لرئيسة الحكومة المكلفة عن متمنياته لها بالتوفيق والنجاح في مهمتها، مؤكدا على ما تتطلبه المرحلة المقبلة من تعبئة شاملة وأداء حكومي جاد ومسؤول، استحضارا لحجم الرهانات والتحديات والانتظارات وفي مختلف المستويات. ويندرج هذا الاستقبال الملكي في إطار الصلاحيات الدستورية الموكولة للعاهل المغربي وحرصه على ضمان حسن سير المؤسسات الدستورية. بعث العاهل المغربي برقدة تهنئة إلى أحمد تويزي بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب، معربا له عن تهانيئه الحرة، راجيا له كامل التوفيق في مهامه النيابية الجديدة. انتخب مجلس النواب يوم الأربعاء خلال جلسة عمومية أعضاء مكتبه ورؤساء اللجان النيابية الدائمة، وذلك طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس. أشرف المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي ورئيس المؤسسة الوطني للمتاحف مهدي القطبي يوم الأربعاء على توقيع اتفاقية الشراكة والتعاون لتأمين المتاحف الوطنية وحماية الموروث الثقافي والحضاري للمملكة ضد مختلف أنواع السرقة والتزييف والاتجار غير المشروع. وأوضح بلاغ مشترك للمديرية العامة للأمن الوطني والمؤسسة الوطنية للمتاحف أن هذه الاتفاقية الثنائية تهدف إلى إرساء تعاون مؤسساتي مشترك بين مصالح الأمن الوطني والمؤسسة الوطنية للمتاحف، مهمته حماية الموروث الثقافي والمتحف الوطني من خلال تعزيز التعاون والتنسيق في مجال الرصد والوقاية ومكافحة مختلف الجرائم المسة بالموروث الثقافي الوطني، مع إلى أهمية قصوى للتصدي لجرائم تزييف الأعمال الأثرية والفنية والتجار غير المشروع فيها. وخلال مراسم توقيع الاتفاقية أكد المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف على الأهمية البالغة التي تكتسيها الشراكة المؤسساتية بين الجانبين، لكونها تجعل صون التراث المادي والتاريخي للمغرب ضمن أولويات الأمنية القصوى، إيمانا منهما بأن حماية التراث الوطني هي مسؤولية مشتركة. في الرياضة، عاد باريس سان جيرمان حامل اللقب من مانشستر بانتصار عريض ومثير بأربعة مقابل هدفين على سيتي مساء الأربعاء على ملعب الاتحاد عن الجولة الثانية من دور المجموعة الموحدة لدور أبطال أوروبا لكرة القدم. وعزز الفريق الباريسي بهذا الفوز صدارة الترتيب برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن 8 من الفرق أبرزها برشلونة وليفربول. وحقق ريال مدريد ريمونتادا مثيرة أنجته من سقوط مدون أمام مضيفه روما عندما قلب تخلفه ب3 أهداف لهدف الانتصار ب4 أهداف لـ3 على الملعب الأولمبي.

0: من تأثير السوشيال ميديا على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعاً. حياة أونلاين، منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعياً وإلا سيقررون عنك.
1: ميديا حياة أونلاين، حنان سوري.
0: كن واعياً أودعهم يقررون عنك. مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا مستمعين الكرام في حلقة جديدة من حياة أونلاين، البرنامج اللي كنواصلوا فيه الغوص في أعماق العالم الرقمي لنكتشف أسراره ولنكتشف كيف أصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليومية. على مدى ساعة من الزمن مباشرة معكم في حياة أونلاين، من الأشياء اللي تغيرت بسرعة كبيرة في حياة وليداتنا هي طريقة البحث المعلومة. زمان كان إلى ما فهمتش الطفل شي درس كنت تسنى حتى الغدا باش يسول الأستاذ ولا يقلب عليه في الكتاب ولا يسول شي حد اللي متخصص. اليوم الأمور أصبحت مختلفة تماما. التلميذ يقدر يوقف الفيديو ويرجع له ويقلب على شرح آخر في اليوتيوب ويبحث في جوجل أو يسول الذكاء الاصطناعي مباشرة، وأحيانا قبل حتى ما يكتب السؤال هو كتلقى الإجابة وصلاته. وهنا بالضبط ما يهمنا اليوم، لأن الحصول على الإجابة أصبح سهلا جدا في زمن الرقمنة، لكن التعلم ما زال يحتاج إلى وقت وإلى تركيز وإلى محاولة وإلى أن يخطئ التلميذ ثم يحاول مرة أخرى. الأرقام كتقول باللي الذكاء الاصطناعي دخل فعلا إلى حياة التلاميذ. بحسب نتائج بيزا 2025 اللي نشرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، 45% من التلاميذ المغاربة كيقولوا باللي أنهم كيستخدموا روبوتات المحادثة بالذكاء الاصطناعي باش تساعدهم على التعلم مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، والتكنولوجيا أصبحت حاضرة كذلك داخل المدرسة. وبحسب المعطيات نفسها كيقولوا التلاميذ المغاربة أنهم يستخدمون الأجهزة الرقمية داخل المدرسة لأغراض التعلم بمعدل تقريبا ساعة يوميا مقابل حوالي جوز ساعات في المتوسط لدى تلاميذ دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. لكن استعمال التكنولوجيا ما كيعنيش دائما التعلم الأفضل. ف 35% من تلاميذ المغاربة، ودائما بحسب نتائج بيزا 2025، كيقولوا باللي أنه الزملاء ديالهم كيشتتوهم بالأجهزة الرقمية خلال معظم أو كل دروس العلوم. وهنا كتظهر المفارقة. كيفاش؟ الأداة نفسها اللي كيمكن أنها تساعد التلميذ على الفهم يمكن أن تصبح بالنسبة إلى تلميذ آخر مصدرا للتشتت. إذن ماشي مهم كم نستعمل التكنولوجيا، ولكن الأهم هو كيفاش كنستعملوا التكنولوجيا وشنو كنديروا بها. واش كنستخدموها باش نفهموا ونبحثوا ونتحققوا ونحاولوا، أو لا كنستخدموها فقط باش نحصلوا بسرعة على جواب جاهز في ثوان. وهنا بالضبط نصل إلى موضوع حلقتنا اليوم، كيف ننتقل من مجرد استعمال التكنولوجيا إلى التعلم الحقيقي. غادي يكون معنا مشكورا في الجزء الثاني من حياة أونلاين ضيفنا الأستاذ نبيل مقبول اللي هو أستاذ متخصص في التكوين الرقمي باش نناقشوا هذا الموضوع. لكن طبعا ما تنسوش في الجزء الأول رادار أونلاين، الأخبار اللي كتبدا من الشاشة ولكن كتوصلنا وكتأثر على حياتنا. ما تمشوا فين، مرحبا بكم معنا في حياة أونلاين.

البرمجيات. وكتقول ميتا باللي انه هاد جوج النماذج كتوفروا على قدرات كتسمح لهم باش يحتفظوا بالمعلومات المهمه عبر المحادثات ومواصله العمل على المهمه حتى عند مواجهه صعوبات مع تجربه طرق أخرى وتصحيح الأخطاء. النموذج الأول بحسب الشركة متاح للمطورين عبر واجهة ميتا موديل API وأداة ميوز كود، بينما يتوفر النموذج الثاني حاليا لمشتركي ميوز كود. الخبر مهم لأنه كيبين أن المنافسة ما بقاش غير على شكون كيعطي أجوبة أفضل، وإنما على شكون يقدر يطور مساعد رقمي قادر باش ينفذ المهام كاملة، مع ما يرافق ذلك من أسئلة حول الخصوصية والصلاحيات والأخطاء. رادار أونلاين. في الولايات المتحدة الأمريكية رجع النقاش مرة أخرى حول الجهة اللي خاصها تراقب شركات الذكاء الاصطناعي، خصوصا مع تزايد

0: وفتح الباب أمام مرحلة جديدة. كيفاش يراجعوا الباحثون هاد النتائج ويتحقوا من البراهين ويحدوا شنو اللي يمثل اكتشاف فعليا؟ الخبر يعيد طرح سؤال مهم جدا على مستقبل البحث العلمي، هل الذكاء الاصطناعي غادي يسرع الاكتشافات ولا غادي يفرض على العلماء كذلك وقتا ومجهودا إضافيين باش يفرزوا النتائج الصحيحة من نتائج اللي ما زالت غير مؤكدة؟
1: رادار أونلاين.
0: في مجال الأمن الرقمي الذكاء الاصطناعي ما بقاش غير جزء من المشكلة، وإنما ولا حتى هو أداة للدفاع ضد الهجمات الإلكترونية. شركة أنتروبيك أعلنت هذا الأسبوع عن انطلاق خدمة جديدة سميتها OSS Scanner، موجهة للمشاريع البرمجية مفتوحة المصدر. الخدمة كتستعمل نماذج الذكاء الاصطناعي ديال الشركة باش تفحص الشفرات البرمجية بشكل دوري وتبحث عن ثغرات أمنية محتملة، مع تقديم تفسيرات واقتراحات للإصلاح مجانا للمشاريع اللي كتسجل للاستفادة منها. وبحسب الشركة، تطور سريع في هذه النماذج رفع قدرتها على اكتشاف ثغرات في اختبارات تقنية متخصصة. لكن كاين واحد التفصيل المهم، هالتقارير اللي كتنتجها الخدمة الجديدة ترسل مباشرة بدون مراجعة بشرية مسبقة، وبالتالي يمكن بحسب الشركة أنها تضمن أخطاء أو تصنف ثغرة بشكل غير دقيق. وهذه النقطة هي اللي كتخلي المستجد مهم جدا. في مقابل السرعة اللي كمنحها الذكاء الاصطناعي في البحث عن الأخطاء، كيبقى التحقق البشري مسألة ضرورية قبل اتخاذ قرارات تقنية أو إجراءات لتمس تغييرات حساسة. المبادرة كتستهدف بالأساس البرمجيات مفتوحة المصدر اللي كتستعملها شركات ومؤسسات وخدمات رقمية كثيرة، وكتطرح واحد السؤال عملي جدا.

0: ميديا حياة أونلاين حنان سوري.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا في الجزء الأول من حياة أونلاين. عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، أو التلميذ أو التلميذة، اليوم اللي ما فهمتيش شي درس ما بقاش خاصك بالأكيد أنك تسنى حتى الغدا باش تسول أستاذ. عندك اليوتيوب، عندك جوجل، وعندك أدوات الذكاء الاصطناعي، وعندك منصات رقمية كثيرة ومحتويات رقمية في هذا الإطار. كتكتب سؤال واحد وفي ثواني كتقدر توصلك الإجابة، لكن هنا كاين واحد السؤال اللي خاصه دائما ما يفرقكش وتوقف عنده بقوة. واش الحصول على الجواب كان بالضرورة أنك تعلمتي؟ لأنه التلميذ يقدر يطلب من الذكاء الاصطناعي يحلو التمرين، ويقدر بالعكس يستعمله باش يفهم فين غلط ويجرب ويفكر ويوصل الحل بنفسه. يعني هي نفس الأداة لكن نتيجتين مختلفتين تماما. واليوم ما غاديش نهضروا على التكنولوجيا بشكل عام، غادي نشوفوها في التفاصيل اللي كيعيشها التلميذ كل نهار. كيفاش يسول الذكاء الاصطناعي؟ كيفاش يعرف واش الجواب صحيح؟ لأنه التحدي اليوم ما بقاش هو أنك توصل للمعلومة فقط، وإنما التحدي هو تعرف شنو تدير بهذه المعلومة وتحقق من مصداقيتها. هذا هو موضوعنا اليوم اللي غادي نناقشوه في الجزء الثاني من حياة أونلاين مع ضيفنا الأستاذ نبيل المقبولي، وأستاذ مادة الرياضيات، وكذلك هو خبير في التكوين الرقمي. من الرقمنة إلى التعلم الحقيقي، كيفاش نخليه التكنولوجيا تعاون تلميذ باش يفكر ماشي أنها تفكر في بلاستو. هذا هو الموضوع اللي غادي نناقشوه من بعد موجز الثالثة والنصف، ما تمشوا فينا.

0: من تأثير السوشيال ميديا على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعاً. حياة أونلاين، منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعياً وإلا سيقررون عنك.
1: ميديا حياة أونلاين، حنان سوري.
0: كن واعياً أو دعهم يقررون عنك. مرحبا بكم مستمعينا الكرام في الجزء الثاني من حياة أونلاين، البرنامج اللي كنحاولوا دائماً فيه أننا نغوص في أعماق العالم الرقمي لنكتشف

0: انتشار الواسع للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في حياتنا كاملين وكذلك بالأخص في حياة التلاميذ والمراهقين، ما بقاش ربما السؤال ما زال غادي نسولو كيفاش خاصنا نستخدمو التكنولوجيا في التعليم، وإنما كيف يجب أن نستخدمه بطريقة تخليه أداة حقيقية للتعلم. سعيدة جدا أني يكون معايا ضيف الكريم الأستاذ نبيل مقبول، هو أستاذ متخصص في التكوين الرقمي، باش نحاولوا أننا في هذه الحلقة نحاولوا نخرجوا أو نقلبوا على واحد طريقة عملية، نحولوا الهاتف والأنترنت والذكاء الاصطناعي من أدوات للاستهلاك والتشتت إلى أدوات تساعد على الفهم والبحث والتحقق وبناء استقلالية المتعلم. أستاذ نبيل، مرحبا بك معايا في حياة أونلاين.
1: مرحبا بي مرة أخرى عندكم.
0: مرحبا بك. طبعا احنا هضرنا في حلقات سابقة على دور التكنولوجيا في المدرسة وفي التعلم، وشفنا واش أنها خلقات أزمة للتعلم وكيفاش. اليوم غادي نواصلوا الحديث لكن من الشق العملي، كيفاش نستفدوا من التكنولوجيا، لا من حيث التلميذ ولا من حيث الأستاذ ولا كذلك من حيث المدرسة والأسرة، كيفاش يواكبوا هذا التحول اللي في حياة التلميذ، هو صراحة في حياتنا كاملة لكن في التعليم كيكون المسألة شوية حساسة.
1: سوف السن اللي كيكون فيها هذيك السن اللي كيتكون فيها الدماغ اللي التلميذ كيكتسب المهارات اللي كتمشي مع حياته كاملة. وكما ذكرتي احنا كنا ذكرنا المشاكل ديال التعليم وتليت ذكرات في التقرير ديال بيزا ومنها التشتت ديال التعليم، وباش ما نبينوش ان الناس ان التكنولوجيا هي المشكل او هي الوحش، التكنولوجيا في حد ذاتها هي فقط وسيله، قيمه كاينه في طريقه الاستخدام. يعني الجهاز في حد ذاته ما كيضر ما كينفع، ولكن طريقه الاستخدام هضرنا عطينا امثله في القسم كيفاش كيساهم في التشتت. هذه الحلقه نركزوا على اننا نشوفوا كيفاش ان هذه الاجهزه الحديثه كيفاش كتساهم ان في التلميذ يطور التعلمات ديالو.
0: باش نقربوا اكثر، هضرتي على الارقام ديال بيزا اللي هي كانت صراحه ارقام كانت تستحق اننا نتوقفوا عندها، لانه بينات بانه كاين استعمال كبير في صفوف التلاميذ للتكنولوجيا وخصوصا للذكاء الاصطناعي. ولكن الارقام اللي هي نورمالمون اللي غنشوفوا ان كاين استعمال، خص يكون واحد النتيجه اللي هي ايجابيه، في حين ان كان التاثير ما بانش بطريقه ايجابيه، لا في طريقه ديال التعلم لا في اكتساب المهارات ولا حتى في بعض المواد اللي هي علميه كان هناك تراجع منها الرياضيات.
1: صحيح، احنا الارقام باش كنا ذكرناها كان المقارنه ان الأرقام عندنا متدنية في التعلمات اللي هي أساسية، ولكن في استعمال التكنولوجيا هي تتقارب المتوسط العالمي. يعني شنو تعني هذا؟ يعني أن التكنولوجيا احنا عندنا بنفس تقريبا المتوسط العالمي داخل القسم، ولكن
0: تقريبا 45% تقريبا
1: ولكن الإشكالية أنها ما كتستعملش بطريقة إيجابية.
0: وهذا الشيء اللي خلى أنه أرقام أخرى كتبين أنه عدد التلاميذ اللي قالوا وعبروا على أنه هذا استعمال ديال التكنولوجيا داخل القسم
1: تشتت ديني تقريبا شي 38% اللي بقيت
0: يعني بلاص ما تعاونهم، بالعكس معاوناتهم زادت لهم تشتت ديني.
1: هنا عموما التلميذ ما فهمش يستعمل الوسائل الرقمية، سحب له أن عنده جهاز لو كيدخل التليفون أنه يستعمل الوسائل الرقمية كافية، ولكن الرقمنة في التعليم ولا نقوله في كل ما هو مهني احنا في المغرب باقيين ضعافين فيه حقيقة. جبنا بزاف الأمثلة، قلنا لا في التواصل لا في البحث لا في كيفاش تلقى المعلومة الصحيحة، هادو راه مهارات، ومهارات التلميذ ما كيكونش عارفهم، ما كيتقراوش مدرسة مع المجتمع ولا الآباء، ماشي كلشي واعي بهادشي هذا، دونك ما عارفش طريقة الاستخدام الصحيحة. هنا الفرق اللي الناس خصهم يعرفوا هو أنه كاين اللي هضرنا في التعليم رقمنة الدرس ماشي رقمنة التعلم، كاين التعلم بوحدو وكاين الدرس. مثلا احنا مازال كنقولوا مثلا ان الرقمنه، نقدروا نقولوا حتى في المدرسه، في عطينا مثال بزاف ديال المدرسه الرائده حيت هي اللي كتبنى وسائل التكنولوجيا وكتعطي الاساتذه كتوفر لهم اجهزه وتوفر لهم مواد رقميه، مازال حاليا تنديروا رقمنه الدرس. او نقولوا خارج المدرسه هضرنا بزاف على مثلا الاساتذه اللي كاينين في يوتيوب ولا كيديروا واحد دعم محتوى رقمي ولا دعم عن بعد، مازال كيديروا رقمنة الدروس فقط، يعني بلا السبورة غندير فيديو يوتيوب. دونك هذا ماشي هنا فين غادي تعطينا واحد القيمة مضافة للرقمنة، خصنا رقمنة التعلمات. السؤال اللي خصنا نطرحه على راسنا هو التكنولوجيا فين تقدر تعاون داك الخلل اللي لقيناه في تقرير بيزا ولا اللي كنعرفوه حنا كأساتذة في القسم كنعرفوه واعيين به، والآباء وكل شيء واعي به، يعني ما تحتاجوش تقارير باش نشوفوا هذا الشيء هذا، ولكن فين

0: يقدر يعاوننا في هذا الخلل. نعطيو امثله باش الناس يعرفوا الرقمنه فين كتقدر تعاون. عندنا واحد الاكتظاظ لظروف، ما عندنا اكتظاظ في المؤسسات، هذه معروفه. الاستاذ باش يدير التشخيص ل 30 حتى 40 تلميذ، هذه مساله صعبه. هنا الرقمنه تقدر دير تشخيص، تشخيص اوتوماتيكي. مثلا شنو التشخيص عندنا كاستاذ؟ عندي واحد التعلمات اساسيه، هاد التعلمات الاساسيه تنديرهم في القسم، حنا الاساسيه كنعرفوا شنو هو اساسي في هاد الدرس هذا. هذوك التعلمات الاساسيه كنبغي نتاكد واش التلاميذ فهموهم، مثلا من الحصه السابقه ولا من الاسبوع السابق. كنعطيهم بعض الاسئله، مي كنعطيهم اسئله وانا عندي عدد كبير، ما كنقدرش نتاكد ان كل شيء عرف ولا كل شيء فين وصل التعلم ديالو. ولكن بتطبيق بسيط، مثلا تطبيق رقمي، كيقدر التلاميذ نقول لهم مثلا عندكم 10 دقائق، الا كانوا دابا افتراضا عندنا حاسوب في القسم ولا شي وسيله تكنولوجيا فين يجاوبوا، عندكم 10 دقائق جاوبوا لي على هذه الاسئله. يعني انا كلهم متاكد انهم خصهم يجاوبوا، وغطلع لي بطريقه مباشره شكون اللي جاوب شكون اللي ما جاوبش، واش الاجوبه صحيحه ولا ما كانتش صحيحه. يعني بهنا كنتاكد، وقدر تكون على شكل مبيان اللي بان لي بوضوح واش هاد المفاهيم استوعبوها التلاميذ ام لا. قدر تكون بطرق اللي كتسهل على الاستاذ.
1: يعني قياس الاثر،
0: قياس الاثر ديال التعلمات راه صعيبه صعيبه. راه واخا كنطالبوا الاساتذه لا خصهم يردوا

0: ولكن راه صعيبه، الوقت محدود، وهادشي دابا عام زعما في المجتمعات كاملين ماشي غير في المغرب. دونك ما نقدرش نلوموا الاستاذ، دابا حنا كنقلبوا على حلول
1: على حلول
0: لتوافقهم
1: لتوافق الاستاذ وكذلك
0: وتوافق
1: توافق التلميذ، لانه مزيان يكون التلميذ عايش في واحد الجو اللي هو كيعرف يستعمل التكنولوجيا، والاستاذ حتى هو حتى الاستاذ راه هو حتى هو كيكون يعني في حياته العاديه كيستعمل التكنولوجيا، لكن في المنظومه كيفاش يمكن لنا اننا نوظفوها، لان التوظيف

التعلم كنا أعطينا ده بمثال، نقدروا نعطيو أمثلة أخرى بسرعة. أن التعلم حسب المستوى، هذه مثلا الذكاء الاصطناعي كيديرها، من كيدير داك التشخيص كيعرف المستوى، يعني يقدر يتبع مع المستوى ديالو، يعني ما نكثرش على التلميذ بالأسئلة بزاف ولا بتمارين قاصحة، نمشيو معاه بشوية لأن عنده تعثر، واحد فهم بسرعة يقدر يمشي معاه. الذكاء الاصطناعي كيقدر يطرح أسئلة حسب المستوى، هذه من الحوايج اللي يقدر يديرها الرقمنة، يعني تقدر ديرها وتعاون بها الأستاذ والمدرسة. كاين التغذية الراجعة، أن التلميذ كيتعلم، وهذه حاجة كنعرفوها كاملين، إلا خطأتي راسك ولقيتي كيف كيتسمى واحد الفيدباك سريع غادي تتعلم بسرعة. أستاذ باش يدير هذه العملية صعيب يديرها مع كل شيء، أن نعطيك سؤال وتغلط ونعطيك الوقت. كان كيجي عندنا المفتش كيقول لنا أعطي التلميذ في السبورة الوقت، ولكن تعطي الواحد اللي عطيتيه الوقت مشى المجال الزمني اللي عند الغلاف الزمني اللي عندك ديال الدرس مشالك. وهذه مثلا التكنولوجيا تقدر تحلها، يعني هذه كاينه من قدم الزمان، من البيداغوجيات اللي خصها تكون في التعليم يقدر يديرها التكنولوجيا، انه يعطيه ذاك رده الفعل السريعه، غلطتي في هذه، تفكر هذه القاعده. هذه من الوسائل اللي نقولوا الرقمنه تقدر تعالج بها المشاكل اللي كانت عندنا داخل القسم. كاين مثلا

0: عبر وسائل تفاعلي باش يتفاعل مع الحدث التاريخي، كاين هاد الحلول. زائد انه كيقدر يرجع في اي وقت، كيقدر يرجع. دابا تصور شحال هذه كان التلميذ، كاين انسان ماشي ديما 100% مكونسونطري، نسى شي حاجه في الدرس، كيكون عنده واحد الوسيله فين يقدر يرجع لها. دونك هنا الرقمنه كتعالج التعلمات، مشاكل ديال التعلمات،
1: ماشي كنرقم نوض الدرس. هذه
0: الدرس.
1: نقطة مهمة، ربما خصنا ربما حلقة منفصلة على هذه المسألة
0: صحيح.
1: ديال باش نفرقوا
0: نفصلوا
1: ما
0: بيناتهم.
1: بين هذا الشيء اللي حنا كنشوفوه وما بين شنو خاصو يتشاف. حنا دزنا بعجلة، غنرجعوا للمسألة ديال الذكاء الاصطناعي. انا نعطيك بعض الامثله ولا بعض الحالات اللي انت تقول لي واش يعني طريقه صحيحه كيستعملوها التلاميذ ام لا. وملي كنهضروا على الذكاء الاصطناعي فاحنا ما عرفتش علاش في المغرب في الغالب كنهضروا على الشات جي بي تي، مع العلم
0: كاين
1: انه
0: ذكاءات
1: كاين انواع اخرى
0: انواع
1: اللي
0: اخرى.
1: ربما تكون افضل، لانه على حسب شنو فاش بغيتيه. التلميذ عنده تمارين كيمشي كيستفهم كيحطهم عند شات جي بي تي كيخرجوا له الأجوبة.
0: صافي. دابا هذه ما تعلم والو، هذه ما تعلم والو، هذه خايف من الاستاذ باغي.
1: وهذه كيديروها بزاف.
0: هذا مشكل. هنا فين التخوف، تنقولوا حنا الذكاء الاصطناعي ترى على التعليم سلبيا، حيت حنا مازال كنتعاملوا مع التعليم بواحد الطريقه ديال غير المعلومه، نعطيك معلومه رجع لي، نعطيك معلومه رجع لي، ما كيتعلم والو. دونك هو بطبيعه الحال يلقى الحل الاسهل يمشي يجيب لك المعلومه. هنا خاصنا نبدلوا الفكره ديالنا على التعلم في هذا العصر الحالي.
1: من غير ما نبدلوا الفكره ديال التعلم، مشى عند شات جي بي تي عطاه التمارين، خرج له تمارين، هنا
0: ما استفد والو.
1: واخا خرج له تمارين عطاهم الاستاذ ردهم له قال له هذا خطا هذا خطا هذا خطا هذا خطا، وفعلا خطا.
0: ممكن يكون خطا، يقدر يكون السؤال اللي طرح على شات جي بي تي خطا من الاساس ديالو، ما عرفش اصلا سيتواصل يتواصل مع الذكاء الاصطناعي. هذه هي مهاره، كيفاش تواصل مع الذكاء
1: الاصطناعي.
0: هذه
1: نقطه
0: مهمه. الذكاء الاصطناعي ما عطيتيهش شنو عندك بالضبط، ولا مثلا ما ذكرتيليش ان هذا مقرر دراسي في هذه السنه، ولا عطيتي مثلا سؤال عطاه لك استاذ حطيتو ليه السؤال كما هو، راسك تقول ليه انا كنقرا في هذه السنه في الفلان فلانيه في المنظومه التعليم المغربيه فهذه، والاستاذ طلب مني على هذا الاساس، باش الذكاء الاصطناعي يقدر يوجهك داكشي اللي خاصك. اما عطيتيه السؤال كما عطاه لك الاستاذ غيجاوب لك بداكشي اللي عارفه هو، يقدر غالبا يجيبو امريكان ولا يجيبو شي دوله اخرى.
1: جوستومون كتلقى بعض التلاميذ كيقول لك ويلا الاستاذ عطانا اسئله اللي الشات جي بي تي ما عرفهاش.
0: هنا ما عرفش انه هو في الغلط، ما وصلش المعلومه، يعني على الاقل وصل المعلومه صحيحه للشات جي بي تي.
1: كتسمع هاد القول، واش عرفتي حنا في المدرسه كيعطيونا شي اسئله ورا الشات جي بي تي ما كيعرفهاش.
0: زعما تعداو عليهم.
1: خياليه. وهنا غنجيو للنقطه المهمه اللي هضرت عليها، هي كيفاش اصلا نسالوا الذكاء الاصطناعي في هاد
0: اللاج، كيفاش تواصل معاه
1: كيفاش تسالوا، ماشي باش تعطيه جوابك في التمرين، يحل لك التمرين ها انت جبتيه صحيح، ايوا نهار الامتحان كي غدير. يعني هنا كيفاش التلاميذ يتعاملوا مع ادوات الذكاء الاصطناعي؟
0: هنا الذكاء الاصطناعي
1: صوتو في داك البرومبت ديالهم كيفاش يكون،
0: خاص يعطيه بعدا الكونتكست اللي هو فيه. يعني كما عطينا مثال، انا عندي في هذا الدرس الفلاني في هذه الماده الفلانيه في هذا المستوى وفي المغرب عندي هذا الاخر، بغيت انك مثلا تعاونني في انني نفهم كيفاش نجاوب، او انك تمتحن المعارف ديالي الاساسيه، سولني اسئله باش تشوفني واش فاهم، واش عندي شي نقص قبل ما نجاوب على السؤال، يدير لي تشخيص. مي سولو مثلا وغيجاوب التلميذ، تما غيقول ليه بلاتي قبل ما تجاوب على السؤال ولا تجاوب على التمرين، انت مازال ما فاهمش هذه القضيه، هذه مازال ما فاهمش هذه الخاصيه،
1: ما عندوش لي باز، ما عندوش القواعد الاساسيه،
0: وغيمشي معاه لداكشي اللي اساسي باش يعاونو يجاوب على الاخر. يقدر يقول لي انا غندير محاوله وانت صحح معايا. هنا التلميذ كياخذ هذيك المهاره ديال التعلم، يعني شد واحد السؤال وبمساعده ديال شات جي بي تي اللي نقولوا نسميه

0: كون راسك بواحد الطريقه اللي غتستافد منها في الحياه العامه ديالك ولا
1: صح
0: المهنيه ولا المستقبليه. وبالتالي التلميذ ما يشوفش الذكاء الاصطناعي يعطيني جواب باش نتهنى، ما غتهناش. هذا العصر التحدي ديالو هو الناس اللي غيعرفوا يتواصلوا ويخرجوا القيمه القصوى من الذكاء الاصطناعي.
1: هذه نقطة مهمة. ونقطة أخرى اللي هي لا تقل الأهمية هو أنه داكشي اللي كيعطيك الذكاء الاصطناعي
0: ماشي ضروري كله صحيح،
1: راه خصك
0: تقدر
1: تكون
0: تطلب
1: عندك
0: منه
1: قدرة
0: المصادر،
1: تحقق منه.
0: تحقق طلب منه المصادر، قول ليه اعطيني هذه المعلومة الحق لي شي مصدر، وتأكد من المصدر واش مصدر اللي معروف عالميا ولا مصدر محليا معروف إلى آخره، جبد لي المصدر. ما يمكنش شي حاجة اللي مثلا نعطيو معلومة في التاريخ وما يعطيكش المصدر ديالها، حيت يقدر يكون حيت الذكاء الاصطناعي كيتعلم من كاع المحتوى اللي عندنا رقمي، والمحتوى الرقمي راه مخلط، ما فيش غير ناس مختصين،
1: طبعا
0: في ناس اللي كيديروا اخبار زائفه، في
1: وراه
0: ناس
1: داك
0: بزاف
1: الشيء راه هو الذكاء الصناعي كيجمع لك كل شيء،
0: كل
1: كيلم
0: شيء.
1: كل
0: شحال مره
1: شيء
0: كيقول لك اسمح
1: ويجيبه
0: ليا،
1: لك.
0: شحال مره كتقول لي راه انت
1: و
0: غلط تيقول لك اسمح ليا.
1: هذاك اسمح لي، لا انت طلعتي الغلط، الا
0: الا
1: فهمتي تقدرتي،
0: شكيتي، الا
1: لا
0: شكيتي.
1: ولا عندك القدره. وجيستمون هذا هو النقطه اللي بغينا نشرحها للتلاميذ، انه الذكاء الصناعي راه انت اللي كتمشيه،
0: انت اللي كتمشيه
1: راه انت اللي
0: بطبيعه الحال.
1: كتفلتريه. دونك انت خصك يكون عندك واحد مينيموم وعندك وعارف شنو باغي منه، وحتى داك الشيء اللي غيعطيه لك عندك القدره انك تحقق منه.
0: خصك دير بحث وخصك تاكد ولا تطبق، مثلا عندك شي حاجه خصك تطبقها تيستيها واش صحيحه، ملي كتخلص حاجه قول لي راه انت غلط، وبعد مره انت كتقدر
1: توجه.
0: تقترح عليه تقول ليه شوف في هذه المنطقه انت راه يمكن ما فكرتيش في هذا الحل هذا، تيقول لك اه بصح، وكيمشي يقلب ذاك الحل.
1: حنا بغينا هاد التلاميذ هاد.
0: هادو هما اللي خصنا، هادو هما اللي غيصنعوا المستقبل. يعني خصنا نركزوا على هذه المسائل هادو، ان التلميذ يعرف ماشي الذكاء الاصطناعي اللي يتحكم فيه ولا يعطيه كل ما هو شي حاجه واجده ويستعملها بغباء، خاص بالعكس خاص يخرج الذكاء الاصطناعي بحال نقولوا واحد السلاح خاصو يعرف يستعمله باش يخرج الماكسيموم منه.
1: علاش ما نديروش مادة، ربما مادة
0: خاصها
1: خاصة
0: تكون،
1: بهذه
0: خاصها
1: المسألة
0: تكون
1: ديال
0: دابا
1: مهارات استخدام الذكاء الاصطناعي.
0: دابا في جميع القطاعات، راه في الشركات كل شيء كيدابز دابا على لي فورماسيون ديال الذكاء الاصطناعي اللي غيعاونوهم في العمل ديالهم. حيت كاين تحديات، ان تيقول لك مثلا عندي واحد الموظف، انا باش الموظف ما يمكنليش نعوضه ولكن خاصني نخرج احسن نسخه منه. كيعلموه كيفاش يتواصل مع الذكاء الاصطناعي في الميدان ديالو، ها كيفاش تخرج ما احسن الذكاء الاصطناعي. وشركات اللي كانوا داروا واحد الدراسه مؤخرا، هما مش الشركات اللي ما مشاوش مع ديك الموجه اللي غادي نعوضوا الموظفين، بالعكس فورماوهم بطريقه صحيحه في الذكاء الاصطناعي، الشيفر دافير تزاد. يعني كان واحد التأثير واضح، هذه من أكثر الدراسات اللي بينات أن الذكاء الاصطناعي إذا تستعمل بطريقة صحيحة النتائج كتكون
1: مبهرة
0: مبهرة.
1: صح. ويعني باش نرجعوا للتعليم، يعني ما بقاش أن الأستاذ، بعد مرات كتسمع بأنه الأستاذ كيقول لك ها أنا عطيتكم التمرين ممنوع تستعملوا ذكاء اصطناعي، أو لا في المدرسة كيقول لك ممنوع تستعمل الذكاء الاصطناعي. واش حنا فعلا خاصنا نمنعوا استعمال الذكاء الاصطناعي، ولا خاصنا نبينوا للتلاميذ كيفاش يستعملوا الذكاء الاصطناعي؟
0: خصنا نبينوا ليهم، وما خصناش نطالبهم دابا جيب لي الجواب، هذيك جيب لي الجواب مبقى تصالح، جيب لي الملخص، جيب لي مثلا واحد العرض، جيب لي واحد، مابقاش هادي اجي شرح لي شنو درتي، مابقى صافي التلميذ تحكم عليه شرح لي شنو درتي، علاش اختاريتي هذا الجواب، سواء استعملتي شات جي بي تي، سواء عاونك والديك، سواء عاونك خوتك، سواء عاونك استاذ واحد اخر، خص تحكم على التلميذ واش فهم، شرح لي هذه. يعني الأسئلة تولي مرتبطة بالشرح وبالنقاش
1: بالفهم.
0: بالفهم.

0: جبد لي المصادر اللي متعلقه بهذا الدرس ولا متعلقه بهذه الماده ولا التعلقه هذه، كتجبدهم لك كاملين بناء على ديك المصادر. كتقول لي امتحني هذه من احسن الاخر شنو سميتها نوت بوك ال ال ام، الناس
1: هذه مهمة جدا.
0: نقدروا نستافدوا من الناس، كتاخذوا لي امتحني في هذا الاخر. ثم ديك الساعات اوضع لي واحد الخطه ديال التعلم اللي مناسباني ومبنيه على ديك التشخيص اللي درتي ليا
1: وعلى النيفو ديالو، هذا نخليوها الاسبوع

0: your attention, please. The Bryan Adams Radio Show, exclusively on Medi One.
1: Welcome to Bryan Adams Radio, right here on Medi One.
0: The Bryan Adams Radio Show.
1: Playing the biggest rock and roll anthems and more. This is Bryan Adams on Medi One.
2: The Bryan Adams Radio Show, du lundi au vendredi, à partir de 17h sur Medi One.
3: صباح الخير لكل مستمعينا في كل مكان، سعد الله أوقاتكم، نتمنى لكم السلامة، نتمنى لكم الخير، ونتمنى أن تظلوا برفقتنا لمتابعة هذه الحلقة.
4: ميديا حديث المجتمع، فرحان عياش.
3: بالأمس 13 من أكتوبر احتفى أو هو عيد وطني أو عفوا يوم وطني للأمية ومحاربة الأمية، حيث تم تقديم بيانات ومعطيات عن وضع الأمية، وهي مناسبة وطنية هدفها الأساس بطبيعة الحال هي تقييم الجهود المبذولة لمكافحة الأمية وتوعية المجتمع بأهمية القراءة والكتابة.

0: هناك ظاهرة تسمى الأمية لا بد من التعاون جميعا من أجل القضاء عليها، ومن شيء أخرى إبراز الجهود والمجهودات التي تقوم بها جميع التي يقوم بها جميع المتدخلين على الصعيد الوطني من أجل القضاء أو التقليل من نسب الأمية. الأرقام التي تفضلت بها هي أرقام رسمية صدر على المندوبية التنمية التخطيط وهي صحيحة جدا، حيث انتقلت نسب الأمية من فجر الاستقلال إلى الآن كل 10 سنوات كانت تنقص على الأقل تتقلص بعشر نقاط. آخر رقم كما أشرت في سنة 2014 كانت نسبة الأمية هي 32.2%، وصلت في سنة 2024 إلى نسبة 24.8%. هي طبعا هناك تقليص ولكن لا زالت النسبة عالية نسبيا مقارنة مع دول أخرى التي نطمح إلى أن تصبح هذه النسبة أقل من 10% أو أقل من 3%، ولما القضاء عليها كما أشار القانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي حدد أجالا للقضاء على التقليص والقضاء على الأمية في أفق 2029 إلى القضاء النهائي على الأمية في البلد.
1: طيب عندما نعطي أجلا، عندما نعطي أجلا أنه في 2029 إن شاء الله القضاء نهائيا على الأمية، لاحظ معي بمعنى أننا هل سنكثف البرامج، نضاعف يعني العاملين في المجال المتدخلين في الأمر؟
0: أكيد طبعا، لأن أولا لابد أن نفهم على أن القضاء على الأمية نحن في إطار ما يسمى بمحاربة الأمية، يعني نتبنى مقاربتين، مقاربة علاجية ومقاربة وقائية. المقاربة يعني العلاجية المقاربة الوقائية من خلال محاربة الهدر المدرسي ومحاربة عدم الالتحاق بالمدارس إلى آخره، وفي نفس الوقت المقاربة العلاجية أن نحاول أن نجعل الأشخاص الذين في وضعية أمية الآن ينتقلون إلى وضعية لا أمية، يعني يستطيعون القراءة والكتاب. طبعا عند تضافر جهود الجميع يمكن أن نصل إلى هذا المستوى، حتى إلى لم نصل له يعني بنسبة 0.3% وهي صعبة جدا على الصعيد الدولي، على الأقل يكون تقليص منها بشكل كبير، ربما نصل 3% أو 4% أو أقل، وهذا طبعا سيكون مؤشر إيجابي إذا تضافرت الجهود جميع المتدخلين لا القطاع العام ولا القطاع الخاص ولا مجالس المنتخبة ولا هيئة المجتمع المدني ولا منتخبين من أجل الاعتبار أن الأمية هي معيق من معيقات التنمية، وبالتالي لا بد أن نتدخل جميعا من أجل القضاء عليها. وفي هذا الإطار الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تقدم يعني الكثير من المجهودات من أجل تدخل بفعالية عن طريق هيئة المجتمع المدني من أجل التقليص والقضاء على هذه الظاهرة في السنوات القليلة المقبلة إن شاء الله.
1: إن شاء الله. أستاذ عبد الرحيم الناجي، بطبيعة الحال كما قال الأستاذ خالد الفتاح، من أجل القضاء نهائيا على الأمية تتضافر الجهود في مختلف القطاعات، يعني ليست فقط الوكالة الوطنية لمحاربة، أن خصصنا وكالة وطنية لمحاربة الأمية، ليست لوحدها من يكون لها أو من يخول لها هذه المهمة، إنما هو تشارك لجميع القطاعات. ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية و مساجد المملكة، يعرف الكثير من مستمعينا من استفادوا من هذه الجهود أنه في مساجدنا أيضا تقام دروس لمحو الأمية.

0: الإسلامية
1: كيف
0: في
1: يتم،
0: عمر كافة ربوع المملكة.
1: لو سمحت لي الأستاذ عبد الرحمن ناجي، كيف يتم يعني تسجيل المستفيدين من دروس محو الأمية؟ في الحقيقة هو يظهر جليا، لأننا كثير ما نلتقي خاصة كبار السن، من نلتقيهم بعد سنوات وإذا به ما شاء الله يفتح المصحف الكريم ويقول لك أنا بفضل الدروس أستطيع الآن أن أقرأ فاتورة كهربائي، أستطيع الآن الحمد لله أن أقضي كثير من مصالحي، أستطيع أن أقرأ القرآن، وهذا ما يشغل كبار السن. وعندما تسألهم يقول لك مثلا أنا الفضل كله المسجد الفلاني تلقيت فيه هذه الدروس مجانا. فكيف تختارون يعني أو يتم تسجيل؟ لا أقول أختار لأنه هذا الأمر طبعا في متاح للجميع. تفضل.
0: أولا شكرا أستاذة. فعلا إذا أنا أتمنى أن تتاح لكم الفرصة وتقوموا بزيارات الفصول المسجدية في المساجد وتديروا استجوابات مع المؤطرين ومع المستفيدين وتشوفوا فعلا هذا الفرحة وهذا التحول اللي وقع عند المستفيدات. أما من حيث كيفية التسجيل فإن الوزارة مشكورة كتبت لواحد المجهود كبير جدا، أولا من خلال الحملة الإعلانية للبرنامج. هذه الحملة الإعلانية للبرنامج تنتهي تبتدئ في نهاية الموسم الدراسي من خلال ما يسمى بالأبواب المفتوحة، يعني الانفتاح على المستفيدين لما أسبق لهم استفدوا، من خلال إعلانات، لافتات، وصلت إعلانية في إذاعة وقناة محمد السادس مشكورين على المجهود اللي كيقوموا به. وبالتالي كتقوم من خلال هذه الأبواب المفتوحة وهذه الحملة الإعلانية يتم مثلا التواصل مع المستفيدين إما مباشرة أو من خلال الحث ديالهم التوجه إلى المندوبيات الإقليمية أو الالتحاق بالمؤطرين في في في المساجد. كذلك المؤطرين مؤطري الدروس كيقوموا بواحد المجهود كبير جدا من خلال طرق الأبواب ديال البيوت ديال المستفيدين، لان تنعتمدوا مثلا في التسجيل على الاحصائيات ديال انتشار الاميه وبؤر الاميه مثلا في المناطق السكنيه. وبالتالي يتم وضع خريطه مسجديه لرصد هذه البؤر اللي كتنتشر فيها هذه الاميه بشكل كبير، وبالتالي يتم توجيه مؤطري الدروس الى طرق هذه الاحياء ويعني والانفتاح على المستفيدين اللي ما سبق لهم سجلوا في البرنامج هذا. وعلى وما ننساوش اننا نشير بالدور الفعال والرئيسي للمكان الفضاء المكاني الذي تم توظيفه، لأن الوزارة الأوقاف لما يعني أمير المؤمنين لما أعزه الله لما أعطى الانطلاقة ديال البرنامج يعني فعلا هذا سواء من حيث المكان يعني يلعب واحد الدور مهم جدا، لأننا كنعرفوا مثلا واحد شريحة كبيرة من المجتمع من خصوصا صفوف النساء ما تيقدروش أنهم يتوجهوا للمدارس، ما تيوجهوا للفضاء أخرى، وبالتالي من اللي كتقول لي المسجد يتلقاو بصدر رحب.
1: صحيح.
0: وبالتالي كنلقاو الى قمت بزياره مثلا الفصول المسجديه كتلقاو واحد الاقبال كبير جدا على الفصول المسجديه، وحنا من المعلومه ان فعلا يكون حصص من الصباح في الفطار الصباحيه من 8 الى 10، حصص مسائيه من 2 الى 4 ومن 4 الى 6، كلها فصول كنلقاو فيها واحد الاقبال كبير جدا. اذا هكذا يتم استقطاب وتسجيل المستفيدين في برنامج محو الاميه. نعم بالمساجد.
1: ولان المساله حسب تفاصيل ومؤشرات الاستاذ خالد فتاح المدير الجهوي للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، فحسب إحصاء 2024 الأخير في تفاصيل المؤشرات

0: في 4 مليون نسمة.
1: 7 مليون.
0: 7 مليون نسمة من المواطنين الذين يفوقون 17 سنة فما فوق، فهم في وضعية أمية. وبالتالي يعني الوكالة الوطنية للمحاربة الأمية تبنت مقاربة مجددة، وهي مقاربة ملائمة العرض للطلب. ليس هناك
1: طيب
0: برنامج وحيد يوجه لجميع المواطنين، ولكن هناك عدة برامج حسب الخصوصيات الحاجيات والانتظارات لكل مواطن أو لكل مجموعة من المواطنين. من هذا المنطلق نجد أن هناك برامج عامة، البرنامج العام الذي يسمى برنامج محو الأمية، وهو القرائن من أجل التمكين، الذي يركز على القراءة والكتابة والحساب والتعبير إلى آخره.
1: لو سمحت
0: وهناك
1: لي
0: برنامج
1: أستاذ
0: ما
1: خالد،
0: بعد محو الأمية
1: لو سمحت
0: الذي يهتم بالانفتاح السوسيو مهني عبر مساعدة الأشخاص على بناء مشاريع مدير الدخل أو مشاريع صغيرة.
1: تمام.
0: هناك برامج أخرى تهم القطاعات المهنية، برنامج خاص بالصناعة التقليدية، وبرنامج خاص بالفلاحة، وبرنامج خاص بالصيد البحري، وبرنامج خاص بالتجارة، وهناك برامج أخرى. بالإضافة إلى برامج خاصة من بينها برنامج محو الأمية الوالدية، الذي يستهدف الأمهات والآباء بالمستشفى التعليمية الذين يعانون من الأمية أو لديهم قدرات قراية بسيطة. هناك برامج تهم المؤسسات السجنية، هناك برامج تهم المهاجرين واللاجئين. الفكرة ما هي؟ الفكرة هي أن برامج محاربة الأمية ومناهج محاربة الأمية التي تتبناها الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تستند على مبدأ ملائمة العرض والطلب والاستجابة للحاجيات الفعلية بهدف كبير أو غاية كبرى، وهي ضمان استقلالية اجتماعية والاقتصادية للأفراد داخل المجتمع.
1: ممتاز. أنا كنت بصدد لأنك ذكرت معلومة في غاية من الأهمية، وكنت باغي نوقفك عندها بالتحديد لأنها هي اللي تهمني. قلت لي أنه الشخص اللي عام في عمره 17 سنة، تمام؟ حسب الإحصائيات. يعني الأشخاص اللي عندهم 17 سنة، وأنت تعرف حساسية الـ 17 سنة، سن الـ 17 سنة إلى 22 إلى 25، هذه الفئة العمرية واللي للأسف شديد عددها كبير. لما نقوله 7 مليون العدد يعني ضخم جدا. وأمي، هل معنى توصيفنا للإنسان الأمي أنه مراهق عنده 17 سنة بصفة نصفه أمي، أنه ما قراش، ما خاض أي مستوى تعليمي أيا كان، ما دخلش المدرسة نهائيا، كيف هما يعني كيف نوصفهم أنه أمي؟ أم أنه التحق بالمدرسة وقرأ التحضيري الابتدائي وخرج لنا من من من من الخامس ابتدائي أو من السادس ابتدائي؟ تفضل أستاذي.
0: شكرا جزيلا على السؤال، مهم جدا. أولا أريد أن أشير إلى جزئية معينة، أن 4 مليون نسمة من المواطنين في وضعية أمية تهم بشكل كبير في العمرية من 50 سنة فما فوق. ولكن نحن على مستوى الاشتغال في الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية نشتغل مع الأشخاص الذين يعني لهم عمر من 17 سنة فما فوق، في حين أن الأشخاص أقل من 17 سنة ولا حتى أقل من 20 سنة فهم يشتغلون مع وزارة التربية الوطنية في مجموعة من المشاريع التي تهم التربية غير نظامية والفرصة الثانية إلى آخره، ربما تكون فرصة للتحدث في هذا الموضوع.
1: صحيح.
0: كما أشرت أن المندوبية الثانية للتخطيط عندما تقوم بالإحصاء العام للسكان والسكنة لها آلياتها يعني المؤسساتية والإحصائية الدقيقة للتعرف على الشخص الذي في وضعية أمية، والشخص الذي حسب يعني تحت السلطة المعرفية للمتخصصين في الإحصاء وفي المندوبية الثانية للتخطيط هو الشخص الضيف في تلك اللحظة في لحظة الإحصاء أنه أجاب صرح أنه لا يعرف القراءة والكتاب. هذا التصريح كما أشرته هناك حالتان، يمكن أن يكون لم يلتحق بالمؤسسة نهائيا في سنوات سابقة، يعني سابقة جدا ربما 10 سنوات و 15 سنة و 20 سنة فيما قبل، أو يمكن أن يكون التحق بالمؤسسة التعليمية ولكن قطع مثلا في السنة الأولى ابتدائي أو في السنة الثانية ابتدائي، وأصبح الآن غير قادر على قراءة مثلا مجموعة من الكلمات أو مجموعة من الجمل أو مجموعة من النصوص، وبالتالي فهو

0: مقاربة صريحية يمكن اعتباره حسب المندوبية الثانية للتخطيط، ويمكن أن يعني طبعا تحت السلطة ديالهم ربما يعني يدققون أكثر في هذه في في في هذه النقطة، لأن نحن نأخذ المعطيات فقط من المندوبية الثانية للتخطيط.
1: تعتمدوها هي اللي كتعتمدوا
0: الإحصائية التي تقوم بها تكون دقيقة جدا وتعتمد على أدوات إحصائية مهمة جدا من أجل حصر الأشخاص الذين في وضعيات أمية.
1: تمام. طيب اليوم اللي همنا احنا دائما مواكبتكم جميعا ونعلموا السادة المستمعين داخل المملكة بهذه الجهود وبهذه البرامج ونعلمهم ان هذه الجهود كلها قائمة، لكن انت تعرف يا استاذي الاستاذ خالد فتاح ولا حتى الاستاذ عبد الرحيم الناجي ان في بعض الاحيان المعلومة لا تصل للناس، وما في بعض الاحيان للاسف شديد، وحتى وان كانت اذاعة محمد السادس للقرآن ما شاء الله تقوم بادوار ريادة في هذا المدبار والتأطير الديني وغير ذلك، إلا أنه المعلومة تظل ناقصة بالنسبة للكثير من الناس. اليوم احنا نتوجه للسادة المستمعين في كل مكان أنه في أقرب نقطة إليه، سواء مسجد، سواء مدرسة ابتدائية، أو سواء يعني بهذا الشكل، ممكن مهما كان عمره، مهما كان يعني جنسه، ممكن أنه يلتحق الدروس محو الأمية، أليس كذلك أستاذ ناجي؟
2: نعم، بارك الله فيك أستاذ، وهذه مساهمة منكم من إذاعة ميديان صراحة على من أجل القضاء على هذه الآفة. هذه إلى هنا أنا فعلا قلت بأن يعني الفكرة أو المعلومة لا تصل، هو أنني هنا ونذكر بالمجهود ديال وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية اللي عندها السبق فيما يعرف بالتعلم عن بعد. يعني منذ 2014 عرف البرنامج محو الأمية بالمساجد واحد النقلة مهمة بالانفتاح على الوسائط الرقمية من خلال إعطاء الانطلاقة ديال صاحب الجلالة عز الله في 2014 من مدينة مراكش لانطلاقة البرنامج محو الأمية بالمساجد وبواسطة التلفاز والإنترنت، حيث جبت بالموازاة مع ما يدرس في المساجد في الحصص المسجدية حلقات تعليمية يعني بنفس المقرر، بالتالي المستفيدات والمستفيدين الذين لم يتمكنوا من الوصول أو ولوج المساجد خصوصا في مجال في العالم القروي أنهم كيدخلوا لهذا البرنامج هذا التلفزي ويحظون بمواكبة وبمتابعة من المؤطري الدروس في الفصول المسجدية. هذا بالإضافة إلى كذلك لا بد أن ننوه بالمجهودات التي يقوم بها المؤطر الدروس من خلال توظيف هذه الأدوات الرقمية من خلال مجموعات الواتسابية إلى غير ذلك، من أجل حتى يعني ذاك المستفيد لظروف ما منعته أنه ما يجي مثلا المسجد أن يتم مواكبته من خلال عمل مجموعات دراسية عن بعد إلى غير ذلك. فبالتالي كان واحد المجهود جبار تقوم به وزارة الأوقاف من خلال الانفتاح على هذه الوسائل التعليمية الحديثة من أجل إيصال فعلا المعلومة إلى أكبر قدر ممكن من المستفيدين في أفق القضاء على هذه الآفة إن شاء الله تعالى.
1: طيب الوكالة أيضا تستمر جهودها هي الأخرى بمعية شركائها، هل يجب توسيع قاعدة الشركاء حتى نحقق الهدف المنشود 2029 لا يصبح لدينا أي أمي، ويستطيع مواطنو المملكة أن يلحقوا كل هذا التقدم والتطور الذي نحن سائرون فيه؟ تفضل أستاذي فتاح. أستاذ خالد،
0: فعلا مع القضية المسألة التواصلية فقط أريد أن أشير على أن الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تعتمد على مقاربتين تواصليتين أساسيتين. المقاربة الأولى هي مقاربة وطنية من خلال حملة وطنية للتواصل، حاليا يبث في إذاعات وطنية في التلفزيون الوطنية وصلات يعني تلفزية تدعو المواطنين إلى الولوج إلى فصول محو الأمية بشكل عام. بالإضافة إلى ذلك مجموعة من الحملات إذاعية من بينها هذا اللقاء، فهو آلية من آلية تواصل يعني حول قضية محو الأمية والالتحاق بفصول محو الأمية. المقاربة الثانية هي مقاربة القرب من خلال يعني استثمار هيئة المجتمع المدني من أجل التواصل المباشر مع المستفيدين ومع المواطنين من أجل ولوج أقسام محو الأمية. إذن المجتمع المدني من خلال قربه للمواطنين يمكن أن يتواصل بشكل مباشر وعبر آلية

0: نحتاج يعني القيام بحملات تواصلية في أماكن متعددة، من بينها الأطواق الأسبوعية، من بينها الأماكن يعني الممتلئة بالمرة، هنا الحدائق العمومية. إذا هناك إمكانية للتواصل حول برامج محاربة الأمية هي موجهة
1: للجميع.
0: والمقاربة الثانية هي مقاربة محلية من خلال هيئات المجتمع المدني كشريك أساسي، وطبعا الشركاء نحن نشتغل مع تقريبا مع أغلب الشركاء.
1: أشكرك.
0: لا على الصعيد العمومي ولا الخصوصي.
1: هذا ما سمح به توقيت البرنامج، أسف جدا على مقاطعتك. سال خالد فاتح، الرسالة وصلت المدير الجهوي للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بجهة الرباط صلى القنيطرة. شرفتنا بحضورك. الأستاذ عبد الرحيم الناجي منسق تربوي إقليمي بمدينة العيون، شرفتنا الأستاذ عبد الرحيم الناجي. مستمعينا في كل مكان، شرف دائما لي أن ألتقيكم.

0: ميديا على إيقاع السهرة العربية.
1: أنا النهاردة كان نفسي أقول فيه كلام كتير. راجل حمل على أكتافه عبء الموسيقى العربية طول عمره،

فاتت ونسيت روحي وصحيت أتريها خدت الشمس وغابت رديت وكمان رديت وفضلت أرد أرد لحد ما فاتت

يمكن دي فرحة عمري والفرحة ما صدقت لقيتها كان فيها.

حبيتها حبيتها مش قادر انسى ضحكتها حبيتها ايوه.

حبيتها أيوة أنا حبيتها مش قادر أنسى ضحكتها حبيتها آه.

وجاني الرد.

الكلام وقال الرد وقال

0: Quand tout semble tracé, il existe toujours une nouvelle piste. Nouvelle piste avec Yasmine Khalwani, du lundi au vendredi à partir de 11h30 sur Média.
1: عدد جديد من الاقتصاد للجميع، أهلا بكم. وموضوع هذه الحلقة يناقش لماذا تنجح دول في تحويل ثرواتها الطبيعية والبشرية إلى قوة اقتصادية بينما تظل أخرى أسيرة التعثر رغم امتلاكها موارد وإمكانات هائلة. وفي مضامين هذا العدد نتوقف أيضا مع تقرير يفيد بأن عدد الفقراء في العالم تجاوز 1 مليار، والمغرب ضمن قائمة استثنائية خفضت الفقر إلى النصف.
2: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
1: لماذا تنجح دول في صناعة الثروة بينما تظل أخرى رغم ما تزخر به من موارد طبيعية وبشرية عالقة في دائرة التعثر الاقتصادي؟ ولماذا تتحول الثروات في تجارب إلى رافعة للتنمية والازدهار، فيما تتحول تجارب أخرى إلى فرص ضائعة وتحديات مؤجلة؟ أين يكمن سر النجاح الاقتصادي؟ هل في الموارد أم في المؤسسات أم في القرارات التي تحول الإمكانات إلى منجزات؟ ثم ما هي الإصلاحات القادرة على نقل الدول من منطق تدبير الثروات إلى منطق صناعة التنمية؟ تقارير دولية متعددة كشفت أن امتلاك الثروات لا يكفي وحده لتحقيق الإقلاع الاقتصادي، وأن تسجيل معدلات النمو مرتفعة لا يعني بالضرورة تحقيق تنمية شاملة ومستدامة. وبين الأمرين تطرح من جديد أسئلة الحكامة ومحاربة الفساد وتنويع الاقتصاد وعدالة توزيع ثمار النمو باعتبارها محددات أساسية في رسم المسارات التنموية للدول. هذا ما ستتناوله حلقة اليوم من الاقتصاد للجميع مع الخبيرة في السياسات الاقتصادية الدولية الدكتورة عائشة العلوي. قبل ذلك نتوقف مع رقم في الاقتصاد.
2: رقم في الاقتصاد.
1: عدد الفقراء في العالم تجاوز 1 مليار، والمغرب يخفض الفقر إلى النصف. في معطى اقتصادي واجتماعي لافت، نجح المغرب في خفض معدل الفقر المتعدد الأبعاد إلى أقل من النصف خلال 7 سنوات، لينضم إلى قائمة تضم 33 دولة عبر العالم. حققت هذا الإنجاز وفق تقرير دولي مشترك صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية. حسب معطيات دليل الفقر المتعدد الأبعاد العالمي لهذه السنة، تراجع معدل الفقر المتعدد الأبعاد في المغرب من 17.3% سنة 2011 إلى 7.9% سنة 2018، فيما انخفض عدد الأشخاص الذين يعانون من أوجه الحرمان المتعددة من 5 ملايين إلى 2 مليون شخص وفق ذات البيانات. وعند تفكيك أسباب الفقر يتضح أن التعليم يمثل العامل الأكثر مساهمة بنسبة 46.8%، متبوعا بمستوى المعيشة بنسبة 28.8%، ثم الصحة بنسبة 24.4%. أما على مستوى الخدمات الأساسية فقد سجل المغرب تحسنا في عدد من المؤشرات. تراجع الحرمان من مياه الشرب من 11.4 إلى 3.7%، ومن الصرف الصحي من 8.8 إلى 2.5%. كما انخفض الحرمان من الكهرباء من 1.1% ومن السكن اللائق إلى 2.5%. أما على الصعيد العالمي، يكشف التقرير عن استمرار معاناة أزيد من 1 مليار شخص من الفقر المتعدد الأبعاد في 108 دول، بينهم 617 مليون طفل، فيما يعيش أكثر من 83% من الفقراء في المناطق القروية. هذه المؤشرات الجديدة تؤكد أن المغرب حقق تقدما ملموسا في تقليص الفقر وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية، لكن استمرار ثقل التعليم في مؤشرات الحرمان يبرز أهمية الاستثمار في جودة التعليم والحد من الهدر المدرسي، إلى جانب تعزيز الخدمات الصحية وتحسين ظروف العيش لضمان استدامة هذا التقدم.
2: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
1: في هذه الحلقة من الاقتصاد للجميع نناقش إذن العلاقة بين المؤسسات والسياسة والاقتصاد.

0: ونتساءل ما الذي يجعل بعض الدول تحول إمكاناتها إلى ازدهار مستدام بينما تعجز أخرى عن تحويل ثرواتها إلى رفاه اقتصادي واجتماعي، وأين تقف التجربة المغربية في هذه المعادلة؟ معنا الخبيرة في السياسات الاقتصادية الدولية الدكتورة عائشة العلوي. أستاذة العلوي، أهلا وسهلا بك معنا.
1: شكرا وشكرا على الاستضافة.
0: أهلا وسهلا أستاذ العلوي. أولا، لماذا تنجح دول في تحويل ثرواتها الطبيعية والبشرية إلى قوة اقتصادية بينما تعجز أخرى في تحقيق الإقلاع رغم امتلاكها الموارد نفسها؟ أين يكمن الفارق الحقيقي؟ هل في السياسات الاقتصادية؟ هل في كفاءة المؤسسات؟ أم في طبيعة النموذج التنموي؟ أم كل هذه الأمور مجتمعة؟
1: إذا الجواب باختصار هي في كل هذا، يعني كل ما ذكرته تفضلتي وذكرته من مؤسسات، سياسات اقتصادية، طبيعة النموذج التنموي وغيرها. لأن السؤال الحقيقي أن الموارد الطبيعية هي هبة من الله، هبة جغرافية، ولكن يمكن أن تتحول إلى نعمة إذا لم يتم تدبيرها بشكل جيد وبشكل شفاف. لأن هذه المسألة هذه بالتالي تكون مرتبطة بالمؤسسات، مدى قوة المؤسسات ومدى أيضا هل السياسات الاقتصادية مستقرة، أي أنها لا تتغير بتغير الحكومات، وكذلك بالنموذج التنموي، هل هو نموذج تنموي متنوع لا يعتمد فقط على ريع الموارد الطبيعية. وبالإضافة إلى كل هذا لا يجب أن ننسى بأن بالرأسمال البشري، يعني بالناس البشر، هل لدينا قوة بشرية مؤهلة قادرة على استيعاب تكنولوجيا وقادرة أيضا على بناء مجتمع المعرفة؟ إذن هذه كلها عوامل كتخلي بأن هذه الموارد الطبيعية ما كتبقاش لعنة للدول، بل تصبح مورد مهم باش تحقق سيادة وقوة الدول.
0: وشروط النجاح، بالنسبة لشروط النجاح السادة العلوي، إلى أي حد تؤثر جودة المؤسسات اليوم وربط المسؤولية بالمحاسبة، محاربة الفساد، في قدرة الاقتصاد على النمو وعلى جذب الاستثمارات؟ هل يمكن برأيك بناء اقتصاد قوي اليوم في غياب مؤسسات فعالة وقواعد تضمن تكافؤ الفرص؟
1: إذن مرة أخرى الجواب

0: أن نختزلها أولاً بالبعد الديمقراطي أو بعد انتخابي، يعني الانتخابات تمر بشكل ديمقراطي وغيرها، أو ببعدها الحقوقي، يعني هل هناك حقوق إنسان إلى غير ذلك، بل هي منظومة متكاملة كتشكل هاد قدرة الدولة على الفعل والتوجيه من خلال مختلف المؤسسات. ملي كنهضروا على المؤسسات، يعني المؤسسات الأمنية العسكرية، المؤسسات التشريعية القضائية إلى غير ذلك من المؤسسات، بما فيها مؤسسات الوساطة الاجتماعية، يعني النقابات، الجمعيات، الإعلام، الأحزاب، المؤسسات اللي كتتعلق بالبنية الاجتماعية، يعني بما فيها التعليم، الصحة إلى غير ذلك. يعني هذه المؤسسات بشكل عام هي ممكن نعتبرها هي جهاز المناعة للدولة وللمجتمع، ونحن نتحدث عن الاقتصاد أيضا، الاقتصاد يعني في آن واحد، يعني المؤسسات ما كتبقاش فقط لا يمكن اعتبارها ديكور ديمقراطي، بل يجب أن نعتبرها هي جهاز المناعة التي يقوي السياسات الاقتصادية، وبالتالي يقوي دور الدولة، دورها الاستراتيجي سواء على المستوى الجغرافي أو مستوى العلاقات ديالها الدولية مع دول أخرى.
1: هي الأساس وهي
0: نعم
1: المؤسسات هي الأساس في هذه الحالة، وهي اللبنة الأساسية لكل مشروع ونموذج اقتصادي ناجح.
0: أكيد، لأن بعض المشاكل التي تبرز هنا وهناك خصوصا في القارة ديالنا، القارة الإفريقية، كيكون الأساس ديالها هو عز سواء في المؤسسات كلها أو في بعض المؤسسات، لأن كتلقى واحد المؤسسة ضعيفة وهشة، وهذه كتعطي ضعف ديال الدولة باش ما كتقومش بالأدوار ديالها سواء اجتماعية سواء الاقتصادية سواء حتى أنها تدافع على ملفاتها استراتيجية والحساسة، يعني الأمن ديالها، وتحافظ على الحدود الترابية ديالها.

0: مؤسسات الدولة. إذا بالتالي لا يجب النظر إلى المؤسسات بأن فقط هي واحد الإطار ديكور كما قلت، يعني نستعملوه فوقتاش ما بغينا، ولكن نعتبرها بأنها راه هو اللي كيعطينا داك السند وهداك الحصانة ديال الدولة باش تكون قوية وتدافع سواء على المواطنين ديالها سواء على اقتصادها. إذا هذا هو المقصود بالمؤسسات.
1: نعم.
0: بمعنى أن الدولة، قوة الدولة هي القدرة، هي الشرعية، هي الفعالية، وهي العدالة. هذو كلها منظومات متكاملة بها باش كتعطينا قوة الدولة.
1: وخاصة أن اليوم هناك لا تزال هناك تجارب إفريقية تواجه صعوبات في بناء مؤسسات فعالة ونماذج أخرى استطاعت أن تنجح وتوظف يعني بناء مؤسسات حديثة اليوم. كيف نفسر إلى الآن هذا التباين أستاذة العلوي في المسارات الاقتصادية بين دول إفريقية غنية بالموارد وبعض الاقتصادات منها الخليجية مثلا التي نجحت في بناء بنى تحتية حديثة تنويع أنشطتها الاقتصادية؟ ما العناصر التي يمكن الاستفادة منها من تجارب هذه الدول بعيدا عن اختلاف السياقات وحتى الإمكانات؟
0: أكيد أن الأجوبة تختلف على حسب الدول، ولكن بشكل عام يعني إذا نظرنا إلى الخريطة بشكل عام نجد بأن بعض الدول منها الدول الخليجية فيها الإمارات فيها أيضا السعودية يعني كدول كنماذج اللي كتحاول أنها تخرج من واحد البنية ريعية إلى بنية أخرى منتجة وبنية تستثمر فيها الإيرادات ديال المداخل الموارد الطبيعية باش تستثمرها في يعني في البنية التحتية وفي الخروج كما قلت من الريع. هذه مسألة مهمة وكاين هناك وعي بها رغم التحديات دابا حاليا اللي كنعرفوها عالميا. بالتالي بينما دول أخرى لا، خاصة في بعض الدول الإفريقية، أن

تركيب لها الثروات ما كتستفش منها البلد وتهريبها الى الخارج. ايضا ان الاقتصاد يبقى دائما اقتصاد ريعي مبني على ما يتم انتاجه من الموارد الطبيعيه، ما كنحاولوش نفكروا بان الاستثمار ديالها وانتاجها. وهذه مثلا بعض الدول الخليجيه حاولت انها تمشي الاستثمار في مجالات اخرى منها التكنولوجيا، للاسف راه ما تعثرت دابا حاليا.

0: التي تحدث ما بين الدول.
1: المملكة المغربية أستاذ العلوي هي بدورها غنية بالموارد بالثروات الطبيعية، أين تقف في هذه المعادلة؟ كيف يبرز النموذج التنموي؟ كيف أو ما هي حدود إلى الآن كيف استغل المغرب ثرواته وحول هذا النموذج أو هذه الإمكانات إلى اقتصاد معتدل؟
0: إذا ممكن اعتبروا بأن المغرب هو يحاول أن ينتقل تدريجيا، يعني خصوصا في 20 سنة الأخيرة أو 25 سنة الأخيرة، يعني الانتقال التدريجي ما بين الدولة الريعية إلى الدولة المنتجة أيضا. وهنا يجب أن نستحضر بأن الموقع يعني الريع ديالو كان على البحار، يعني بجوج عندنا الحمد لله واحد إطلالة مهمة جدا، عندنا يعني الفوسفات، عندنا مناجم أخرى مهمة، ولكن الوعي ديال المغرب استراتيجي بأنه ما يبقاش فقط دولة تعتمد على الموارد الطبيعية، لأن كما بغات تكون الحال هي موارد محدودة في الزمان، والدولة يجب أن تستمر في الزمان. إذا يجب الانتقال إلى دولة أخرى وهي الدولة المنتجة، مع وهذا هو يعني إذا بغينا نقول الخصوصية المغربية اللي ننتبه لها، الانتقال نحو دولة الرفاه والعدالة المجالية والاجتماعية. وهذه مهمة جدا، لأن لا يمكن بناء فقط دولة منتجة، دولة اقتصادية قوية، بدون أن تكون لنا دولة الرفاه ودولة العدالة، يعني بالتالي بمعنى أن تكون لدينا منظومة إنتاجية موزعة وفرص حقيقية تشمل الجميع. وهذا كيبان من خلال الاستثمارات المهمة اللي كيحاول المغرب ينجزها في مستوى البنية التحتية ديالو، سواء من ناحية الخط السكاكي، من ناحية مجموعة الموانئ، كيفاش كيحاول يوزعها على مجموعة ديال مناطق المغرب. هذه كلها باش أن يكون عندنا إنتاج مرافق لتوزيع عادل لهذه الثروات. كيبقى واحد المسألة أخرى استراتيجية أيضا مهمة للمغرب كيحاول يقوم بها، هي الممرات، لأن ما نساوش دابا الصراع الدولي الحالي اللي كاين هو صراع الممرات، من يمتلك الممرات يمتلك القوة الاقتصادية على المستوى

العالمي والحضور الاقتصادي العالمي هو مهم جدا، لأن به باش كتدافع على مجموعة القضايا الاستراتيجية ديالك. المغرب كاين هاد البعد هذا، يعني أنه كيحاول يخلق واحد امتداد إقليمي وإفريقي في عبر الموانئ اللي كيقوم بها، عبر شبكات الطرق وشبكات السكك الحديدية، رغم للأسف حضور واحد يعني حضور جغرافي

لان مثلا ملي كنشوف انا بشكل عام يعني المستوى الماكرو ما يقوم به المغرب انه كيحاول يقزم يعني اذا بغينا نقولوا يحد من الصراع اللي كاين مع جارتنا ومع دول اخرى بادوات اقتصاديه ودبلوماسيه وليس فقط عسكريه لان كيقوي ايضا المستوى الامني ديالو وهي مساله عاديه بان كيحاول يقوم باستثمارات في افريقيا من مستوى البنوك الاتصال.

0: لكن أيضا مع دول الخليج، مع الصين، مع مجموعة دول في إفريقيا، وبدون أن ننسى أيضا المؤسسة الملكية والمبادرات الاستراتيجية المهمة اللي كيقوم بها، سواء على المستوى الاقتصادي يعني الساحل، مبادرة الساحل الأطلسي، مبادرة أيضا الحكم الذاتي، لأن وخا هي عندها بعد سياسي ولكن عندها تأثير اقتصادي، إلى مجموعة المبادرات أخرى لتنمية مجموعة الدول في إفريقيا، إلى غير ذلك، لأن لا يمكن أن أذكر جميع الخطط اللي كيقوم بها المغرب، ولكن على العموم أن هناك وعي وإدراك استراتيجي بأهمية دعم الممرات اللي غدوز من المغرب كمنفذ. وكنعتبر الصراع اللي كاين دابا حاليا هو على تقزيم دور المغرب في هذا المجال، هذا نظرا لاهميته في التجاره الدوليه والحضور الاقتصادي للدوله.
1: نعم، بالمناسبه استاذه العلوي، وكما جاء قبل قليل في فقره البرنامج تقرير دولي مشترك صادر عن برنامج الامم المتحده الانمائي ومبادره أكسفورد للفقر والتنميه البشريه، افاد بان المغرب نجح في خفض معدل الفقر المتعدد الابعاد الى اقل من النصف خلال 7 سنوات، في حين عدد الفقراء في العالم اليوم يتجاوز المليار. ما هي قراءتكم من خلال هذه المعدلات وهذه النسبة؟ هل يكفي برأيك تحقيق معدلات نمو مرتفعة للحكم على نجاح النموذج الاقتصادي المغربي، أم أن المعيار الحقيقي هو هذه المعدلات التي تقدمها تقارير دولية؟
0: أكيد أن الآن الجميع يعلم بأن هناك فرق كبير ما بين النمو والتنمية. النمو هو مسار تراكمي يعني رقمي، يعني ما فيه الكمي، ولكن التنمية تأخذ ما هو كمي وكيفي. بمعنى آخر يعني حتى المستمع الكريم يفهم أن ملي كنقول التنمية راه كنشوف فيها حتى المسائل اللي ما ممكنش تقاس، لأن أنا ما ندخلهاش أنا فقط في النمو الاقتصادي اللي كيتقاس بالبي بي يعني بالناتج الداخلي الخام، ولكن بمقاييس أخرى، واش الناس واكلة، واش الناس قارية مزيان، واش الناس نعسة مزيان، إلى غير ذلك. وهنا فاش قبيلة مني نتحدث على الدولة المنتجة ودولة الرفاه، أن هناك إدراك من المغرب في سياساته الاقتصادية بأن لا يجب البحث فقط على ما هو يعني الإنتاج، ولكن البحث أيضا على دولة الرفاه، يعني بمعنى تحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق العدالة المجالية. وهنا فرق كبير جدا ما بين مفهوم الدولة، يعني الدولة الريعية والدولة

0: وهنا نستحضر حتى التجربة الصينية. يعني الصين عانت كثيرا من الفقر والهشاشة، واحد المجالات كانت عندها متخلفة بشكل كبير، ولكن الوعي يعني استراتيجي وهدوء الصين في تحقيق التنمية على المدى الطويل بدأت بمحاربة الفقر ومحاربة الأمية ومجموعة مشاريع اللي هي اجتماعية. إذن لا يمكن أنني على المستوى البعيد نحقق واحد نمو مستقر ودائم دون تنمية اجتماعية واقتصادية وبيئية. إذن هذا التوازن ما بين تحقيق النمو الدائم، لأن محتاجين الذي ينعكس على التنمية راه مهم جدا، وأيضا تحقيق التنمية لأنها تنعكس بدورها على النمو هي يعني مسألة مهمة. إذا المجهودات يعني هذه الأرقام كتبقى مزيانة، مؤشرات مزيانة، ولكن راه مازال ما نقولوش بأنها كافية، مازال خصنا مجهودات لأن مازال هناك مناطق تعاني، مازال عندنا يعني نعطيك مثلا الانترنت لا يوجد في مجموعة مناطق، وخرجوا الناس كيحتجوا بأنهم محتاجين الانترنت لأن ما بقاش. إذا كنا كنهضروا على الفقر فقط في واحد المستويات الثلاث، دابا نقدروا نزيدوا أبعاد أخرى اللي هي أبعاد تكنولوجية، لأن دابا حاليا المواطن يحتاج إلى التكنولوجيا، ما بقاش تكنولوجيا شي حاجة ثانوية وشي حاجة يعني ممكن استغناء عليها، ولكن هي مهمة جدا. وهنا يعني الأهمية ديال التكنولوجيا أو الوجود مثلا الانترنت كبنية تحتية غادي يعاون الاقتصاد المحلي، اقتصاد ديال الجبل، اقتصاد ديال الواحة. إذا الاحتياجات هي تتغير بتغير المكان والزمان، إذا دائما خص الدولة تكون حاضرة، دولة اللي كتبحث عن الرفاه الاجتماعي. وأظن أن في السياسات الاقتصادية ديال المغرب هناك وعي بهذه المسألة هذه عندما نتحدث عن العدالة المجالية والعدالة الاجتماعية.
1: أشكرك جزيلا أستاذة عائشة العلوي، خبيرة في السياسات الاقتصادية الدولية، شكرا على هذه المشاركة القيمة وعلى كل هذه المعطيات.
0: شكرا لك أسماء.
1: شكرا لكم أيضا مستمعينا، وصلنا إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.

0: من رحاب فاس تنطلق الدورة 18 من مهرجان فاس للثقافة الصوفية وحكم العالم، احتفاء بالشعر الصوفي إكسير الشفاء. أمسيات شعرية وموسيقية، لقاءات فكرية وتجارب فنية وروحية. من 17 إلى 24 أكتوبر تواكبكم ميديا في يوميات المهرجان عبر نشراتنا الإخبارية وبرامجنا الخاصة وعلى منصاتنا الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي، لننقل إليكم أبرز المحطات واللقاءات لحظة بلحظة.
1: السماع الصوفي، أحمد الخليع.
2: سلام الله عليكم.

أوجد الحق سبحانه وتعالى الحقيقة المحمدية التي هي أصل النور الإنساني في الحضرة العالمية، فوجدت حقائق العالم كلها بوجودها وجوداً إجمالياً، ثم أوجدهم فيها وجوداً تفصيلياً، فصارت أعياناً ثابتة، فأعيان العالم في العلم والعين وكمالاتها إنما حصلت بواسطة الحقيقة المحمدية صلى الله على صاحبها وسلم تسليما.

الإنسان منه مسرة، وفيه حياء طار في الحي طائره، وبسطة نفس للنزيل نفيسة، وغيث يجيب الغوث عمت مواطره. أيا من يروم الحصر من نعت أحمد، أفق فهو بحر لا تعد جواهره. صلى الله عليه وآله وسلم.

حقيقة مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما تقصر العقول عن معرفته. أفاض الحق تعالى عليها وصف النبوة من يوم كان آدم بين الروح والجسد، قال صلى الله عليه وآله وسلم في حديث

انتهى الزمان في حقه إلى وجود اسمه وارتباط الروح به صلى الله عليه وآله وسلم، انتقل حكم الزمان من الاسم الباطن الذي هو تلك الحقيقة إلى الاسم الظاهر، فظهر صلى الله عليه وآله وسلم بكليته جسما وروحا، كما يقول الإمام المناوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: عبد العالي الزهر.
1: صباح سعيد لكل مستمعين على إدارة البحر الأبيض المتوسط الدولية ميديا من مدينة طنجة المغربية. مستمعينا الكرام، باقتنا الإخبارية لصباح الأخبار ليومه الخميس نهتم خلالها بمستجدات الأحداث على الساحة الدولية، كما سنأخذكم في هذا الصباح عبر مجموعة من المجلات والتوقيعات. صباح الأخبار أيضا مستمعينا تتخلل فقراته مختارة موسيقية ترافق أوقاتكم طيلة هذا الصباح، وأيضا كالعادة مستمعينا الكرام سنلتقي كل نصف ساعة في موعد إخباري جديد. على بركة الله نستهل صباح الأخبار بفقرة طقس الفلاح مع مولاي هاشم العلاوي.
2: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس ده هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يكون مغيم ولا ما بين غيم وصفاء تقريبا في عامة النواحي الفلاحية ديالنا، وغادي يعطي اشتوات الخير في نواحي تافيلال تضرعة وكذلك في الأطلس الكبير مع شير عداد. الريح غادي يصوت شرقي في جل المناطق ما عدا في دكالة ونحية عبدة فاش غادي يصوت غربي، القوة ديالو معتادلة عامة. الرطوبة في الجو مازال هابطة لقل من 45% في جل المناطق ما عدا في بعض النواحي الساحلية ولا المناطق اللي ناشة فيهم الشتاء فاش غادي تتعدى شوية 50%. الحرارة وسط النهار غادي تبقى تقريبا هي ما بين 19 و23 درجة في تافيلات، ما بين 20 و28 درجة في الأطلس المتوسط، 23 و24 درجة في درعا، ما بين 23 و33 درجة ناحية السوس، ما بين 24 و26 درجة ناحية الريف، ما بين 24 و32 درجة في الحوز، ما بين 27 و29 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 28 و31 درجة في دكالة، ما بين 28 و32 درجة في ناحية تادلة، 29 و30 درجة في ناحية سايس، ما بين 30 و34 درجة في اللوكوس، ما بين 31 و34 درجة في ناحية الغرب.

0: المناطق الساحلية، الظروف يمكن تشجع هاد المرض ديال الخماج يتكاثر ويخسر الغلة. وهذا علاش خاص الجني ما يبداش في الصباح إلا كانت الضبابة، وخاص يتحيدوا الحبات الخامجين ولا اللي باين عليهم شي مرض ديال الخماج ويتبعدوا على الغلة الأخرى. وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: الخامسة صباحا بسدوحاتنا بميديا، هذا موجز لأهم الأخبار. نستهل الموجز من المغرب، حيث استقبل العاهل المغربي وأمس بالقصر الملكي بالرباط فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة. وفد بلاغ للديوان الملكي أنه خلال هذا الاستقبال أطلعت رئيسة الحكومة المكلفة الملك محمد

تكنولوجيا صينية لصنع أسلحة بتزامن مع دخول عملية فجر اليمن يومها العاشر على التوالي. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن قضية إيران ستحل سريعا متوقعا انتهاء الحرب قريبا جدا وعودة أسعار الطاقة إلى مستوياتها السابقة وانخفاض أسعار البنزين إلى ما دون مستويات ما قبل الحرب وما قبل الحرب. وأوضح ترامب في تصريحات أدلى بها أمام الصحفيين في ولاية أريزونا أن الحرب ستنتهي قريبا جدا، معربا عن ثقته بأن أسعار البنزين ستتراجع بمجرد انتهائها. توقعت روسيا إبرام أول عقود تصدير الديزل الروسي خلال الأيام القليلة المقبلة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق مع موسكو لتسليم كميات كبيرة من الديزل الروسي إلى الولايات المتحدة والأسواق العالمية. وقال مستشار الكرملين للتعاون الاقتصادي كيرل ديمتريف أنه سيتم إنجاز كافة الأمور خلال الأيام القليلة المقبلة. أصدرت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم أمس أوامر لشركات ميتا وتيك توك وأكسل وأبل ومايكروسوفت بإزالة المحتوى الذي يحرض على العنف من شبكاتها الاجتماعية عقب هجومين داميين على مدرستين، ومنحت شينباوم المنصات مهلة

رسالة خطها باللغة العربية لتتحول من مجرد كلمات على ورق إلى سك حرية وانعتاق من الرق. تاريخ نضال ينبض بالإثارة في القرن 18. نتابع قصة الأمير الأفريقي عبد الرحمن إبراهيم السوري. نحن الآن في عام 1788 على ضفاف نهر الميسيسيبي. ينزل شاب في 26 من عمره من قارب صغيرة مكبل اليدين. لم يكن هذا الشاب غريبا عاديا، بل كان عبد الرحمن إبراهيم السوري ابن حاكم مملكة فوتا جالون في غرب إفريقيا، وهي المنطقة التي تعرف اليوم بجمهورية غينيا كوناكري، وقائدا سابقا في جيش أبيه كما تحكي وثائق ومصادر تلك الحقبة. قبل هذه اللحظة بأسابيع كان عبد الرحمن عالما في مجتمعه، درس في مساجد تامبوكتو وأتقن اللغة العربية وخمس لغات إفريقية أخرى. لكن في ذلك العام نفسه وقع في كمين محكم نصبه خصوم مملكته لمنعها من التجارة مع الأوروبيين. بعد ذلك بيع عبد الرحمن لتجار الرقيق مقابل بارود وبنادق وتبغ. اشتراه مزارع شاب يدعى توماس فوستر. حاول عبد الرحمن أن يشرح له أنه أمير وأن أباه سيدفع فدية طائلة لإعادته، لكن فوستر سخر منه وسماه بسخرية الأميرة، ثم أقدم على قص شعره الطويل الذي كان يمثل رمز النبل.

0: إلى إذاعة ميديا من البهو الكبير في مقر البرلمان المغربي، عبرت النائبة مديحة خير رئيسة فريق حزب الاستقلال في مجلس النواب، عبرت عن افتخارها بإنجازات المرأة المغربية في الانتخابات التشريعية. النائبة مديحة خير فازت في التشريعيات بالمرتبة الأولى في الدائرة المحلية في إقليم بني ملال في وسط المغرب بأكثر من 20,000 صوت،
1: الرتبة الأولى على مستوى انتخابات تشريعية بدائرة بني ملال، وهذا مفخرة للنساء والحزب، واللي أكيد أنه الوصفة ديال النجاح، وكنا عارفينها منذ الولاية السابقة، وكانت المؤشرات والبوادر ديالها واضحة، أنه التواصل المستمر والحضور في الدائرة والاستماع لانتظارات والإشكالات ديال المواطنات والمواطنين، والعمل من أجل التنمية ديال المنطقة ديالك كيعطيك الحمد لله، تيفتح لك كل أبواب الثقة.
2: هذه الوصفة السحرية. أن النساء المغربيات أصبحن قوة سياسية، نماذج كثيرة في الانتخابات، النساء تصدرن الانتخابات.
1: الحمد لله، هذه مفخرة.
3: الحسن الجوادي، أحمد تويزي، صالح نجمة، المختار بن فايدة.
0: عبد العزيز باريك المشهور تحت اسم أسامة على منصات التواصل الاجتماعي من فوز انتخابي في التشريعيات في إقليم ميدلت بين جبال الأطلس في وسط المغرب إلى مقر مجلس النواب الغرفة الأولى في البرلمان المغربي في شارع محمد الخامس، فمن نجومية منصات التواصل الاجتماعي إلى صفة النائب البرلماني.
4: هذا الشيء أنا غير واجهة، هذه غير واجهة، أما العمل فهو عمل ديال سكنة الإقليم ككل، وهو تعبير عن وعي كبير ورغبة كبيرة في التغيير، وتنقولها دائما بأنه هذه نتيجة ديال الكفاح ديال الآباء كاملين وديال الأمهات اللي قروا واحد وليدات وخرجوا طاقات، اللي كلهم ساهموا في هذا الشيء وكلهم خدموا في هذا الإطار هذا.
0: حملت رياح تشريعيات شتنبر 2026 أسماء برلمانية نسائية جديدة في تحالف اليسار. المحامية نبيلة جلال في جلسة افتتاح الدورة التشريعية التي رأسها سنويا العاهل المغربي الملك محمد السادس، تحدثت إلى إذاعة ميديا عن أهمية العمل الميداني للنائب البرلماني والترافع من داخل المؤسسات.
5: مسؤولية ثقيلة، لأن الحمولة اللي كيحملها النائب البرلماني والنائبة البرلمانية الصادقة هي هموم الناس، هي ليست تشريف وإنما تكليف، وبالتالي إحنا داخلين هنا بحمولة وبمطالب ديال الشباب وديال النساء وديال الأطفال وديال جميع الفئات، يعني من المواطنين والمواطنات، وينتظرون منا أن نوصل صوتهم.
0: في ثاني ولاية لها كعضو في مجلس النواب الغرفة الأولى في البرلمان، فازت زينب السيمو في التشريعيات عن الدائرة المحلية لإقليم العرائش في شمال المغرب. تابعت البرلمانية زينب سيمو خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس في السنة الأولى لمجلس النواب الجديد باهتمام كبير جدا وفق تعبيرها.
6: أنا كنعتبرها كخريطة الطريق للبرلمانيين، باش أننا كنوضعوا الأولويات ديالنا كبرلمانيين من أجل الترافع على قضايا المواطنين، باش نكونوا عند قد المسؤولية ونكونوا عند قد التحدي. وبحالي الحمد لله احنا عندنا تجربة ديال من كنت في اللائحة الجهوية، واليوم عندي تجربة عن طريق اللائحة المحلية، لأن كل الثقة أن إن شاء الله نكون عند حسن الظن.
0: على امتداد 5 سنوات عمر الولاية التشريعية لأعضاء مجلس النواب، من المرتقب أن يعيش 395 نائبا بين الأسماء القديمة والجديدة تحديات الحضور في الجلسات وفي اللجان ومساءلة وزراء الحكومة أسبوعيا والمشاركة الفعالة في جلسة

0: تحذيرات استخباراتية مسبقة لكييف بشأن الهجمات الباليستية الروسية الأخيرة التي استهدفت قطاع الطاقة، فضلا عن فرض قيود تقنية أدت إلى إبطاء شبكة ستارلينك الفضائية، مما شل حركة المسيرات الأوكرانية عند خطوط المواجهة. لتحليل الأبعاد العسكرية والاستراتيجية لهذه التطورات ينضم إلينا من بيروت العميد الركن خالد حماد، المحلل العسكري والاستراتيجي. أهلا وسهلا بك أستاذ خالد.
1: أهلا.
0: أوكرانيا تتحدث عن غياب التحذير الأمريكي المسبق لضربتين باليستيتين روسيتين متتاليتين استهدفتا منشآت الطاقة وتسببتا في ظلام دامس. عسكريا واستراتيجيا، هل يمكن تصديق الرواية الأمريكية بأن لا تغيير في سياسة تبادل المعلومات؟
1: يعني لا يبدو أنه يمكن تصديق ما تدعيه الولايات المتحدة أنها فعلا لم تبطئ خدمات ستارلينك، لأنه فعلا النجاحات الروسية الأخيرة وعجز أجهزة الدفاع الجوي الأوكراني عن التصدي لهذه الهجمات يؤكد أن هناك خللا ما في مسألة التحذير المبكر الذي كانت تقوم به الولايات المتحدة وحلفائها لأوكرانيا. ولكن يعني يبدو أن الاتفاق الروسي الأمريكي الذي بدأ بالدرجة الأولى عندما قبلت فجأة روسيا بوقف إطلاق النار أو بوقف مهاجمة محطات الطاقة الذي وفقا لطلب ترامب، وكان ذلك يعني مستغربا من قبل الرئيس زيلنسكي الذي قال أنه يعني سينصاع للأمر ولكن ليس لديه أي علم بذلك. أنا أعتقد كذلك أنه زيلنسكي كان لديه علم بذلك، ولكنه كان دائما يعني يرى أن النجاح الوحيد الذي تحققه كييف هو في استهداف العمق الروسي وتحديدا محطات الطاقة. لكن يظهر
0: نعم، يعني هل نستطيع القول أننا أمام حجب متعمد للمعلومات الاستخباراتية للضغط على كييف، خصوصا بعد اتفاق الديزل بين واشنطن وروسيا وطلب أمريكا مرارا من أوكرانيا عدم استهداف منشآت الطاقة الروسية؟
1: هذا هو لب الموضوع، لأن هناك حاجة أمريكية لتخفيف الضغط الذي تعاني أسواق الطاقة وارتفاع الأسعار، وهذا طبعا ما يحرج الولايات المتحدة ليس فقط في حربها ضد روسيا أو دعمها لأوكرانيا ضد روسيا، ولكن في حربها في الخليج ضد إيران التي طبعا تسببت وقف سلاسل الإمداد في عبر الخليج العربي.

0: المصالح الأمريكية.
1: طيب أستاذ خالد، الهجمات الروسية العنيفة بالصواريخ الباليستية جاءت بعد ساعات فقط كما قلنا من إعلان الرئيس ترامب عن هدنة في ضربات الطاقة. هل تعمدت موسكو خرق هذه التفاهمات لفرض شروط ميدانية، أم أن يعني من وجهة نظرك هناك تنسيق خفي من نوع ما لتطويق طموحات زيلينسكي العسكرية؟
0: يعني أعتقد أنه الرئيس ترامب لا يستشير ما

0: اتصال فضائية بديلة بالتعاون مع الأوروبيين. ما هي الخيارات العسكرية المتبقية الآن أمام الجيش الأوكراني للصمود في الخطوط الأمامية إذا ما رفعت واشنطن يدها بالكامل؟
1: يعني أنا أعتقد أن واشنطن لن تسمح لي ولن تقبل بأن يتطور الموقف الميداني لصالح روسيا، ولكن أن تقوم أوكرانيا بتطوير نظام اتصالات مع أوروبا الغربية مستقل عن الولايات المتحدة، أعتقد أن هذا كلام غير واقعي، يعني لأنه في النهاية هناك حرب ماثلة، حرب أقمار صناعية ماثلة كذلك يعني في في في الأجواء اليوم. وأنا لا أعتقد أن أوروبا الغربية قادرة أو تقبل أن تدخل في مواجهة مع الولايات المتحدة على خلفية يعني استقلال في منظومات الاتصال يوضع في خدمة الرئيس الأوكراني دون أن توافق عليه الولايات المتحدة. لا تقدم أوروبا على هذه المغامرة، هذا كلام يعني كلام في الهواء لا معنى له ولا مستقبل له.
0: لم يبقى لي إلا أن أشكر ضيفي الكريم من بيروت العمل.

0: ميديا 1 صباح الأخبار. عبد العالي الزهر.
1: مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا ومحطتنا الآن تأخذنا إلى عمق الأمن المائي عبر فقرة إيكولوجيا لنقف عند استراتيجيات مواجهة تقلبات المناخ بالمغرب. عندما تصبح كل قطرة ماء حسابا استراتيجيا

0: تتغير قواعد اللعبة. المغرب في مواجهة صريحة مع تقلبات المناخ، حيث تتقاطع كفاءة الري مع مستقبل الزراعة وأمن الغذاء. كيف تعاد صياغة المعادلة المائية في المملكة؟ الإجابة في إيكولوجيا مع الزميل أيمن الأحمد.
1: في المغرب قد يبدو الحديث عن الماء مرتبطاً بالسدود والأمطار ونسبة ملء الخزانات، لكن يوجد سؤال أكبر: ماذا سنفعل بكل قطرة ماء متاحة لنا؟ لأن التغير المناخي لا يعني فقط سنوات جفاف أطول، بل يعني أيضاً أن التخطيط للماء أصبح أكثر تعقيداً. الزراعة تحتاج إلى الماء، السكان يحتاجون إلى الماء، والمدن والصناعة والسياحة تحتاج إليه أيضاً. وفي المقابل الموارد ليست بلا حدود، لهذا أصبح مفهوم إنتاج المزيد بمياه أقل جزءاً أساسياً من النقاش حول مستقبل الزراعة. الفكرة لا تعني التخلي عن الزراعة، وإنما استخدام الماء بطريقة أكثر دقة. الري بالتنقيط مثلاً يسمح بتوصيل المياه مباشرة إلى منطقة جذور النبات، بدل إهدار جزء منها في مساحات لا تحتاج إليها. لكن التكنولوجيا وحدها ليست كافية. هناك سؤال آخر:

بالنسبة إلى الموارد المستخدمة. وهنا تتحول قضية الماء من مجرد قضية بيئية إلى قضية اقتصادية واجتماعية أيضاً، فكل قطرة ماء تستخدم في الزراعة لها علاقة بالغذاء، وكل قرار زراعي له علاقة بالدخل، وكل انخفاض في الموارد المائية يمكن أن تكون له انعكاسات على الأسعار والأمن الغذائي. وفي شمال إفريقيا عموماً، حيث تتقاطع ندرة المياه مع ارتفاع درجات الحرارة، يصبح التحدي أكبر. المطلوب ليس فقط البحث عن مصادر جديدة للمياه مثل تحلية مياه البحر وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة، بل أيضاً إدارة الطلب على الماء نفسه. والسؤال الذي سيصبح أكثر حضوراً في السنوات المقبلة ليس كم لدينا من الماء، بل كيف نستخدم الماء الذي لدينا بأكبر قدر ممكن من الذكاء. وهنا ربما تكمن إحدى أهم معارك التكيف مع المناخ في المغرب وفي شمال إفريقيا عموماً.

إلى السادسة إلى الرابعة، وهذا تذكير بأهم الأنباء. الملك محمد السادس استقبل بالقصر الملكي أمس بالرباط رئيسة الحكومة المكلفة فاطمة الزهراء المنصوري، ويؤكد على أهمية التعبئة الشاملة والأداء الحكومي الجاد والمواكبة لرهانات المرحلة. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن اعتراض طائرة مسيرة بالمنطقة الشرقية بالسعودية، والحكومة اليمنية تطالب بفك الحصار الحوثي عن تعز وتجري محادثات مع بكين لمنع الحوثيين استغلال التكنولوجيا الصينية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوقع حلا سريعا للأزمة الإيرانية وانخفاضا وشيكا لأسعار البنزين والنفط. المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة يتأهل لنصف نهائي كأس أمم إفريقيا بسباعية نظيفة أمام زامبيا متصدرا مجموعته بست نقاط.

0: للهجوم المأساوي، بل أعقب ذلك بنشر فيديو معدل ومولد بالذكاء الاصطناعي يظهره وهو يتصارع مع نمر مبتسم ثم يعانقه ويداعبه أنغام أغنية شهيرة. هذا الجمع بين مأساة حقيقية ومحتوى ساخر اعتبر استخداما غير مسؤول وتوظيفا للذكاء الاصطناعي في الخطاب السياسي على حساب احترام كرامة الضحايا ومشاعر العائلة المكلومة. وأثار هذا السلوك موجة استنكار عارمة حتى من بعض مؤيدي الرئيس الأمريكي وسط مطالب من عائلة الضحية بالتوقف عن تداول اللقطات التي تضاعف معاناتها. في المقابل يرى خبراء الإعلام رغم أن هذا الأسلوب يأتي في إطار ما يعرف بحرب الميمز الاستراتيجية التي يعتمدها ترامب لتحويل القضايا الجادة والمأساوية إلى محتوى رقمي خفيف يقلل من حجم الصدمة ويتهم المنتقدين بعدم تقبل المزاح. ومن بين التعليقات المتفاعلة مع الخبر عبر منصات التواصل نقرأ، حيث كتب أحد المعلقين: نشر اللحظات الأخيرة لشاب فارق الحياة بهذه الطريقة المؤلمة أمر يفتقر لأدنى درجات الإنسانية والاحترام لأسرة الضحية. وكتب معلق آخر: استخدام الذكاء الاصطناعي للسخرية من مأساة حقيقية يظهر الخطورة المتزايدة لاستغلال التكنولوجيا في الخطاب السياسي الرقمي. وكتب معلق ثالث: تداول مثل هذه المقاطع تحت شعار المزاح يكرس الاستخفاف بكرامة الإنسان ويحول المآسي الإنسانية إلى مادة للتفاعل.
1: حديث المجتمع، كل قضية لها أكثر من وجه.
2: هذه الشائعات المرافقة،
1: نسمع، نناقش، نفهم. حديث المجتمع مع فرحان عياش. قبل أن نكون رأياً فلنفهم. من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
3: ميديا صباح الأخبار، عبد العالي الزهر.
0: مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا، ومحطتنا الثقافية لهذا الصباح تنقلنا إلى مستجدات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي عبر ركن لنعبر، نتابع تفاصيل إفلاس إحدى أشهر شركات روبوتات الدردشة. أشهر شركة متخصصة في روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تقدمت بطلب للحماية من الإفلاس في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك تمهيدا

0: يريد 20 مليون دولار للحصول على ترخيص دائم. كاركس اي اي في بيان رسمي لها أفضت بأنها تقدمت طوعا بطلب للحماية من الإفلاس أمام محكمة الإفلاس الأمريكية في ولاية ديلاوير بهدف إتاحة بيع أصولها من خلال عملية تخضع لإشراف المحكمة. وبموجب الاتفاق المعلن ستقدم ديزني العرض الافتتاحي للاستحواذ على ترخيص دائم وغير حصري لبعض حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمنصة مقابل 20 مليون دولار كما ذكرت سلفا. من المقرر أن تتاح لشركات أخرى فرصة تقديم عروض منافسة لديزني ضمن إجراءات المزاد المرتبطة بعملية الإفلاس، فيما تتوقع كاركتر إي آي اكتمال العملية خلال نوفمبر أو ديسمبر المقبلين. الشركة كانت قد أكدت بأن منصة روبوتات الدردشة ستواصل العمل مع الحد من الاضطرابات قدر المستطاع، لكنها حذرت من احتمال إغلاقها إذا لم يظهر مشتر يقدم عرضا يسمح باستمرار نشاطها. تأتي هذه الخطوة بعد مواجهة كاركتر إي آي لتحديات قانونية وتنظيمية متزايدة، من بينها كثير من شكايات رفعتها أسر مراهقين فارقوا الحياة أو حاولوا الانتحار بعد تفاعلهم مع روبوتات الدردشة التابعة للمنصة. الشركة كانت قد واجهت هذه الدعاوى في البداية مستندة إلى أن ردود روبوتات الدردشة تندرج ضمن نطاق حرية التعبير التي يحميها التعديل الأول للدستور الأمريكي، غير أنها عبرت في أكتوبر من العام 2025 لحظر المحادثات المفتوحة مع روبوتات الدردشة للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً وسط تصاعد الضغوط القانونية والتنظيمية. الآن مستقبل المنصة مرهون بنتيجة عملية البيع. أعرف بأنه سيستعصي على كثير تتبع واستيعاب كل تفاصيل ركن اليوم، لكني وددت أن أشرح شيئا مهما أيها السادة. في عالم اليوم ليست هناك عداوات ثابتة، هناك فقط مصالح. المال قد يفسح المجال لخصم الأمس ليصير حليفا أو سندا. هل هذه الجملة على الأقل واضحة؟ إلى الغد.
1: صباح الأسرة، دقيقة تكفي لقراءة خبر، ودقيقة قد تغير عادة غذائية، وساعة قد تغير أسلوب حياتك. صباح الأسرة مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من العاشرة على ميديان.

0: مفاجئة. صباح الأخبار، عبد العالي الزهر.
1: صباح الأخبار مستمعينا الكرام، متواصل على ميديا. قبل الموعد الأخباري إليكم أحوال الطقس في المغرب والعالم. البداية من المغرب، حيث يرتقب أن يكون الطقس غائما إلى غائم جزئيا على معظم أرجاء البلاد تقريبا، مع تساقط أمطار رعدية على الأطلس الكبير الأوسط. درجات الحرارة المتوقعة 33 درجة في العيون، 32 درجة في مراكش، 30 درجة في بني ملال، 29 درجة في كل من الرباط، الدار البيضاء، طنجة، فاس، وجدة، و28 درجة في أكادير، و 21 درجة في إفران. في دول شمال إفريقيا يسود طقس مشمس إلى غائم جزئيا بوجه عام.

0: في المنطقة العربية تسجل الحرارة 26 درجة في دمشق، 40 درجة في بغداد، و 38 درجة في كل من دبي ومكة المكرمة. في باقي العالم تسجل 26 درجة في مدريد، 24 درجة في باريس، 21 درجة في لندن، 32 درجة في بكين، 12 درجة في موريال، و 18 درجة في نيويورك. السادسة صباحاً بمدئة، لحظة تحقق بنا سمين محفوظ وللسالك لتقديم أول نشرة إخبارية صباحية. صباح الخير محفوظ.
1: صباح الخير عبد العالي. صباح الخير مستمعينا الكرام، أهلاً بكم إلى عناوين النشرة. في نشرتها للظرفية المتعلقة بوضعية المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، المندوبية السامية للتخطيط تتوقع أن يواصل الاقتصاد المغربي مسار نموه بتحقيق ارتفاع نسبته 4.1% خلال الفصل الثالث من العام الجاري. المواجهات تتواصل محتدمة بين القوات الحكومية اليمنية وميليشيا الحوثي على عدة جبهات في اليمن، والمتمردون المدعومون من إيران يعلنون استهداف مطار الرياض الدولي بصاروخ باليستي في مؤشر على استمرار التصعيد. في رياضة السادسة نهتم بكأس إفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة المقامة بالمغرب، المنتخب

الحضارات في مختلف المستويات. ويندرج هذا الاستقبال الملكي في إطار الصلاحيات الدستورية الموكلة للعاهل المغربي وحرصه على ضمان حسن سير المؤسسات الدستورية. العاهل المغربي بعث أمس كذلك برقية تهنئة إلى أحمد التويزي بمناسبة

0: 5% على أساس سنوي على خلفية استمرار ظروف التمويل البنكي المشجعة وتمديد الإجراءات الميزانياتية الموجهة للحد من انتشار التضخم الطاقي.
1: في 15 أكتوبر من كل سنة يحتفي العالم بالمرأة القروية تقديرا لدورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفي المغرب يشكل تمكين المرأة في الوسط القروي ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المجالية وتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية. حول مدى نجاح المغرب في تحويل تمكين المرأة القروية إلى رافعة للتنمية المستدامة ومتطلبات تجاوز الإكراهات القائمة، نستمع من الرباط لتوضيحات خبير الاقتصاد الاجتماعي عبد العزيز الرماني، حاوره يوسف النعماني.
2: المرأة القروية وهذه من المسؤوليات اللي محطوطة حاليا على الحكومة الجديدة باش تخدم عليها بسرعة، لأنها ضمن الأولويات الأساسية. احنا عندنا في البادية المغربية جاي الفوق 7 مليون ديال النساء، هاد 7 مليون راه جاية 51% ما عندهمش تعليم، أو حتى إلا عندهم تعليم ما عندهمش المرافق الضرورية في التعليم. ثانيا المرأة تعاني من العزلة في القرى والمناطق الجبلية، وتعاني في مجال الفلاحة اللي كتساهم فيه. نعم المرأة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية عرفت بعض التغييرات مهمة جدا على المستوى التنموي، أيضا القروض الصغرى كانت طفرة مهمة لصالح المرأة، لكن الآن خصنا نكبوا على أولا

0: رياضيا، حقق المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة فوزا كبيرا على زامبيا وتأهل رسميا إلى المربع الذهبي لهذه البطولة المقامة في المغرب. يوسف شاطر.
1: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة ضمن تأهله إلى نصف نهائي كأس إفريقيا عقب فوزه الكبير على زامبيا بسبعة أهداف نظيفة في مباراة عرفت هيمنة مغربية من دون مقاومة زامبية تذكر. النجم إدريس رئيس الفني تألق خلال هذه المواجهة بعدما زار شباك الزامبيين أربع مرات قبل أن يضيف يانيس أحمد الرداف وسفيان الشعراوي ويوسف جواد باقي الأهداف. السيطرة المغربية كانت واضحة منذ انطلاق المباراة إذ فرض أسود القاعة ضغطا متواصلا وأظهر انسجاما تكتيكيا وفعالية أمام المرمى مقابل اعتماد المنتخب الزامبي على الدفاع وعجزه عن مجاراة الإيقاع المغربي ليحقق الأسود انتصارا مستحقا وضعهم في صدارة المجموعة بست نقاط متقدمين على زامبيا بثلاث نقاط بينما يتوفر المنتخبان الليبي والجزائري على نقطة واحدة. والمواجهة المقبلة والأخيرة في مرحلة المجموعات بالنسبة للمنتخب المغربي ستكون أمام ليبيا سهرة الجمعة انطلاقا من الساعة 8 بالتوقيت المغربي.
0: بهذا ينتهي عرض السادسة، في ختامه الكلمة مباشرة لك عبد العالي.
2: شكرا لك محفوظ، وإلى الموعد الإخباري القادم بعد أقل من ساعة. نواصل مستمعينا الكرام صباح الأخبار معكم واللحظة مع فقرة جولة الصحف مع خلدون زين الدين. خلدون صباح الخير.
3: صباح الخير عبد العالي.
2: خلدون، ما أبرز العناوين التي صدرت الصحف ولو مواقع الإخبارية في المغرب؟ الحديث عن انتخاب نواب لرئيس مجلس النواب، وأيضا في ليبيا فيضانات، ليبيا تبقى في دائرة الرصد والمتابعة.
3: مجلس النواب ينتخب نواب الرئيس الثمانية ويحسم رئاسة تسع لجان دائمة، خبر رئيس في الإعلام المغربي. مجلس النواب استكمل تشكيل هياكله. وفرة المحروقات بالمغرب تصطدم بغلاء الأسعار وثقل الضرائب، تخبرنا إسبريس. السوق الطاقية في المغرب تعيش على وقع

حق السفيرة غير دقيقة، وشددت على أن مهمة السفيرة معوض هي بتفويض من الرئيس اللبناني عون والاتفاق مع رئيس الحكومة. بالانتقال إلى أذربيجان، تتواصل تداعيات الجدل بشأن حظر الحجاب في المدارس الأذرية على خلفية تعديلات أقرتها السلطات على لوائح الزي المدرسي تمنع ارتداء ملابس تعتبرها مخالفة لمبادئ التعليم العلماني. وقد انعكس هذا الملف على التغطية الإعلامية في أذربيجان التي انقسمت بين اتجاهين متبينين، وسائل الإعلام الرسمية والمقربة من

0: أما النص الثاني من يوميتنا نتلقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.
1: ميديا صباح الأخبار، عبد العالي الزهر.
2: مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا، ونصل الآن إلى محطتنا الأخيرة ضمن فقرات هذا الصباح، محطة نخصصها للتوقيعات وتوقيع اليوم مع ركن نبض إفريقيا. فبعد عقود من التقييمات المجحفة وتكلفة الديون الباهظة في أسواق المال، تتطلع القارة السمراء إلى امتلاك بوصلتها الاقتصادية الخاصة مع ميلاد أول وكالة تصنيف ائتماني إفريقية تحت مظلة الاتحاد الإفريقي، معركة لإثبات الذات ورحلة للبحث عن سيادة مالية غائبة يفك شفرتها.

0: ما لم يتحقق كل ذلك أو أغلبه، فإن وكالة التصنيف لائتمان الإفريقية لن تكون بديلاً جدياً لإفريقيا عن الوكالات العالمية، وبالتالي ستتأجل أهداف تخفيف أعباء الديون وتكاليف الاقتراض إلى حين.
1: ميديا صباح الأخبار، عبد العالي الزهر.
2: مستمعينا الكرام، مشوار صباح الأخبار يتوقف هنا. نقول لكم تحيات عبد الرحيم الودراسي في الإخراج. لحظات تكون مع الزميلة ميلاني بينتو في برنامج متأف، بقية أوقات طيبة على ميديا، وإلى اللقاء.

جوج ولا ثلاثة ديال الأدوية مخلطين عند الفلاح ما يمكن له يكون إلا على طريق تجربة عند الفلاح، ونظرا للعدد الكبير ديال الأدوية اللي موجودة في السوق واللي يمكن الفلاحين ويخلطها عنده في الفيرما ديالو، ما تيمكن حتى لشي حد يكون في شي مركز ديال التجارب ديال الحكومة، ولا في شي شركة من الشركات اللي تبيع ويشريو في هاد الأدوية الكيماوية، ولا في شي معهد من المعاهد ديال البحث والتكوين الفلاحي عندنا في بلادنا يدير هاد التخليطات كلهم، لأن العدد ديالهم كتير وعدد التخليطات أكثر وأكثر. أما التكاليف ديال هاد الشي كله ما نتكلموش عليهم. زيد على هاد الشي أنه تغيير صغير في وحدة من المكونات ديال

منتوجات الفلاحية والحيوانية، تكون حبوب، قطنيات، خضرة ولا فواكه ولا سكر ولا أتاي ولا قهوة ولا حليب والمشتقات ديالو ولا لحم ولا بيض ولا زيت ولا نباتات طبية ولا عطور ولا غيرهم. إلا الإنسان استهلكهم بالقياس وعرف كيفاش يتنفع بالفوائد ديالهم، غادي يكون دار كل الوسائل الوقائية ضد المصائب الصحية اللي كان يمكن يتسلطوا عليه. إنك ما تيقولوها كل الاختصاصيين، التغذية هي البداية ديال الصحة الجيدة. أخواتي إخواني، الله يلاقينا غدا إن شاء الله في موعدنا ديال 6:15 و7 الأرب، ومن هنا لتما الله يلقي لكم الخير والبركة وينفعكم فلاحتكم وبكسيبتكم.

0: c'est vous aider à comprendre ce qui se passe. Média 1, l'info toute la journée.
1: L'info toute la journée sur Média 1 et d'ici une poignée de secondes avec le journal de Mahfoudoul Salek. Mais tout d'abord, on fait un point sur la météo agricole.
2: سعد الله صباحكم اخواتي اخواني في الطقس هذا النهار ان شاء الله الحال غادي يكون مغيم ولا ما بين غيم وصفاء تقريبا في عامه النواحي الفلاحيه ديالنا وغادي يعطي اشتوات الخير في نواحي تافيلات درعه وكذلك في الاطلس الكبير مع شيرعدات الريح غادي يصوت شرقي في جل المناطق ما عدا في دكالا وناحيه عبده فاش غادي يصوت غربي القوه ديالو معتدله عامه الرطوبه في الجو مازال هابطه قل من 45% في جل المناطق ما عدا في بعض النواحي الساحليه ولا المناطق اللي نشا فيهم الشتاء فاش غادي تتعدى شويه 50% الحراره وسط النهار غادي تبقى تقريبا هي ما بين 19 و23 درجه في تافيلات ما بين 20 و28 درجه في الاطلس المتوسط 23 و24 درجه في درعا ما بين 23 و33 درجه ناحيه السوس ما بين 24 و26 درجه ناحيه الريف ما بين 24 و32 درجة في الحوز ما بين 27 و29 درجة في المنطقة الشرقية ما بين 28 و31 درجة في الدكالة ما بين 28 و32 درجة في ناحية تادلة 29-30 درجة في ناحية سايس ما بين 30 و34 درجة في اللوكوس ما بين 31 و34 درجة في ناحية الغرب 32 درجة في الشوية ما بين 33 و36 درجة في واد الذهب و34 درجة في الساقية الحمراء وفي هذا الطقس نبغي ننبه الأخوات والإخوان الفلاحة اللي بداو يجنيو الغلة ديال الكليمونتين ولا المندارين البكرية باش يردوا بالهم مزيان من مرض الخماج اللي يمكن يتربى في الغلة من بعد الجني وقبال ما تمشي تتباع لأن الطقس بعض النواحي اللي نشات فيهم الشتاء مزيان هاد الأيام ولا في بعض المناطق الساحلية الظروف يمكن تشجع هذا المرض ديال الخماج يتكاثر ويخسر الغلة وهذا علاش خاص الجني ما يبداش في الصباح إلا كانت الضبابة وخاص يتحيدوا الحبات الخامجين ولا اللي باين عليهم شي مرض ديال الخماج ويتبعدوا على الغلة الأخرى وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: Mahfoud Oulsalek nous a rejoint en studio. Il est 7h tout de suite. Le journal. Sabah al-Khair, Mahfoud.
3: Sabah al-Khair, Mélanie. Sabah al-Khair, Moustami'in al-Kiram. Ahlan bikoum ila Anawin al-Nashrah. تقرير للمرصد المغربي لليقظة الإعلامية والرقمية يكشف أن عدد مستعملي الإنترنت خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة بالمغرب بلغ 35%.

حيث استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس بالقصر الملكي بالرباط فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة. وخلال هذا الاستقبال أطلعت رئيسة الحكومة العاهلة المغربية على مختلف المراحل التي قطعها مسار تشكيل الحكومة. بهذه المناسبة أعرب الملك محمد السادس لرئيسة الحكومة المكلفة عن متمنياته لها بالتوفيق والنجاح في مهمتها، مؤكد على ما تتطلبه المرحلة المقبلة من تعبئة شاملة وأداء حكومي جاد ومسؤول، استحضارا لحجم الرهانات والتحديات والانتظارات وفي مختلف المستويات. ويندرج هذا الاستقبال الملكي في إطار الصلاحيات الدستورية الموكلة للعاهل المغربي وحرصه على ضمان حسن سير المؤسسات الدستورية. العاهل المغربي بعث أمس

0: في علوم الإعلام والاتصال أحمد الدافري.
1: تقرير أبرز مفارقات عميقة، إذ أثبتت المعطيات أن الضخ المالي الضخم في الحملات الإشهارية لم يعد كافياً لصناعة الالتفاف الشعبي، في حين رجحت التعبيرات العفوية والبث الفوري كفة التفاعل الحقيقي المترجم إلى أصوات.
0: على مستوى الخطاب السياسي، طغت ملفات الفساد وتضارب المصالح والأسعار والدعم العمومي. في المقابل، غابت المناظرات التي تقارن بين البرامج، وركزت 6 أحزاب من أصل 10 على القدرة الشرائية أو الخدمات، فيما تمحورت وعود البقية حول الشغل ودعم الأسر. وبين التسريبات الصوتية والاتهامات المتبادلة والفيديوهات الشخصية والمحتوى المصنوع آليا والحسابات الوهمية، خلص التقرير إلى أن الصراع والشخصيات والأحداث تحظى بانتشار أكبر من البرامج. أحمد الدافري، الأستاذ الباحث في علوم الإعلام والاتصال.
1: مع طغيان السجالات الشخصية والاتهامات متبادلة، تراجع نقاش البرامج والبدائل الاقتصادية الحقيقية لصالح صناعة الصراع والاستقطاب الفضائحي.
0: ولتعزيز شفافية الحملات، يوصي التقرير بتنظيم مناظرات تقارن بين البرامج ونشر بيانات الإنفاق الإعلاني والإفصاح عن المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي وربط الوعود بمصادر تمويلها وأجال تنفيذها واعتماد رصد رقمي مستمر.
2: إلى ملف الأنباء الدولية، تتواصل عمليات فجر اليمن التي أطلقتها الحكومة اليمنية مع احتدام المواجهات بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثي على جبهات عدة بينها مأرب وتعز. في محافظة تعز تتصاعد المخاوف من اتساع رقعة المواجهات بالتوازي مع تدهور الأوضاع الإنسانية وتشديد القيود على طرق الإمداد والتنقل. عن هذا الجانب نستمع لتوضيحات أحمد عائض مدير تحرير موقع مأرب بريس، تحدث من محافظة مأرب ليوسف النعماني.
3: ما يجري حاليا في محافظة تعز من قبل ميليشيا الحوثية يتجسد بأن هناك مأساة إنسانية. هناك مئات الآلاف من النازحين الذين فروا من قراهم هربا من المواجهات المسلحة، ثانيا من بطش الميليشيا الحوثية. تسعى هذه الميليشيا إلى توسيع نفوذها رغم الكلفة الباهظة التي تدفعها خلال هذه المرحلة. هناك يعني استنزاف كبير وخسائر فادحة تعرضت لها، ظهرت تداعيات كثيرة تظهر مقدمتها في البحث عن المأوى، تعطل الدراسة، وأيضا موضوع الأمن الغذائي. كثير من هؤلاء الناس فقدوا مصادر دخلهم، أصبحت لقمة العيش والبحث عن توفير الطعام من أصعب الأمور التي يعيشها أبناء تعز. هذه الميليشيا تفرض حصارا مطبقا على مدينة تعز وتمنع دخول التعزيزات الغذائية إلى داخل المحافظة، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية بشكل كبير داخل هذه المحافظة.
2: واصلوا بملف الحرب الروسية الأوكرانية. طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلانسكي بإعادة تشغيل خدمة ستارلينك بعد فرض قيود على بعض محطاتها، محذرا من تداعيات ذلك على الاتصالات العسكرية والتصدي للطائرات المسيرة الروسية. حول هذا الجانب نستمع لتوضيحات محمد العروقي رئيس تحرير موقع أوكرانيا اليوم، تحدث من كييف ليوسف النعماني.
4: منذ بداية هذه الحرب تقوم الولايات المتحدة والناتو بتزويد أوكرانيا بإحداثيات الصواريخ الروسية، ومن خلال هذه مثلت قوة استطلاع وقوة معرفة لدى الجيش الأوكراني بالتعامل مع الجانب الروسي. وهذا أيضا يعود بالفضل لمنظومة الاتصالات ستارلينك التي وفرتها الولايات المتحدة للجانب الأوكراني. قبل فترة عند حدوث خلافات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا توقفت قليلا ليوم واحد، واستطاعت خلال هذا اليوم الواحد أن تؤثر على أوكرانيا. ما لاحظناه يوم أمس وأول أمس هناك ضربتين روسيتين كانت على العاصمة كييف، نزلت الصواريخ فجأة، لم يكن هناك إنذار بوجود غارة جوية. فبذلك الجانب الأوكراني يتهم الجانب الأمريكي بالوقوف وراء هذا الموضوع، فبالتالي هذه تصير مخاوف كبيرة بأن تقوم الولايات المتحدة بحجز المعلومات من الأقمار الصناعية، وذلك من خلال منظومة ستارلينك التي تزود إحداثيات الجيش الروسي للأوكرانيا.
2: آخر الملفات يقودنا إلى تركيا. الشرطة التركية داهمت أمس مقر محطة هالكتيفي أبرز القنوات التلفزيونية المعارضة

0: أحمد درداف وسفيان الشعراوي، بالإضافة إلى يوسف جواد. باقي الأهداف وسود القاعة سيطروا على المباراة كما أرادوا، لعبوا بعيدا عن مرمى الحارس ونجحوا في تسجيل أهداف رائعة أمتعت الجماهير التي تابعت هذه المباراة في الصالة المغطاة التابعة للمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله. المدرب هشام دقي كان سعيدا للغاية بهذا الانتصار وخصوصا بعدم تلقيه للأهداف.
1: الحمد لله كانت واحد القوة دفاعية، كنحاولوا نخليوا الخصم في المناطق ديالو، ما تخليوش يعني ما كنرجعوش ما كنديروش كاع دفاع المنطقة، داكشي علاش الحمد لله مشات الأمور، ولكن كتبقى ديما مرشح أن يدخل عليك شي هدف. الحمد لله اليوم دابا تأهلنا يعني أوفيسيالمون للدومي فينال، نشوفوا الإصابة ديال الشعراوي فين غادي تكون باش نقدروا ندبروا أمورنا إن شاء الله، ومن بعد نشوفوا كيفاش غادي ناخذوا ديك لا دومي فينال إن شاء الله.
0: المنتخب المغربي تأهل رسميا إلى دور نصف النهائي بعد بلوغه النقطة السادسة في صدارة المجموعة الأولى بفارق 3 نقاط عن زامبيا المحتلة للمركز الثاني وبفارق 5 نقاط عن ليبيا والجزائر. المنتخبان تعادلا أمس بهدفين لمثلهما، وخلال مباراة المغرب وزامبيا تألق كثيرا إدريس رئيس فني الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في المباراة بعد توقيعه لأربعة أهداف.
2: أولا الحمد لله والشكر لله على الجائزة، هذا فضل من الله. ثاني حاجة هذه جائزة نتيجة عمل، لا تعليمات ديال المدرب ديال السي هشام دقي، لا الطاقم التقني، لا بمعاونة ديال الزملاء ديالي، وإن شاء الله نحملوا اللقب مشي الجائزة في الآخر إن شاء الله.
0: المنتخب المغربي يواجه في آخر مرحلة من دوري المجموعات منتخب ليبيا يوم الجمعة انطلاقا من الساعة 8 مساء بالتوقيت المغربي. اليوم تتواصل مباريات المجموعة الثانية، مصر تواجه الموزمبيق وتنزانيا أمام منتخب أنغولا. نواصل بأخبار كرة القدم المغربية. هذه المرة فاز اتحاد طنجة على ضيف المغرب الفاسي بهدفين لواحد في مباراة مثيرة عرفت سيطرة فاسية خلال الشوط الأول وعودة كبيرة للفريق

0: المالية. أوضح الجهاز الوصي على كرة الكرة في القارة السمراء من خلال بلاغ رسمي أن هذا القرار يندرج ضمن توجيهات مود سي بي ولجنة تنفيذية للكاف الرامية إلى توفير إمكانات مالية مهمة لتطوير الكرة الإفريقية. في أخبار الوداد، يتواصل الجدل بخصوص مدرب الوداد باولو سيرجيو الحديث عن إمكانية الانفصال عنه بعد 3 جولات حقق فيها الفريق الأحمر فوزا وتعادلا وخسر من وداد مارا حصيلة سلبية للغاية، فجرت غضب جماهير النادي التي تركت رسالة واضحة بعد مباراة النادي المكناسي. وفي علاقة بالوداد أيضا، نفى النادي بشكل قاطع الأخبار المتداولة بشأن رهن مداخله المالية لدى العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، معتبرا أنها معطيات مغلوطة تضر بسمعته ومصالحه الاقتصادية. هذا في بيان نشره الفريق الأحمر أمس، تحدث فيه بطبيعة الحال عن حقه في الاحتفاظ أو في اللجوء إلى القضاء ضد كل جهة يثبت تورطها في نشر أخبار كاذبة أو مضللة. وعن وضعية الوداد التي يعيشها في هذه الفترة، نستمع لرأي الصحفي الرياضي محمد جفال من الرباط.
1: بالنسبة للنتائج المخيبة الأمل لفريق الوداد الرياضي، أصبح من المؤكد أن إدارة الوداد مطالبة بتغيير المدرب نظرا للنتائج المخيبة الأمل، رغم أن الاستعدادات كانت مبكرة وفر المكتب المسير كل الظروف الملائمة للمدرب، ولكن أعتقد بأن الوداد البيضاوي فريق الألقاب وفريق النتائج الإيجابية وجمهوره لا يقبل على النتائج، ولذلك فهناك العديد من المؤشرات التي تقول أن هناك بعض المدربين القادرين على خلافة المدرب الحربي لفريق الوداد البيضاوي من أجل العودة إلى النتائج الإيجابية حتى يستعيد فريق الوداد البيضاوي عافيته في بطولة طويلة وشاقة، خاصة وأن الوداد معروك عليه فريق الألقاب، ولعل هذه الأزمة تتطلب من المكتب المسير وكذلك جميع الفعاليات الودادية أن تهدؤ في هذه المحطة المفصلية، لأن فريق الوداد البيضاوي من الأندية التي تستحق الأفضل في هذه المحطة.
0: كرة القدم الأوروبية، البداية مع أمسية دور الأبطال الممتعة التي عرفت الكثير من الأهداف والمتعة. أبرز ملامح سهرة الأربعاء حملتها مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي ثم ريال مدريد وروما، تركز الاهتمام على هذه المواجهات. قمة ملعب الاتحاد عرفت سيطرة لباريس سان جيرمان الذي قدم

0: 44 en partenariat avec Medi1.
1: Dans un instant, c'est le retour de l'actualité avec le journal de Mahfoud Oulsalek. Mais tout d'abord, on fait un point météo. Une météo présentée par Abdelaliezer.
2: البداية من المغرب حيث يرتقب أن يكون الطقس غائما إلى غائم جزئيا على معظم أرجاء البلاد تقريبا مع تساقط أمطار رعدية على الأطلس الكبير الأوسط. درجات الحرارة المتوقعة 33 درجة في العيون، 32 درجة في مراكش، 30 درجة في بني ملال، 29 درجة في كل من الرباط، الدار البيضاء، طنجة، فاس، وجدة، و28 درجة في أكادير، و 21 درجة في إفران. في دول شمال إفريقيا يسود طقس مشمس إلى غائم جزئيا بوجه عام. درجات الحرارة المتوقعة 37 درجة في نواكشوط، 29 درجة في القاهرة، 27 درجة في تونس، و26 درجة في كل من طرابلس والجزائر. في عمق القارة الإفريقية تسجل الحرارة 30 درجة في أبيجان، 32 درجة في داكار، 31 درجة في كينشاسا، 30 درجة في جوهانسبورغ.

تتواصل محتدمة بين القوات الحكومية اليمنية وميليشيا الحوثي على عدة جبهات في اليمن. الحكومة تطالب بإجراءات أممية لفك حصار تعز، والمتمردون المدعومون من إيران يعلنون استهداف مطار الرياض الدولي بصاروخ باليستي. موسكو وواشنطن تستعدان الأيام المقبلة لإبرام أول عقود لتصدير الديزل الروسي إلى الولايات المتحدة. روسيا تراهن على إسهام هذه الإمدادات في خفض أسعار الطاقة العالمية، وترامب يقول إن عقد التصدير يخدم الشعب الأمريكي. العالم يحتفي اليوم بالمرأة القروية تقديرا لدورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. في النشرة نسلط الضوء على تمكين المرأة في الوسط القروي بالمغرب وأبرز التحديات التي تواجه ذلك. في رياضة الثامنة نهتم بكأس إفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة. المنتخب المغربي يصل الدور نصف النهائي بعد الفوز بسباعية على زامبيا، ويؤكد نفسه المرشح الأول للتتويج باللقب. أهلا بكم. قبل التفاصيل، استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس بالقصر الملكي بالرباط فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة. وخلال هذا الاستقبال أطلعت رئيسة الحكومة العاهل المغربية على مختلف المراحل التي قطعها مسار تشكيل الحكومة. بهذه المناسبة أعرب الملك محمد السادس لرئيسة الحكومة المكلفة عن متمنياته لها بالتوفيق النجاح في مهمتها، مؤكدا على ما تتطلبه المرحلة المقبلة من تعبئة شاملة وأداء حكومي جاد ومسؤول، استحضارا لحجم الرهانات والتحديات والانتظارات في مختلف المستويات. ويندرج هذا الاستقبال الملكي في إطار الصلاحيات الدستورية الموكلة للعاهل المغربي وحرصه على ضمان حسن سير المؤسسات الدستورية. العاهل المغربي بعث أمس كذلك برقية تهنئة إلى أحمد تويزي بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب، أعرب فيها عن أمله في أن الثقة التي حظي بها لتقلد هذا المنصب الدستوري وما راكمه من تجربة برلمانية طويلة ستكون خير معين له لبذل قصارى الجهود بمعية كافة أعضاء مجلس النواب للإسهام بكل نجاعة وفعالية وبروح المواطنة الصادقة في النهوض بأداء هذه المؤسسة الموقرة. إلى ملفنا الأول في هذه النشرة، أعلن المتمردون الحوثيون المدعومون من

0: لدى المملكة المغربية عز الدين سعيد الأصبحي أن الرباط تدعم وحدة اليمن واستقراره، وأوضح خلال ندوة صحفية بالرباط أن الموقف المغربي ينسجم مع الجهود الرامية إلى ترسيخ السلام واستعادة مؤسسات الدولة. السفير اليمني شدد على أن التهديد الحوثي تجاوز الأمن الوطني اليمني ليطال الأمن الإقليمي والدولي، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، كما أكد ثبات موقف اليمن الداعم للوحدة الترابية المغربي ومغربية الصحراء. وعلى وقع التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، توقع صندوق النقد الدولي أن تتعافى اقتصادات دول الخليج من تبعات الحرب، لكنه استبعد أن يتحقق ذلك على المدى المتوسط في وقت تشهد المنطقة تصعيدا متزايدا للمواجهات بين السعودية والمتمردين الحوثيين في اليمن. نواصل بتطورات الوضع في غزة. ميدانيا قتل شخص وأصيب آخرون اليوم في قصف للاحتلال الإسرائيلي شمال غرب مدينة غزة بحسب وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية. يأتي ذلك في ظل معاناة مستمرة للمرضى بالقطاع الفلسطيني، لا تقتصر على مواجهة المرض بل تمتد إلى رحلة شاقة للوصول إلى المستشفيات ومراكز العلاج وسط طرق مدمرة ووسائل نقل محدودة ونقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية. نتابع التفاصيل في ريبورتاج سيف السويطي من غزة.
1: تدفع منى والدتها المريضة على كرسيها المتحرك بما تبقى لها من قوة وطاقة، استنفذت في طرق وشوارع مدمرة، تتعثر خطوة وأخرى تحاول الوصول إلى مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة. آلاف الأمطار تقطعها منى يوميا في رحلة البحث عن العلاج.
2: بدور إنه حدا يعني يساعدنا، يعني نعمل حاجة إلا للمريضة هذه، يعني وعلى أي فايدة؟ ما فيش أي فايدة. أنا تعبت والله تعبت، أنا يعني أنا كمان صرت بدي علاج.
1: حال منى ووالدتها كحال أكثر من 350 ألف مريض بأمراض مزمنة ينتظرون في قاعة انتظار خارجية علهم يحظون بفرصة الوصول إلى الطبيب المختص. المريض حسان نصار وجدناه جالسا عند بوابة الانتظار منذ أكثر من 5 ساعات.
3: قاعد بتعالج عشان جلطة، بستنى في الدكاترة وبستنى نطلع نسافر على مصر عشان اتعالج.
1: في حين يشتكي سامي الذي ينتظر برفقة زوجته وطفله من نقص الأطباء المتخصصين والكوادر الطبية.
4: ضغط العمل وحديث الناس ومناشدات الناس استعجال العمل لا نأخذ حقنا في العلاج، وخلفنا طوابير من المرضى ينتظرون أن يقفوا مكانا حتى يأخذوا استشار أو العلاج.

0: حول مدى نجاح المغرب في تحويل تمكين المرأة القروية إلى رافعة للتنمية المستدامة ومتطلبات تجاوز الإكراهات القائمة، نستمع من الرباط لتوضيحات خبير الاقتصاد الاجتماعي عبد العزيز الرماني، حاوره يوسف النعماني.
1: المرأة القروية وهذه من المسؤوليات اللي محطوطة حاليا على الحكومة الجديدة باش تخدم عليها بسرعة، لأنها ضمن الأولويات الأساسية. احنا عندنا في البادية المغربية جاية الفوق 7 مليون ديال النساء، هاد 7 مليون راه جاية 51% ما عندهمش تعليم، أو حتى إلا عندهم تعليم ما عندهمش المرافق الضرورية في التعليم. ثانيا المرأة تعاني من العزلة في القرى والمناطق الجبلية، وتعاني في مجال الفلاحة اللي كتساهم فيه. نعم المرأة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية عرفت بعض التغييرات مهمة جدا على المستوى التنموي، أيضا القروض الصغرى كانت طفرة مهمة لصالح المرأة، لكن الآن خصنا نكبوا على أولا التعاونيات باش المرأة تولي عندها مؤسسة. المرأة خصها تكون منتجة في العالم القروي. نعم المرأة أيضا راه تعاني بحال الرجل في العالم القروي من ندرة الماء، خصنا نوصلوا لهم الماء ونوصلوا لهم الجانب الصحي ونوصلوا لهم الكهرباء. هذه من الأولويات اللي موضوعة حاليا على الحكومة الجديدة.
0: إلى الصفحة الرياضية، وصل المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة نصف النهائي بعد الفوز على زامبيا بسباعية، مؤكدا بذلك نفس

0: كل مباراة تروي ما حدث، أما بوديوم فيكشف لماذا حدث.
1: المنتخب ستنطلق.
0: بوديوم مع فؤاد الحناوي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديا.
2: Et voilà, Matin Info, c'est terminé en tout cas pour aujourd'hui. Bienvenue à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Et merci bien sûr au grand Abdrahim à la réalisation ce matin, mais aussi à Tofik à la production. Rendez-vous demain à partir de 6h30. L'actualité par contre sur Média 1, ça continue tout de suite. La synthèse de 9h présentée par Abdlali Ezzar. Sabah al-khair Abdlali.
3: Sabah al-nour, Mélanie. نستهل الموجز من المغرب حيث استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس يوم أمس بالقصر الملكي بالرباط فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة. وأفاد بلاغ للديوان الملكي أنه خلال هذا الاستقبال أطلعت رئيسة الحكومة المكلفة الملك محمد السادس على مختلف المراحل التي قطعها مسار تشكيل الحكومة. وبهذه المناسبة عرب العاهل المغربي لرئيسة الحكومة المكلفة عن متمنياته لها بالتوفيق ونجاح في مهمتها، مؤكدا على ما تتطلبه المرحلة المقبلة من تعبئة شاملة وأداء حكومي جاد ومسؤول استحضارا لحجم الرهانات.

معربا له عن تهانئه الحرة. في تطورات الشرق الأوسط، أعلن دفاع المدني السعودي زوال الخطر عن مدينتي نجران وجيزان، وذلك بعد وقت قصير من إطلاق تحذير عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ، وفي وقت سابق

0: متهم آخر من عناصر وزارة الدفاع الحالية لإدانتهم بالتورط في أعمال العنف الدامية التي وقعت في الساحل السوري العام الماضي. في باكستان لقي معلم و27 طفلا مسرعهم اليوم جراء انهيار سقف مدرسة في مدينة بيشاور الواقعة في شمال غرب باكستان وإصابة أكثر من 30 شخصا. في ملف الحرب الروسية الأوكرانية، أفادت السلطات الروسية باندلاع حريق في مصفاة نفط بمنطقة ريازان جنوب شرق العاصمة موسكو إثر هجوم أوكراني بطائرات مسيرة وصواريخ. وفي روسيا في شمال غرب القرب من الحدود مع لاتفيا تحديدا، أعلنت السلطات اليوم توقيف مواطن سويدي متهم بعبور الحدود الروسية بصورة غير قانونية بهدف الإعداد لعمليات ضد مواقع عسكرية. يجتمع قادة الدول 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم في بروكسل للبحث في الموازنة المقبلة للتكتل، ويأملون في التوصل إلى قرارها قبل سلسلة استحقاقات انتخابية تشهدها بلدانهم سنة 2027. توقع صندوق النقد الدولي اليوم حلول الهند بفضل نموها القوي والمتوسط سنة 2027 في المرتبة الرابعة بين أكبر اقتصادات العالم ما كان اليابان، والتي رجح تراجعها إلى المركز السادس بعد المملكة المتحدة. بهذا نصل إلى نهاية الموجز، في أمان الله.
1: Tu as entendu parler des airbags Takata ?
2: Non, ça se vend ?
1: Justement, non. Ces airbags sont défectueux et équipent les véhicules de marque Opel, Citroën, DS et Jeep.
2: Comment ça ?
1: Certains modèles sont équipés de ces airbags qui représentent un risque réel pour la vie des conducteurs. Si ton véhicule est concerné, l'airbag sera remplacé immédiatement et gratuitement dans tous les réseaux des réparateurs agréés de ces marques.
2: Et je fais comment ?
1: Appelle gratuitement le 3858 et communique ton numéro de châssis. Leurs conseillers te diront immédiatement si ton véhicule est concerné et prendront rendez-vous pour le changement de l'airbag. N'attendez pas. Appelez gratuitement le 3858. Votre sécurité est notre priorité.
3: عمرك لقيتي راسك محتاج للبنكة ديالك في الليل، ولا عندك مشكل، ولا حتى تساؤل ما يقدرش يتسنى حتى للصباح؟ هادشي ما بقاش مشكل. باش نكونوا ديما قراب ليكم، مركز خدمة الزبناء لبنك أفريقيا متوفر 24 ساعة على 24 طيلة أيام الأسبوع. تصلوا بنا على الرقم 080-108-100 من المغرب، أو على 0522-42-15-42 من الخارج.
4: مع بنك أفريقيا ديما كاين الحل.
5: Yeah.

0: بانكو فافريكا ديما كاين الحل.
1: ميدي ان بوديوم.
2: هي ذات الرغبة الجامحة تسكننا، هي ذات الفرحة العارمة تغمرنا، ونحن نلتف حول هاته المائدة نصف مستديرة. كل صباح رغبة جامحة لخدمتكم وفرحة

في التعليمات ديالو. تنظن انا سي فؤاد باللي كانت مقابله صعبه، لان الزامبي عنده 3 نقاط، المنتخب المغربي 3 نقاط، من يتصدر المنتخب المغربي اكيد بالطول والعرض، كذلك استغلال الهدف. ما اللي كان التخوف البارح سي فؤاد هو دوك التدخلات، لان لا قدر الله كانت تخسر لاعب ولا لاعبين كانت غتكون خساره. الحمد لله ما كانوا حتى اصابات، ولكن خرجنا بـ3 نقاط وكذلك الصدارة.

0: اللقب كنعرفوا ان المنتخب المغربي فاز بهذا الكاس ثلاث مرات متتاليه، مشى ايضا الكاس العالم بلغ دور ربع نهايه ان لم تخني الذاكره، وبالتالي الهدف مرسوم فوز شيء يديروا مفتوحه سي هشام دقيق واللاعبين، ثلاثه ديال الالقاب متتاليه لكن الشيء لا زالت مفتوحه للقب رابع على التوالي لملا في 21 من هذا الشهر.
1: وتكلمت سي فؤاد بالامس على ان منتخب ديال المغربي للفوتسال على جدي وتكلمنا عليه بالامس، شفنا تصريح ديال دقيق صراحه يعني معقول ويعني ما بغاش يسبق الاول، حتى التصريح اللي عطى للصحافه على ان باقي ما تربحش الكاس تربح في الملعب، تنظن بان عارف كما تنقولوا اشنو تيدير، عنده مجموعه متحكم فيها اللي داخل مثلا السيستم ديالو هو اللي وشفنا الاداء هو لحد الان باقي هو باغي الكاس، لان المنتخب المغربي غادي يكون انجاز تاريخي على ان تحقق اربع وباقي العطية كما تنقولوا ان شاء الله، لان منتخب الاقوى في افريقيا صراحه تنظر بان يعني الدومي فينال مع من غنتلاقاو هذه ظروف اخرى،
0: يعني ظروف اخرى، لان ربما المنتخبين الابرز يعني المرشحين مصر وانغولا لانهم هما اللي ضربوا بقوه في المباريات الاولى ديال المجموعه الثانيه، مصر ربحت ب 8-0 وايضا انغولا ربما ربحت ب 5-1 في اللقاء ديالها الاول، فبالتالي هاد المنتخبين غنواجهوا واحد فيهم في الدور النصف النهائي، كما كنشوفوا يوسف يعني هاد اللاعبين ايضا الشهيه ديالهم مفتوحه، ايضا هناك جدي، ولكن ما ننساوش ايضا العمل ديال الجامعه، لان الجامعه امنت بهذا المشروع منذ سنوات، منذ تقريبا واحد 12 او 13 سنه، منذ 2011 او 2012 عاد وضعنا القطار ديال كره القدم داخل القاعه على السكه، وعاد اشتغلنا وعاد يعطينا الامكانيات

0: بإذن الله احنا ماشيين في مسار صحيح وان شاء الله نسوي المقابله وعندنا مقابله من المجال ان شاء الله باش نربحوا باش ننزلوا على راس المجموعه.
1: فرقه كامله كانت في مستوى عاليه من ستاف حتى اللاعبين. دوماج شعراوي ان شاء الله ما يكون عنده حتى شي حاجه باذن الله. دابا خاصنا نزيدوا نخدموا باش ان شاء الله كما قلتي العداله الجمعه يكون عاوتاني فرحه للناس ديالنا وان شاء الله ندوزوا هذيك الدومي فينال اللي باغي.
0: نتيجه جد جيده. مازال تابعنا مقابله ديال المنتخب الليبي. ان شاء الله باذن الله خاصنا نحافظوا على نفس الريتم نفس اللعب نفس المسار ان شاء الله باذن الله. وديما كما كنقولوا لوبجيكتيف ديالنا هو هذا الكاس الافريقي ان شاء الله تبقى في المغرب.
2: لان مجموعه من لاعبين المنتخب يوسف الشاطر كتلعب كره قدم داخل القاع طبعاً الحال مع الفريق ديال ميديا
3: على العشب.
2: لا عندكم فريق ديال ميديا راديو طبعاً الحال مجموعه من الزملاء اللي كيلعبوا في هاد الفريق. المستوى ديالك ولا يعني من تشبه راسك من لاعبي المنتخب المغربي اقرب لا وخلي هو اللي كيجيو تخرك انت
4: بعد لا ما نصحوش يلعب
2: لا لا وخلينا نشوفوا السيد
3: المستوى ديالي
2: المستوى ديالو لما تقول
3: لهشام دقيق
2: لا لا لا لا لا تعطينا اللاعب شي واحد اللي كيلعب اللي كتلعب بحاله مسرار بقالي اللاعب العيان
3: بقالي هو اقرب لهشام دقيق من الناحيه البدنيه
2: لا شكون هو؟
3: انا
2: انت اه البدن لا
3: من الناحيه البدنيه قريب لي شي اكثر
2: وانا لما انا كل ما نكون قريب بسبنسر طيب انت سي محمد وكما قلت البارح يعني ما كتشوف يوسف الطريقه باش كان كيلعب يعني سي محمد مديحي كما قلت لك البارح يعني الطريقه ديال اللعب ديالك قريبه بزاف لهذا اللاعب ديال كره القدم داخل القاعه لان خصك كره القدم داخل القاعه خصك تاخذ القرار فوق السريع خصك المراوغه فوق السريع خصك التنقل يعني يعني بسرعه ما بين الدفاع والهجوم كتبدل اللاعبين كيبدلوا المراكز
3: يعني راه مرهقه جدا
2: مرهقه داكشي اللي قلت
4: يعني شو الامانه انا تابعت هذا المنتخب هذا في مركز محمد السادس شفتهم كيفاش تيدربوا لان كنا لوقيته كنا تندوزوا لي ديبلوم كانوا داخلين المعسكر صعب صعب جدا فمثلا الا ما عندكش واحد الثقافه ديال الفوتسال صعب لان تكلمتي على النقطه المهمه اللياقه البدنيه وكذلك تدوير اللاعبين لان لا مركزيه لان بارفوا دابا الفوتسال الناس اللي تتفرغ يبان لك ساهل نرجع للدفاع ونسد كما تنقولوا ونقدر نتفادى عدد ولكن

0: داخل القاعة في المغرب، فاستفاد حتى من وجود جيل أو بداية جيل جيد، لأن سفيان المسرار وبقية الأسماء يعني جاءوا من نادي أجاكس قنيطرة ومن مدينة القنيطرة، أيضا بحكم معرفة أيضا هشام الدقيق بالمدينة، فالأمور كانت ربما من هناك انطلقت هذه القصة الجميلة. لكن أكيد أنه هشام الدقيق خلف هذه الصورة التي نشاهد الآن، ربما الآن هو يعني في سن متقدمة، لكن إذا رجعنا للشباب لا فاكيد ان
1: تضبطنا لي المورا لا تعرف يسمع البرنامج يقول لي راك يوسف الشاطر كبر كتسمع
0: هو كبير في السن وفي القيمه القصد هو انه في السنوات العشرين سنه الاخيره او حتى في الاكثر ربما كان هناك عمل كبير من هشام الدقيق اللي الجمهور ولا وسائل الاعلام لم تشهده.
2: كانك انت

0: ميدي 1 بوديوم.
1: نعود معكم نمد الجسور من جديد مستمعينا مشاهدينا ومتابعينا. هذا الجزء الثاني من برنامجكم بوديوم، بوديوم كل يوم اثنين إلى غاية يوم الجمعة من الساعة 9 إلى 10 صباحا، وهناك بطبيعة الحال إعادة للبرنامج بعد الظهر. وأيضا بالنسبة لمن تفوته حلقات برنامج بوديوم فبالإمكان أن يتعرف عليها أو يتفحصها من جديد عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي. الحلقات متواجدة كاملة خصوصا على موقع media.tv.com. إذن بالنسبة لمن فاته مشاهدة أو الاستماع للبرنامج، أو في الجزء الأول من هذه الحصة في الشوط الأول كنا قد تطرقنا للمنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة، فوزه العريض على زامبيا بسباعية. الآن الحديث عن كرة القدم المغربية المتواصلة أيضا في نفس الأثناء مع بموازاة مع هذه البطولة الإفريقية كرة القدم، واللقاء الذي جمع أمس بين فريقين اتحاد طنجة وفريق المغرب الفاسي. اتحاد طنجة الذي حقق فوزا في الجولة الثانية في ظرف 4 دقائق و3 دقائق على حساب المغرب الفاسي، بعدما كان الماس من تقدم في حصة التسجيل في الدقيقة 32. طيب أصدقائي، ويرافقوني جد مسرور بذلك كل من سي محمد بديحي وصديقي يوسف الشاطر، بغيت غير نسولك دابا غير على الماتش، لقاء كرة قدم بحال بوديوم، عندك شوط اول وشوط ثاني، عندك فتره استراحه غير هي مختلفه شويه بالنسبه ملي كتكون مدرب كتغوت، دابا العكس، دابا كتسكت عندك 3 دقائق ما كتقدرش تهضر فيها، كتبقى جالس هنايا. انت ياك مختلفه على لقاء كره قدم. لقاء كره قدم كتعيش على الاعصاب ديالك 45 دقيقه، الان دابا كتهضر 35 تقريبا 25 دقيقه كتسكت واحد 10 دقائق ما كتهضرش، ومن بعد ذلك كتستأنف النشاط ديالك من بعد فتره التوقف، وكله الحرفه ديالو كل مهنه والخصائص ديالها.
2: ولكن فؤاد صراحه انت يعني باش نعشت التجربه انا معكم ولله الحمد، مباشر صعيب،
1: مباشر صعيب، مباشر صعيب. لا شنو اللي كتكون عندك واحد
2: الاكسبير تجربه؟
1: لا ماشي تجربه، لا غير رغبه، كانت انسان عنده الرغبه فهذه في جميع المجالات. راك انت مدرب ولعبتي الكره، راك انت ملي كتدخل تلعب الكره وعندك الرغبه وباغي دير شي حاجه، باغي يعني الامور نوعا ما كتسهل. يعني هذا هو المهم. نمشي معك اذا سي محمد مديحي، لقاء اتحاد طنجه امام فريق المغرب الفاسي امس، انا ما بقيتش باغي نعاودها ولكن مشيت تفرجت في الماتش، مشيت للملعب.

راح تفرجت في اللقاء ما كملتوش كامل حتى الدقيقه 80 وغادرت الملعب. لقيت تلقاني واحد السيد قال لي استاذ بخير تبارك الله على سي حسن، قلت له ومع واحد صاحبه قال لي لا راه شي ساعه قال لي اه انت دوزهم يا، قلت له هذا قلت له هذا كل جهه

0: تشي مش تشي تشي حاجه بس تشي خبر ما عنده صحيح بحييته درت مع مشهد لسمية لا قناه ما كل شيء عنده مطلوب. طيب نرجعوا للمباراه. انا كما قلت ويوسف ما حضرتيش معنا في هذه الحلقات ديال هذو اللي دازوا هذه الايام الثلاث كنا كنتحدثوا على التزامن ديال المباريات ديال كره القدم ديال البطوله مع مباريات اخرى. بالامس انا هذاك دوري الابطال لا يهمني ماشي مرغم انني هذاك مساله دوليه. انا كنشوف غير بحال البارح عاوتاني حنايا جالسين كنت مشيت انا للملعب ديال الكبير ديال مدينه طنجه وكنتفرج والتليفون في يدي باش كنشوف المنتخب ديال كره القدم داخل القاعه وكنشوف اللقاء ديال اتحاد طنجه امام يعني فريق المغرب الفاسي.
1: وصراحة أنا سي فؤاد مثلا ملي تيكون مثلا تبرمج مع عصبة الأبطال الأوروبية ما كاين مشكل لأن الناس غادي يقدروا، ولكن مع المنتخب المغربي الفوتسال
0: المنتخب المغربي راه المنتخب راه شي حاجة كبيرة
1: تماما.
0: راه لا يمكن أنك تلعب المنتخب المغربي ديال كرة قدم حتى هي مع مع مع لقاء ديال البطولة لا يمكن لا يمكن
1: نعم تماما. هذا تنقول مثلا الا مع الشامبيونز ليغ كما قلتي الناس الفرق عندهم
0: هذا شغلهم اللي بغيت
1: اما مع المنتخب المغربي تجي شويه صعيبه. هو قبل ما نتكلموا على الماتش بعدا خصنا نقولوا هارد لك للسي
0: هارد لك للسي
1: مصاوي. شوف كيما تنقولوا مصاوي متعصب
0: لا عرفتي المشكل عرفتي شنو هو مصاوي وبرشلوني وكان فرحان في واحد روما رابحه لا واحد الوقت روما رابحه 3-1 والباص رابحه بواحد 0
2: امسيه جميله
0: كانت امور طيبه شويه قلبت الايه صديقنا يعني يوسف شاطر. يوسف شنو الراي ديالك في هذه القضيه ديال انا احنا ثلاث ايام كنضرب باش ناخذ الراي ديال المباريات مباراه وفي نفس التوقيت هذا هو المشكل. واش انا هذا الماتش ديال اتحاد طنجه مع المغرب الفاسي ما كنتش نقدر نديرو في 6 العشيه مثلا ممكن
2: هو السبب اللي ممكن اننا بين قوسين نفكروا فيه توقيت المباراه انه

0: كبر للجماهير اتحاد طنجة يعني بعد انهاء وقت العمل يعني لمشاهدة المباراة، لكن على أي أكيد أنه منطقيا لا يجب أن تتزامن مباراة أي منتخب مغربي مع مباراة في البطولة، وأمر سهل. أنا هذه ربما نضعها أيضا في الهفوات
1: والعبث الذي يميز والارتجالية ديال العصبة الاحترافية. تحدثت أنت يوسف على العمل أو لا بغوا يخليوا التمنية دلاج، ما كانش جمهور البارح، ما كانش جمهور. لما كتوصل الملعب يعني الطاقة الاستيعابية ديالو كتوصل ل 75,000 متفرج، ربما كانوا واحد انا ما حسبتهمش، فهمتي؟ ماشي بحال هذاك الجمهور ديال ريال مدريد البارح، ما حسبتهمش، ولكن غيكونوا واحد بون غوسو مودو واحد 10,000 15,000 ماكسيموم، لان لولا لي زولترا ديال فريق اتحاد طنجة اللي كيملؤوا ديك المدرج تقريبا، حتى هما ما كانوش بزاف يعني، ما كانوش مثلا بحال لقاء المغرب تطوان، كان تقريبا بون واحد غادي واحد 5,000 6,000 واحد، والجمهور مبعثر على باقي المدرجات. يعني هنا كتقتل، وكنا كنقولوها دائما للناس، للاسف ديال العصبه الاحترافيه بحال باغين يقتلوا هذه البطوله، باغين يحيدوا منها داك الاهتمام اللي كيعطيوها الناس، الخاصيه ديالها. لقاء بحال هذا انا متاكد، لقاء هكا ديال اتحاد طنجه مع المغرب الفاسي يوم السبت او يوم الاحد نهايه الاسبوع غيحضروا على الاقل واحد 35 او 40,000 متفرج.
2: ومتفقين على كاع هادشي اللي تكلمنا عليه، ولكن السي فؤاد دابا علاش تلعب الماتش البارح نظرا لان متبوع المغرب الفاسي في عصبه الابطال؟
1: ايوا دابا
2: غير هو التوقيت، انا متفق معك 100% السي فؤاد، على مثلا كان يكون 5-6 يكون احسن.
1: وسيدي دابا نمشي معك بعيد، انا علاش هاد المغرب الفاسي يلعبوا اليوم الاربع غيرجعوا اليوم الخميس للفاس ياك وغيلعبوا نهار الاحد؟ علاش انا غادي اضعف فريق اللي غادي يحمل لي المشعل ديال تمثيل مشعل كرة القدم المغربية في منافسات قارية؟ هذا لقاء مصيري لانه غيديك، علاش انا هاد السيد المغرب الفاسي ما نخليهمش ناجلش لهم الماتش ديالهم حتى من بعد؟ علاش؟ ماشي علاش الفرق اخرى يعني في السنوات الماضية كانت كتستافد من انها كتلعب يوم السبت باش توجد اللقاء ديال الدوري ابطال افريقيا مثلا او كاس الكاف يوم السبت او يوم الاحد؟ علاش هذا الكيل بميكيالي؟
2: انا نقول لك السي فؤاد زعما ما تندفعش على حد، ولكن هذا كان اتفاق على ان مثلا الفرق المشاركه مثلا سواء في الكاف ولا عصبه الابطال ملي تيكونوا لاعبين في المغرب فمن
1: غادي متفقين على لا، ولكن فهمتك. ولكن هذه سنه يوسف سنوات قبل لانه نقولوا احنا الوداد الرجاء نادي بركان الجيش ما كانوش كيلعبوا اربع ايام سفري، كانوا دايرين ديك القضيه ديال 72 ساعه الا كنتي لاعب في المغرب هذه، ولكن واحد السنوات كنا كنطالبوا خصنا نحيدوا هذه القضيه 72 ساعه. أسيدي هذا الفراقي كيمثلوا المغرب، مغرب فاسي لا تمثل نفسها فقط في هذه المواجهة القارية، تمثل كرة القدم المغربية.
2: وسيرتو في بداية البطولة
0: أيضا إدارة المغرب الفاسي يعني قامت بمجهود مع الاتحاد الإفريقي من أجل تأجيل المباراة، لأن مبدئيا مباراة أسيك ميموزا كانت السبت وليس الأحد، يعني بعد مجهودات أصبحت يوم الأحد. كان شوف فؤاد هو مبدئيا عندما يعني تكثر الأخطاء، هو من البداية هناك أخطاء، فدائما يتم محاولة ترقيع الأمور وعدم إيجاد صيغة واضحة، لأن انطلاقة الموت

0: يلعب بنفس الطريقه ولا القوه.
1: هذا الشيء اللي كنقولوا احنا، لان انت كتفكر اكثر في لقاء قادم اللي كينتظرك يوم الاحد ولقاء هام، من انك تفكر في مباراه ديال. انا يعني كنشوف الملعب اصدقائي وحنا، انا كنشوف الشوط الاول، كنشوف انا المغرب الفاسي مسيطر. كيبان لك لما كتصور تشوف مباراه امامك، يعني خصوصا انا كنت كنشرب، يعني كنشوف المباراه وكان واخد واحد الكويز ديال العصير وحليوات وداك الشيء والمالح يعني في ظروف جيده
2: الحمد لله
1: بدعوه من اصدقائي فريق اتحاد طنجه. فلما كنشوف مباراه في هذه الظروف، كيبان لك المباراه بنظره اخرى. يعني كتشوف ان المغرب الفاسي فريق واقف، يعني كتشوفه واقف وكنشوفوا مسيطر، وكنشوفوا انه في الجوله الاولى كان تحت لي بعض الفرص.
0: وتكلمنا مع السي محمد مديحه، يسمح لي قطعتك، هو انه المغرب الفاسي بالامس يعني منطقيا كان يجب ان يفوز، يعني الخساره قاسيه جدا، لان الفريق كان هو الطرف الافضل تقريبا طيله دقائق المباراه باستثناء ربع ساعه او الاخيره التي سجل فيها فريق اتحاد طنجه.
1: طيب نمشيو باش نشوفوا ايضا كيفاش مرات الظروف امام صديقي اسماعيل البقالي، اللي كان ايضا حاضر بالملعب الكبير لمدينه طنجه، تابع المباراه ويعني خلنا هذه المراسله التاليه لنشاهد ونستمع لصديقنا إسماعيل بقالي.
3: مرحبا بك فؤاد، بضيوفك الكرام وبمتابعي بوديوم. إذن فريق اتحاد طنجة يعود لسكة الانتصارات في البطولة الاحترافية، ويلحق الهزيمة الأولى هذا الموسم بحامل اللقب.

0: بالدورة التمهيدية الثاني لدوري أبطال إفريقيا على أن تقام مباراة الإياب في 25 من هذا الشهر بملعب هوفويت بوانيي بأبيجون.
1: إذا صديقنا إسماعيل البقالي، وكلا قلت كامل البقالي كامل غلط يمكن صديقنا إسماعيل البقالي كان وشوف أنا كنشوفوا أصدقائي هاد يعني المنطقة ديال إجراء الندوات الصحفية كيفاش زوينة كيفاش أنقية بالألوان الجميلة في الوقت الذي واحد المدة كنا شفنا واحد ندوة صحفية دايرين فيها القلوعة بلا ما نقولوا فين دايرين القلع مكمش ودوزينو في الندوة الصحفية يعني شفنا هاد المنظر الجميل ديال قاعه الندوات بالملعب الكبير لمدينه طنجه. نمشيو للمستوى الكروي كما ذكرنا شفنا المغرب الفاسي مسيطر نوعا ما في الجوله الاولى صعوبات الفريق اتحاد طنجه ولكن برغم ذلك مستوى ما كانش شي مستوى كبير كتشوف انه باقي الاوتوماتيزمات ما كايناش خصوصا فريق اتحاد طنجه اوتوماتيزمات ما كايناش باقي تفاهم ما كاينش باقي انسجام ما كاينش يعني حتى المستوى ما رقاش داكشي اللي كان كينتظروا الجمهور القليل اللي اتت مدرجات الملعب الكبير مدينه طنجه.

0: المغرب الفاسي بصفة عامة. هناك نقطة أولا بالنسبة للفريق الأقوى في البطولة المغربية والمغرب الفاسي، لأنه الطريقة التي يفرض فيه بها أسلوب لاعبه أو لاعبه على الأندية، لأنه ليس سهلا أن تأتي إلى طنجة أمام اتحاد طنجة في ظل هذه التغييرات وأن تلعب بالطريقة وكأنك تلعب في مدينة فاس أمام الجمهور.
1: يعني أنا بدأ الشوط الأول كنشوف كيبان لك أنه المغرب الفاسي أقوى.
0: نعم. فهو الفريق أقوى، وخصوصا أنه منبع القوة هو خط الوسط، لأن المغرب الفاسي منذ فترة مع هرماش أسامة نور الدين ولما يكون طاهري أساسي أو المهراوي، فالفريق يمتلك الكرة بنسبة كبيرة جدا. نعم. خلال المباراة. الملاحظة الثانية هي مسألة الاستسهال، هو أنه المغرب الفاسي لما تقدم في النتيجة الفرصة التي جاء أو الفرص التي سنحت لها خلال ما تلا ذلك كان بإمكانه إنهاء المباراة. فأنا بشخص شخصياً أحسست أن اللاعبين أحسوا وكأن المباراة في الجيب، وكأن المباراة يعني لأنه حتى اتحاد طنجة لم يبرز مقاومة كبيرة. وفي الهدف كان يجب الكرة الركلة الحرة لسعود، الكرة ارتطمت مدافع اتحاد طنجة ثم غيرت مسارها نسبياً، لكن كحارس دولي صلاح الدين شهاب كان يستطيع أن يقوم
1: يستحق
0: بشيء أكبر ربما من أجل منع الهدف الأول.
1: ربما هو إن حملوا المسؤولية
0: ليست المسؤولية بالكامل، لأن الكرة غيرت مسارها نوعاً. نعم. لكن كحارس دولي يحتاج كل فريق في بعض الأحيان.
1: أنا ما عنديش مشكلة نقول الخور راك يجي عندنا نوبا نوبا صديقنا طارق غادي نقولوا عليه. طيب نمشيو نشوفوا أيضا نستمعوا أيضا المدرب فريق اتحاد طنجة عبد الحق بن شيخة، اللي البارح بان أنه ماشي ما كانش مرتاح كثير، ما كانش ديك التفاعل مع اللاعبين دكة الاحتياط شيء ما في الكواليس بالنسبة للمدرب الجزائري. لنشاهد ونستمع التصريح ديال مدرب فريق اتحاد طنجة عبد الحق بن شيخة.
2: مباراة أصعب كثير يعني في اللي بدينا في لي ماتش هادو، مباراة كانت صعيبة حضرنا لها مزيان حق، ولو كنا خسرنا يعني لأن حضرناها مزيان مزيان. درنا 30 دقيقة الأولى قوية، جا البيت بعثرنا الأوراق ديالنا، دخلنا واحد شوية شك، بعد فلاميتو صلحنا اللي لازم يصلح، دخلوا لاعبين اللي أعطاونا المردود اللي طلبناه منهم. ولو بداية الشوط الثاني ما كانش كما نحبوا احنا، لأن الخصم عنده لاميتريز، عفوا عنده لاميتريز تاع البالون، عرفناهم انهم يفكروا في اللعب تاع الشامبيونز ليغ. خليناهم يختاروا، ديناهم الكولوار اللي كنا باغيين حنايا، ما خليناهمش يلعبوا كما باغيين هما، ديناهم وين حابين حنا. والاراده تاعنا والعزيمه تاع الدراري جابت الهدف الثاني، بعدها ولات جيستيون تاع نهايه المباراه.
1: إذا عبد الحق بن شيخة، علاش ذكرت هذا المعطى قبل ما يدخل المدرب الجزائري؟ أنه سي محمد مديحي وبسرعة في يعني في الكواليس وفي المواقع التواصل الاجتماعي بدأت الأصوات يعني تتعالى ديال جمهور فريق اتحاد طنجة تنادي بإقالة واستغناء عن خدمات المدرب عبد الحق بن شيخة فقط لأنه انهزم في اللحظات الأخيرة أمام نادي الكوكب المراكشي.
3: وتتحث عليه ضغط صراحه يعني، لان اي فريق مثلا ملي تيجي من هزيمه سيرتو فريق اللي

0: اي جمهور ولا اي فريق خصو
1: مثلا
0: يصبر اوموا واحد
2: يستاس بعد المقابله.
3: والجمهور الذي ينتقد بن شيخة الان ويريد التغيير هو الجمهور الذي اشتاق للمنافسه على تفادي النزول.
1: لا هو اشتاق لا وبعض منهم اللي هو نادى بعوده عبد الحق بن شيخة يعني المدكه تحتيات فريق اتحاد طنجه. شكرا لكم اصدقائي، شكرا سي محمد مديحي، شكرا يوسف الشاطر، كما هي العاده دائما كنشكروا جوج ديال الزملاء بدايه بالاصدقاء اللي كيشتغلوا حدايا هنا في المكتب ديال بودكاست اللي هما صديقي محمد بوعزه اللي كانت عنده مثل المجال الرياضي كان متطوعين في منافسات كاس افريقيا للامم. انا كنت غادي واحد النهار تلقيته في الملعب لابس الجيلي قلت له اش كدير هنا ياك ما بقيتيش خدام معنا، قال لي لا راني غير جيت متطوع في كاس افريقيا للامم. ثم صديقنا وصديق صديقنا ايضا عبد المغيث عبدي. عبد المغيث عبدي كنشكره بزاف لان كل صباح كنت داك الشارجور ديال التليفون ديالي فديما كنقول له اعطيني عافاك داك الشارجور، قال لي اعطيه سيفو ادخود الشارجور وخدني لي. وكل صباح كنجي عنده كناخذ من عنده الشارجور. صديقي عبد المغيث شكرا لكم، كنقول لكم شويه القصص المستمعين والمشاهدين ديالنا والمتابعين. شكرا لكم اصدقائي، شكرا للطاقم العمل باكمله سواء هنا في التلفزيون او هناك في الاذاعه. وبعد قليل ستلتقون بالاخت سعيده العيادي في برنامجها صباح الاسره، ثم بعد ظهر اليوم برنامج لوتخ ماتش على اثير ميديا راديو. شكرا على المشاهده، شكرا على الاصغاء، شكرا على الوفاء، الى اللقاء.
4: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك اوف افريكا.
5: مع بنك اوف افريكا ديما كاين الحل.

0: محتاج للبنكة ديالك في الليل، ولا عندك مشكل، ولا حتى تساؤل ما يقدرش يتسنى حتى الصباح، هادشي ما بقاش مشكل. باش نكونوا ديما قرب لكم، مركز خدمة الزبناء لبنك أفريقيا متوفر 24 ساعة على 24 طيلة أيام الأسبوع. تصلوا بنا على الرقم 080-108-100 من المغرب، أو على 0522-42-15-42 من الخارج.
1: مع بنك أفريقيا ديما كاين الحل.
2: سالي لك الصولت في أكثر وقت محتاجه مع الرصيد فليكس الجديد ديال اتصالات المغرب. الصولت ديالك كيبقى 6 شهور، تقدر تحوله لمكالمات انترنت أو لا محدود مواقع التواصل الاجتماعي فين ما كنتي وفوق ما بغيتي. ونزيدك، يمكن لك تشارجي اللي عزيز عليك غير من تليفونك بكل سهولة وفابور، وهادشي كله عبر واتساب أو دياز 111 دياز. ايوا، شارجي الرصيد فليكس بالرمز التعبئة نجمة 11. مع الرصيد فليكس عمرك ما تحصل.
3: اتصالات المغرب، المستقبل الآن. ميدي 1، مراكش 105.3، فاز 101.4.

ويندرج هذا الاستقبال الملكي في إطار الصلاحيات الدستورية الموكولة للعاهل المغربي وحرصه على ضمان حسن سير المؤسسات الدستورية. وكان العاهل المغربي قد بعث أمس برقية تهنئة إلى أحمد تويزي بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب معربا له عن تهانئه الحارة. في تطورات الشرق الأوسط، أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية اليوم اعتراض صاروخ كروز بمنطقة المدينة المنورة في ظل استهداف الحوثيين للمملكة بشكل شبه يومي. فيما أعلن الدفاع المدني السعودي زوال الخطر عن مدينتي نجران وجيزان، وذلك بعد وقت قصير من إطلاق تحذير للإنذار المبكر. في الملف الإيراني، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن قضية إيران ستحل سريعا، متوقعا انتهاء الحرب قريبا جدا وعودة أسعار الطاقة إلى مستوياتها السابقة، بل وانخفاض أسعار البنزين إلى ما دون مستويات ما قبل الحرب. قال نائب عن حزب الله حسن فضل الله اليوم إن شحنة مواد متفجرة صادرتها السلطات الأسبوع الماضي تعود إلى الحزب، بعدما كان رئيس الوزراء أكد أن السلطات ستتعامل بحزم مع أي سلاح

0: Midi 1, Marrakech 105.3, Fès 101.4.
1: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من 17 إلى 24 أكتوبر 26 و2000، تدعوكم مدينة فاس إلى موعد جديد مع الدورة 18 من مهرجان فاس للثقافة الصوفية وحكم العالم تحت شعار الشعر الصوفي إكسير الشفاء. يقدم المهرجان برنامجاً غنياً ومتنوعاً، أناشيد السماع وموسيقى روحية من المغرب والهند والباكستان وساحل العاج وألبانيا وغيرها، موائد مستديرة بمشاركة محاضرين من خلفيات ثقافية متعددة، معارض وورشات وماستر كلاس. للاطلاع على البرنامج والتسجيل www.festivalculturesoufi.com.
2: ميديا صباح الأسرة، سعيد العيادي.
3: يا صباح الخير وأهلا وسهلا بكم معنا مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم صباح الأسرة، البرنامج الذي طبعا نحاول في تقديم كل ما هو مفيد لنا جميعا من أجل عيش وحياة أفضل بوعي أكبر واهتمام أكثر بصحتنا وصحة أسرتنا، فأهلا وسهلا بالجميع. كالعادة نفتح لقاءنا بفقرة الصحة نعمة والوقاية حماية التي نحرص من خلالها على تقديم معلومات نصائح صحية بسيطة وعملية، لأن الوقاية تبدأ بالمعرفة والاهتمام بصحتنا ومسؤولية لا ينبغي تأجيلها. في إطار شهر أكتوبر شهر التوعية بسرطانات

والسكتة القلبية. كذلك إذا أثر ارتفاع ضغط الدم على أوعية الدماغ يؤدي إلى جلطات دماغية أو نزيف في الدماغ، ويمكن أن يؤثر في العين مما يسبب ضعف النظر أو لا قدر الله إلى فقدان النظر. لذلك الوقاية خير من العلاج، فأتمنى لكم الصحة والسلامة. الفنانة أنغام معنا الآن بأغنية ليه سبتها.

مسؤوليته هو وأنه ليس السبب فيها. كذلك علينا أن نخصص وقتا للاستماع إلى أبنائنا وأن نلاحظ تغيرات سلوكهم دون توبيخ أو أحكام مسبقة وأن نمنحهم فرصة للتعبير عن مشاعرهم بحرية. ينبغي ألا ننسى أن الأطفال يتعلمون من سلوكنا أكثر مما يتعلمون من نصائحنا، فعندما يروننا نعتذر عن الخطأ، نتحاور باحترام، نتعامل مع الغضب بهدوء، فإننا نساعدهم على اكتساب مهارات مهمة في حياتهم. إذا أصبحت هذه الخلافات متكررة ومؤذية أو شعر أحد أفراد الأسرة بالخوف أو انعدام الأمان، فمن المهم طلب المساعدة المناسبة وعدم اعتبار المعاناة النفسية أمرا ينبغي تحمله بصمت. مستمعينا، الأسرة السليمة ليست أسرة خالية من المشاكل، بل أسرة تعرف كيف تتعامل معها دون أن تتحول إلى مصدر للألم النفسي لأفرادها. رسالتنا اليوم لننتبه إلى كلماتنا ولنحسن إدارة خلافاتنا، لأن حماية صحة أبنائنا النفسية تبدأ من الطريقة التي نعيش بها داخل البيت، فالصحة نعمة والوقاية حماية.

من رحاب فاس تنطلق الدورة 18 من مهرجان فاس للثقافة الصوفية وحكم العالم، احتفاء بالشعر الصوفي إكسير الشفاء. أمسيات شعرية وموسيقية، لقاءات فكرية وتجارب فنية وروحية.

من جديد أرحب بكم مستمعينا أينما كنتم، ومستمرين في الجزء الثاني من صباح الأسرة. وضيفنا اليوم ضيف أكيد صباح الأسرة، معنا في الاستوديو الدكتور محمد عفيف، اختصاصي في علاج الأورام والسرطان. وموضوع حوارنا اليوم مستمعينا عن سرطان عنق الرحم، تفاصيل ومعلومات أكثر بعد قليل، خليكم.

0: يعني حالات كنشوفوها متقدمه ومتقدمه بزاف. الحمد لله تغيرت الامور بزاف بالنسبه لسرطان عنق الرحم.
1: اذا احنا كنتحدثوا على سرطان عنق الرحم وكنسموه سرطان بطانة الرحم، يعني واش كاين فرق بيناتهم دكتور؟
0: اكيد كاين فرق كبير، ماشي نفس المرض، ماشي نفس العضو. عنق الرحم هو الجزء النهائي ديال الرحم، فيه تقريبا 1-2-3 سنتيمتر، هو عباره عن عضله اللي كتكون مسدوده وكيكون الدور ديالها انها كتخلي الرحم مسدود في الحمل وكيبدا ينقبض وتيفتح الرحم فاش كتكون السيده تيجيها المخاض باش غادي تولد. العكس ديال بطانه الرحم اللي هي الجزء الداخلي ديال الرحم بحد ذاته، واللي كتكون عندها دوره هرمونيه كتطور حسب الدوره الهرمونيه، واللي كتقدر تصاب حتى هي واحد النوع ديال السرطان اللي هو سرطان بطانه الرحم. الفرق هو ان ماشي فقط في العضو، الفرق حتى في النوع ديال السرطان واسباب ديال السرطان. سرطان بطانه الرحم والسرطان اللي كيجي للسيدات كبار في السن بصفه عامه بعد انقطاع الطمث، والاسباب ديالو اسباب هرمونيه وجينيه بالاساس. سرطان عنق الرحم تيقدر يصيب الشابات والنساء، ولكن السبب ديالو هو سبب فيروسي بالاساس، ماشي سبب هرموني، ماشي سبب جيني، هو سبب فيروسي اولا واخيرا.
1: اذا باش نعرفوا اكثر هذا سرطان عنق الرحم لانه كيصيب الشابات اكثر، بغينا نعرفوا ما هي الاسباب او العوامل. اذا ما كانش هرموني، شنو هي الاسباب او اهم العوامل اللي يمكن تكون هي السبب في ظهور هذا سرطان عنق الرحم خصوصا عند الشابات دكتور؟
0: سرطان عنق الرحم السبب ديالو الاول والاهم هو تعفن فيروسي بواحد الفيروس.

0: دكتور هو ما هي أبرز طريقة؟
1: هو الحمد لله، هو الحمد لله بقدر ما هذا السرطان كان خطير بقدر ما كان التطور ديال البحث العلمي والتطور ديال ديال ديال الطب خلى انه هو السرطان الاول اللي كتكون فيه وقايه اوليه، يعني كنحميو المريضه او السيده او الفتاه من الاصابه بهذا السرطان عن طريق شنو؟ عن طريق اننا نحميوها من الاصابه بهذاك الفيروس، لان يعني الفيروس كاين غيكون كونتاكت كونتاكت، فبالتالي خاص تكون عندها نوفروا لها حمايه اوليه قبل ما يقيس هذاك الفيروس. داكشي علاش هو اول سرطان في العالم اللي كان فيه الوقايه عن طريق تلقيح مضاد للفيروس البابيلوما فيروس او الفيروس الحليمي البشري. واحد اللقاح اللي متوفر هذه سنوات طويله، هذه اكثر من 20 سنه هو كاين، عنده واحد الركول طويل يعني تجربه طويله، وتبتات الفعاليه ديالو تحمي حتى 99% في بعض الحالات حتى 100% من الاصابه بالفيروس الحليمي البشري والوقايه من سرطان ديال عنق الرحم.
0: وعندنا في المغرب
1: متوفر في المغرب سنوات، هذه كان قبل 2021 كان متوفر ولكن كان ما دخلش في البرنامج ديال وزاره الصحه ديال التلقيح، فكانوا الناس تيشريوه وكان غالي، كان تيكلف تقريبا 4000 ولا 5000 درهم. دابا حاليا ومن بعد واحد الضغط كبير ديال المجتمع المدني وديال الاطباء وديال جمعيات محاربه السرطان، الحمد لله دخل في البرنامج ديال التلقيح ديال وزاره الصحه ولا متوفر في المستوصفات، كيتعطى للفتيات قبل ما يبدا عندهم العلاقه الجنسيه. وزاره الصحه كتنصح انه يدار للفتيات في سن 11 سنه، ولكن هو الفعاليه ديالو كتبقى صالحه دونك السيده مازال او الفتاه مازال ما عندهاش علاقه جنسيه ولا مازال ما تزوجاش، تتستاديرو شحال هذه كانوا دو بروتوكول في جوج ديال ديال الجرعات. من بعد مع تطور العلم وظهروا ان حتى جرعه واحده راه كافيه، وحاليا البروتوكول ديال وزاره الصحه فيه جرعه واحده ديال اللقاح المضاد للفيروس الحليمي البشري كتعطى الفتيات في سن 11 سنه وتحمي من سرطان عنق الرحم بواحد تقدر النسبه توصل حتى 100%.
0: طيب هذا هو النقطه اللي خصنا نركزوا عليها اكثر، هذا التلقيح كاين ولكن بجانب ديالو كاين رفض والخوف، يمكن نقولوا اكثر الخوف من طرف الاولياء ديال الامور بالنسبه لهذا اللقاح هذا وما يقال ويشاع عنه. دكتور فكيفاش يمكن نطمنوا هاد الوالدين بانهم يخافوش، لان هذا قرار كيتحملوا هما المسؤوليه ديالهم بان البنت تماما. خصوصا واش كاين غير البنت ولا كاين حتى الولد؟
1: في المغرب كيتعطى غير البنات لان سرطان الاكثر انتشارا عندنا هو سرطان عنق الرحم، ولكن كاينين دول اللي كيفرضوا حتى على الدراري الذكور، لان تيقدر كيقتل قبيله تيقدر يسبب سرطان ديال الفم وسرطان ديال ديال ديال

0: تلقيح اوروبا وفي او خصوصا في استراليا وتا في امريكا تقريبا ما بقاش سرطان، ولا عندهم نادر سرطان عنق الرحم. حنا باقي تنشوفوا حالات ديال سرطان عنق الرحم الحمد لله، هنا اللي قلت في الاول نقصوا الحالات بزاف، ولكن باقي تنشوفوا حالات.
1: نعم. طيب غير باش نزيد نتاكد على هذا التلقيح الان باش نفهموا كيفاش يمكننا نديروا التلقيح للبنيتات في اي سن، وإذا فاتت هذه 11 سنة واش كيمكن أنه يبقى فعال وحتى ليمتى، ولا إذا كانت السيدة من بعد كتاخذ القرار ديالها ولو أنها متزوجة وكانت على علاقة جنسية واش يمكن لها دير هذا الفاكسان دكتور؟
0: لا هو خصو اللقاح يتخاد قبل ما يكون تواصل وكونتاكت مع الفيروس. يعني وزارة الصحة كتنصح ب 11 سنة، ومنظمة الصحة العالمية كتقول لنا يتعطى مع حد السيدة مازال ما عندهاش كونتاكت مع الفيروس، يعني ما عندهاش علاقات جنسية كتخاد. إذا ما خداتوش البنت في 11 سنة وما كانوش عندها علاقات جنسية راه تقدر تاخذو حتى 18 سنة حتى 20 سنة ما كاينش مشكل. إذا كانت السيدة ديجا تزوجت وداك الشيء خلي البنت يكون كان الكونتاكت مع الفيروس. التلقيح مثلا ما كاينش توصيات اللي كتقول ان السيده تقدر تستعمله في هذه

0: بدائل علاج كيماوي، وهذا العلاج بجوج خصوصا العلاج الإشعاعي عنده فعالية وتعالج الحالات المتقدمة من غير الحالات تكون متقدمة جدا أو لم تنتشر، يعني تجاوز سرطان عنق الرحم إلى أعضاء أخرى. ديك الساعات الحمد لله دابا تطورات الأمور، كانت حالات غير علاج كيماوي، دابا ظهرت علاجات توجيهية وعلاجات مناعية اللي تثبتت الفعالية ديالها في هذه الحالات.
1: إذن في الأخير الكلمة أو رسالة ديالك دكتور بالنسبة لشهر أكتوبر بشكل عام.
0: الرسالة ديالي للمستمعات الكرام، منساوش راسهم، هذه فرصة باش يديروا الكشف مبكر عن جوج السرطانات اللي هي كتمثل تقريبا 50% من حالات السرطان ديال عند النساء، سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم. هي الكشف ديال المبكر ديالهم سهل بجوج، السيدات يديروا الماموغرافي باش يقلبوا الثدي ديالهم واش كاين حاله ديال سرطان الثدي اذا كان عندهم اكثر من 40 سنه، يقوموا بالفحص ديال عن طريق الفروتي او المسحه ديال عنق الرحم باش يشوفوا واش عندهم تغيرات خلويه اللي تقدر تسبب من بعد سرطان ديال عنق الرحم، وتا هي اللي سهله. ورساله للاباء والأمهات، فكروا في بنيتاتكم، راه سرطان عنق الرحم تيقيس النساء كاملين، وحنا عندنا مسؤولية أخلاقية ومسؤولية تجاه البنيتات ديالنا باش نحميوهم، لأنهم هما في هذا السن ما تيكونوش قادرين ياخذوا القرار باش يحميوا راسهم. فحنا خصنا نعرفوا أن هذا السرطان راه سرطان صعيب إلى جا، والحماية ديالو ممكنة وفعالة عن طريق واحد التلقيح اللي آمن ومجاني. نفكروا في بنيتاتنا.
1: رسالة قوية كانت منها توصل لجميع المستمعين والمشاهدين ديالنا، وباسم الجميع كذلك كنشكرك جزيل الشكر الدكتور عفيف محمد، اختصاصي في علاج الأورام والسرطان، فألف ألف شكر. إلى فرصة أخرى إن شاء الله دكتور، ألف شكر مرة أخرى.
0: شكرا جزيلا.
1: بهذا نتمنى لكم دائما مستمعينا الصحة والسلامة، ونلقاكم غدا بإذن الله في نفس الموعد. إلى اللقاء.

0: حديث المجتمع، كل قضية لها أكثر من وجه.
1: هذه الشائعات المرافقة
0: نسمع، نناقش، نفهم. حديث المجتمع مع فرحان عياش. قبل أن نكون رأيا فلنفهم. من الاثنين إلى الجمعة.

0: ميديا الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5 البربري العربي البربري العربي كل فرس هنا يتحرك بروح المغرب قوة تبوريدا رشاقة القفز على الحواجز وسحر أمسيات عروض الفروسية تقاليد تاريخ ورياضة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يتجدد معرض الفرس للجديد في دورته 17 من 13 إلى 18 أكتوبر 2026 في مركز المعارض محمد السادس بالجديدة.
1: أنتم في الاستماع لميديا عناوين المنتصف.
2: أهلا بكم، معكم إبراهيم الغربي. الوضع في اليمن، المواجهات متواصلة بين القوات الحكومية اليمنية والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران على عدة جبهات، والحكومة تطالب بإجراءات أممية لفك حصار تعز، فيما أعلن التحالف العسكري المساند للشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية عن اعتراض صاروخ كروز بمنطقة المدينة المنورة في ظل استهداف الحوثيين المملكة بشكل يومي. الحوثيون الذين نفوا استهداف المدينة المنورة توعدوا في وقت سابق بمواصلة استهداف المطارات والمنشآت النفطية السعودية. حرب غزة وما بعدها قتيل ومصابون اليوم في قصف إسرائيلي استهدف غرب مدينة غزة وأوضاع

وسائل نقل محدودة ونقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية. حرب أوكرانيا. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يعني استئناف الضربات على المصافي الروسية بعد توقف دام عدة أيام عقب إعلان مفاجئ للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن هدنة في هذه الضربات. والملياردير الأمريكي إيلون ماسك يجدد دعوته إلى رحيل زيلينسكي بعد تأكيده أن أي تباطؤ في خدمة الأقمار الصناعية التي يوفرها في أوكرانيا يعود إلى الجيش الأمريكي وبالتالي إلى الرئيس ترامب. ووسط انتقادات أوروبية وأوكرانية، الولايات المتحدة وروسيا تستعدان لإبرام أول عقود تصدير الديزل الروسي خلال الأيام القليلة المقبلة. موسكو تراهن على أن تسهم هذه الإمدادات في خفض أسعار الطاقة العالمية وتعزيز إيراداتها. العالم يحتفي اليوم 15 من أكتوبر باليوم العالمي للمرأة القروية تقديراً لدورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفي الميدان الرياضي، منافسات كأس أفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة، المغرب 2000

0: في الأماكن العامة، وذلك على ضوء هذه الدراسة التي قام بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي أصدر رأيا جديدا بعنوان السلوك المدني في الفضاءات العمومية نحو ترسيخ قيم المواطنة خدمة للتنمية المستدامة. طبعا هذه الدراسة هدفت بالأساس إلى رصد سلوكاتنا للأسف الشديد الغير المدنية وتعزيز القيم المشتركة، خاصة وأن المملكة مقبلة على الكثير من الأحداث وفي قمتها وأبرزها استضافة كأس العالم ل2030. فما هي أبرز نقاط وتوصيات هذه الدراسة، وكيف يرى الفاعلون الجمعويون ومن هم في ممارسة لكثير من الدراسات والأبحاث الجامعية التي خلصوا إليها، كيف يرون هم تنزيل هذه التوصيات على أرض الواقع؟ معي شخصيتين من أبرز شخصيات الفعاليات الحقيقة الجمعوية والجامعية، لهما باع طويل في هذا الأمر وخاصة السلوك المدني. أبدأ بك الأستاذ عبد الرحيم الكسيري، وحضرتك طبعا تشتغل وإن كنت في مجال المناخ والتنمية المستدامة، ولكن أيضا على مستوى السلوك المدني والمواطن والفعل المواطناتي فأنت فاعل أيضا ولك تجارب وخبرات في عديد من المؤسسات. حضرتك كما قلت المنسق الوطني للائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة. يا أهلا ومرحبا بك دكتور عبد الرحيم الكسيري.
1: أهلا وسهلا، مرحبا.
0: أهلا بك، وأهلا أيضا بالأستاذ حميد النهري، وإن كان تخصصه بالأساس الاقتصاد وكل ما هو مال وأعمال، الأستاذ حميد النهري، لأنكم أيضا من الفعاليات الجمعوية في تثمين قيم المواطنة. أهلا ومرحبا بك أستاذي حميد النهري.
1: أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة.
0: طبعا كما قلت نحن سنتدارس مباشرة لنربح الوقت ونخرج على غرار أيضا هذه التوصيات التي صدرت عن المجلس، والحمد لله أن لدينا مؤسسات من هذا المستوى التي تشخص الواقع وتدلي بدلوها أيضا في تشخيص هذا الواقع مع التوصيات. رأيكما في هذا السلوك المدني الذي وضعناه تحت المجهر اليوم؟ أبدأ بك أستاذ عبد الرحيم الكسيري.
1: كما ذكرت في الحقيقة أنا هنا في أمثل جمعية مدرسة علوم الحياة والأرض للمغرب التي اشتغلت طبعا بما فيها من أطر، سواء في العلوم كمؤطرين كمفتشين كمسؤولين عن بروارة المناهج، أو كذلك التفعيل للتربية البيئية والتربية التنمية المستدامة وبما فيها السلوك المدني. إذن هناك أشغال كثيرة كانت الحقيقة مع عدة منظمات دولية لنستاف لطيف عدد من الشركات على المستوى الوطني، وهناك تقرا حول العنف وحول السلوك المدني، إلا أن العمل الذي قام به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي هو جاء في الحقيقة ليؤسس لتوصيات شاملة، وهذا جعل من هذا التقرير يعترف أولا بأن مسألة السلوك المدني هي أكبر من مسألة فقط تربوية، حيث تحدث عن جودة العيش، احترام القانون، ثقة في المؤسسات، التربية، الحكامة وجاذبية المغرب خصوصا في أفق تنظيم كأس العالم كما ذكرت. وهذا جعله يحدد بأن هناك ضرورة ملحة الآن لإطلاق مشروع وطني مندمج للسلوك المدني، وهذا سواء بالنسبة للفضاءات العامة والعمومية أو كذلك بالنسبة لمختلف المؤسسات. وهذه المقاربة التشاركية اللي كيطلب بها المجلس المستويين الوطني والترابي هتمكن من إعداد ميثاق وطني للسلوك المدني يحد قواعد التصرف واجب احترامها في الشارع، المرافق، النقل، الشواطئ، الحدائق، الملاعب والإدارات. إضافة لذلك يقترح إشراك مختلف فاعلين، سواء كانت دولة أو جماعات أو جامعات أو إعلام أو مجتمع مدني وقطاع خاص، وكذلك المؤثرين والمواطنين، باعتماد منصات تطبيقات رقمية للتتبع والتبليغ والتحسيس. هذا الحقيقة يمثل عناصر استراتيجية متكاملة وفرصة ديال كأس العالم، لأننا كنشوفوا الاستثمارات القوية اللي

كيعمل المغرب البنية التحتية إلى آخره. فهناك إشارة من المجلس بأن مهما عملنا من البنية التحتية فهي مهمة جدا، ولكن العامل الإنساني اللي غادي يستعملها ويحترمها وكذلك اللي غادي يعطي الصورة الأمثل المغرب والمغاربة فهو سلوك المدني ديال المغاربة، وبالتالي نفس الأهمية اللي تعطى البنية التحتية أو أكثر خاصة تعطى لهذا ترسيخ سلوك مدني عند الشباب عند المواطنين عموما بالآليات

0: ذكرت حضرتك عنصر في غاية من الأهمية، ما يلاحظه المواطنون عامة في كل ربوع المملكة. كل مدننا اليوم هي ورش مفتوح أمام الإصلاحات، في ملاعب قرب، في ساحات خضراء، في حدائق عامة منتزهة، مزيد من المساحات الخضراء للمواطنين يستمتعون ويخرجون إليها. لكن ما يحز في القلب في حقيقة هو أنك عندما تكون في حي شعبي مثلا وبيه مساحة خضراء كانت يعني إلى الأمس القريب مهملة، فتم تشييدها وتم تجهيزها على أحدث المعايير. أتحدث لك عن برؤية العين المجردة، فبعد مرور شهر أو شهرين من افتتاحها تجد الكراسي يعني مكسورة، تجد الأشجار مقلعة والورود أيضا مقلعة، فتتساءل يعني لماذا هذا الدمار الذي يحدث في هذه الفضاءات، وهي فضاءات خصصت لهذا المواطن بالأساس، يعني هو من يستمتع بها. أستاذي، عن مثل هذا نتحدث وعن مثل هذا جاءت هذه الدراسة، إذن هناك أمور يجب مراجعتها فينا نحن.
1: نعم، اليوم نتكلم عن السلوك المدني وعن هذا التقرير المهم الذي جاء به المجلس يعني حول السلوك المدني، الذي عادة حاليا الجميع يتكلم يقول بأن سلوكنا أو أن لنا أزمة سلوك، يعني عندنا مجموعة من الظواهر انتشرت حاليا في مجتمعنا. هذه الظواهر كلها يعني أصبحت تعبر على واحد الأزمة يعيشها هذا السلوك المدني، يعني لأننا كما نعرف أن أزمة السلوك المدني يعني دائما يعني يبدأ قبل القانون، يعني ماشي تنقولوا يبدأ من خلال احترام الآخر، من خلال احترام الاختلاف، من خلال احترام الفضاء العام، من خلال احترام العيش والحق المشترك إلى غيرها. إذن هذه نقطة أساسية، ولكن ما يجب الإشارة إليه لأن هنا أن هناك واحد التصور حاليا كنقولوا أن عندنا واحد الأزمة، أزمة أخلاق، ونوليو في ديك المنظومة ديال السؤال الكبير هو لماذا تغير المجتمع فجأة؟ يعني لماذا تغير

0: لان الازمه ديالنا حاليا دابا كل جيل كيقول لك ان الازمه بدات كتكرس
1: ولا تتفاقم
0: كيهبط المستوى بدا كيهبط،
1: ولكن يعني الارقام مع ذلك
0: يحكموا على جيل اخر.
1: مع لو سمحت لي فقط أستاذ، لو سمحت لي سمحني على المقاطعة، غير فقط نجأ لأرقام الدراسة فيما كنت تقول أنت بصدده. هناك من يرى على أننا في حالة من حالات السلوك اللا مدني اللا حضاري، وعلى أننا يعني غير راضين عنه تماما. الدراسة اللي قالت بالأرقام أنه هناك تقييم إيجابي يرى 52% من المستجوبين أن مستوى السلوك المدني مرتفع، بينما اعتبره 7% مرتفع جدا. تقييم سلبي يرى أن 32% من السلوك المدني ضعيف، واعتبره 9% ضعيف جدا.

شوف، ولكن نتكلم عن ما وراء الأرقام، ما تخفيه هذه الأرقام. أن نقول السلوك، كما طرحنا السؤال، لماذا تغير المجتمع؟ لماذا أصبحت هذه الأرقام أو هذه المؤشرات تصب في هذا الاتجاه وهذا الاتجاه؟ لأن حاليا المطلوب هو بناء قيم مشتركة جديدة تتناسب مع مجتمع اليوم، يعني تتناسب مع المجتمع اليوم، تتناسب مع التطورات التي نعرفها. أعطيتي واحد المثال دابا، وأعطيتي واحد المثال في الأول ديال السؤال ديالك. المثال اللي أعطيتيه هو ديال البناية خضراء في في, في في في فضاء معين، في فضاء شعبي إلى غيرها. إذا وتخيل أن ذلك الفضاء اللي كبني السلوك، اللي كبني المجتمع، دي من جهة. والنقطة الثانية اللي قلت لك هي من هدرتي على المال، على المال، على المال، قلتي أن أستاذ الاقتصاد وأستاذ المالية.

0: مسؤولة على نظام الملاعب حسن من بعض الدول، ولكن عندنا الاختلالات المالية، عندنا واحد المنظومة شعبية كتروج واحد الكلام شعبي مثلا أن المال العام هو مال سائب
1: أو مستباح،
0: لا صاحب له، مال مستباح للجميع. وهذا هو الخطير، كيف نقنع أن ذلك المواطن أنه واللي كي تقنعه هدرنا قبيلة على الفضاءات وخلق المشاريع ورشة المشاريع إلى غيرها، إذن كيف أن نقنع المواطن أنه هو لا يتوفر على طاولة في المدرسة، لا يتوفر على بنيات داخل المدرسة، لا يتوفر على بنيات داخل المستشفى، وكيف سيقبل مثلا هذا ذلك الفضاء بالطراز العالي الذي خلقناه له؟
1: ولكن خلقناه من أجل سأعطيك حقك، ولكن إنصافا للأستاذ عبد الرحيم الكسيري وحتى أكون منصفة في زمن التدخلات. الأستاذ عبد الرحيم الكسيري، كل ما قاله أستاذي في تحليله العميق جدا على أن هي رؤية، هل نحن اليوم يجب أن ننكب؟ هو المجلس الاقتصادي كان دقيق جدا في إعطاء التوصيات والخروج بها أنه مشروع وطني شامل. لما نقول مشروع وطني شامل، هل نتوجه إلى عقليات المواطن أو عقلية اللي تعتبر الفضاء العمومي على أنه أنا من بعد الطوفان ماشي دياري لا يهمني، استمتعت أنا على الشاطئ الآن، إحنا مقبلين على موسم البحر إن شاء الله والاصطياف وغير ذلك، نلاحظ أشياء يعني تدمي القلب. تفضل أستاذي، ما الذي يجب القيام به عمليا؟
2: جميع المجتمع، جميع المجتمع، وحتى في عهد الرسول ولا
1: في
2: دول قاعد أكثر ديمقراطية وأكثر تمدنا وتحضرا، دول سكندينافيا وسويسرا مثلا، هاد الدول كاملة ولا بد يكون وحدين اللي كيخرقوا القاعدة، وبالتالي كيكون عندهم سلوك لا مدني. ما يمكنش كل شيء يكون عنده السلوك المدني. الإشكالية اللي كينا ماشي هي واش كين اللي عنده السلوك اللي ما عندهش، دائما كين عنده السلوك. وبالنسبة للأول اللي تكلمت عليها، كتأكد أن المغرب باقي عندهم ديك النواة العائلية، وخا هاد التتبع ديال الفردانية اللي جابوا واحد النظام ليبرالي عالمي فرضها الجميع بأن المال هو كل شيء، القيمة ديالك تقاس شحال عندك ديال الأموال، هذه تفرضات على المغاربة وعلى العالم، والمغاربة مع دخلوها بانفتاح كبير، دونك جات بواحد القوة. ولا أي واحد كما يكون السلوك دياله وخا مدني غير مدني، مادام عنده الإمكانيات المالية فالموقع دياله في المجتمع ولا متحسن عكس ما كان من قبل. إذا كان واحد كذب ولا شي واحد القيم دياله وسميته، القيمة دياله في المجتمع كتنزل، وخاصة فاش كانت الجماعة وكانت القيم شائعة. دابا صعب جدا مع الديموغرافيا ومع انفتاح ومع التحرر ومع كذلك الغربة، لأن من قبل كانوا الناس يعرفوا قضيتهم، دابا واحد ما كيعرف شي واحد حتى الجار ديالو ما كيعرفوش، وبالتالي الخروقات سهلة، وخا واحد يكرر الخروقات الأغلبية ما كيشوفوهاش لأن كيتلاقاو معاه لأول مرة، وبالتالي هو كيتمدد في هذا الشيء. دابا السؤال أنا اللي كنقول خصنا نطرحوه ماشي هو واش كاين سلوك مدني ما كاينش، السؤال هو شنو الآليات اللي شكون هما المؤسسات اللي خصها تتغير باش نحلو المشكل ديال السلوك اللامدني. اول وحده تلقاو توصيات تما ديال المجلس، وهذه مهمه، هو انه كي باش ادخال السلوك المدني في المدرسه في المناهج البرامج التكوينات ديال الاساتذه من التعليم الاول، هذه في حد ذاتها راها كتعبر على اشياء كبيره، هو ان اصلا المدرسه واصلا ديك الوزاره هي ديال التربيه، الرصيد ان فقدان الوزاره المهمة الأساسية ديال التربية وديال القيم وديال الأخلاق، فالتعلمات ديال

0: السلوك يبدو روح قاس غياب ولا ما كيجيش وهذا ولا شي حاجه ولا دار شي خطا، ولكن السلوك اللي بينما في دول اخرى السلوك عندهم مهم وزير وزير اللي غير خد واحد المبلغ زهيد من فلوس ماشي ديالو وسميتو يقدم استقاله في النهار الثاني مين كاش يكمل، علاش؟ لان كيعتبروا وهذه هي اللي خلات الديمقراطيه ديالهم حتى واحد الراشح ممكن كلشي يسول ولكن ماشي كلشي يترشح، اللي يدير خطا اللي يدير، وعلاش الديمقراطيه في العالم ازمه؟ لان القدوه ما بقاتش، ولان الراشح اللي كيصفي شكون اللي غادي يتقدم ماشي مبني على القدره البلاغيه ديالو ولا على القدره ديال التعبئه ديالو، هي كتبنى اساسا في الاول على القيم ديالو، الا كان عنده مشاكل مع الفينونس مع الماليه ومع الضرائب ومع ودخل في بعض الفضائح ما يمكنش ليه يترشح اصلا، وبالتالي هاد الفلتر لا عند المدرسين ولا عند القضاة ولا عند الناس اللي كيدبروا الشأن العام ولا عند هذا، كيكون النورما في الدول المتقدمه عدم التسامح الكلي مع هاد المستويات، هاد الشيء علاش؟ لانهم كيمثلوا قدوه ولانهم كيدبروا اشياء عموميه.
1: هل لغياب التطبيق الصارم للقانون وهو جزء من التوصيات استاذ، انقل لك الكلمه استاذ حميد.
0: نعم.

لضمان هذا السلوك ديالو باش يكون في افضل حالته. ملي كنهضروا على ملي كنقولوا مثلا قبيله كنا كنتكلموا على الفضاء العام، كنقولوا كيف يشكل الفضاء العام مرآة للثقافة المدنية لأي مجتمع وأن يجب الحفاظ عليه. فمن كنصيبوا مثلا كما قلنا قبيله ما كملناش هذيك الجمله، يعني كنقولوا هذاك الفضاء العمومي، الحديقه او الرصيف او الساحه او شيء من هذا القبيل، ليست ممتلكات مجهوله كما قلت، هي ممتلكات يجب ان نقنع ذلك المواطن في تربيته داخل الاسره داخل المدرسه داخل انها ديالو، انها تتجسد جات بناء على موارد مشتركه تتجسد فيها علاقه المواطن بباقي المحيط ديالو بالجماعه ديالو. وهنا كنعملوا الموارد المشتركه دائما تتعرض للتدهور عندما يتصرف الافراد وفق مصالحهم الضيقه فقط. هنا علاش بغيت نربط لك قبيله بالجانب اننا كيف نقنعه انها ديالك وانها جات من عندك وانها جات من عندك وانها في اطار صحيح انها في اطار واحد التناقض، ولكن هذا التناقض كيجي عبر برامج وهذه البرامج وعبر ورشات الاولويات، ولكن عندها عتوصل للمجتمع لمصلحته الضيقه. دابا هنا كنبداو بمصلحه المجتمع وكنمشيو تنبداو بمصلحته الضيقة، مصلحته داخل أسرته داخل حاجياته داخل احتياجاته من الصعيد على الصعيد الاقتصادي الاجتماعي على الصعيد الأبناء ديالو إلى غيرها. إذن هذا هنا كنقولوا أن المجال العام هو الفضاء اللي كنخلقوه بيناتنا من أجل ذلك الحوار العقلاني

0: your attention, please. The Bryan Adams Radio Show, exclusively on Medi One.
1: Welcome to Bryan Adams Radio, right here on Medi One.
0: The Bryan Adams Radio Show.
1: Playing the biggest rock and roll anthems and more. This is Bryan Adams on Medi One.
2: The Bryan Adams Radio Show. Du lundi au vendredi, à partir de 17h sur Medi One.
3: الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5
4: معنا دائما في متابعة لمحطة مديئة إلى أحوال الطقس.
5: البداية من المغرب حيث يرتقب أن يكون الطقس غائما إلى غائم جزئيا على معظم أرجاء البلاد تقريبا مع تساقط أمطار رعدية.

0: في دول شمال إفريقيا يسود طقس مشمس إلى غائم جزئياً بوجه عام. درجات الحرارة المتوقعة 37 درجة في نواكشوط، 29 درجة في القاهرة، 27 درجة في تونس، و26 درجة في كل من طرابلس والجزائر. في عمق القارة الإفريقية تسجل الحرارة 30 درجة في أبيجان، 32 درجة في داكار، 31 درجة في كينشاسا، 30 درجة في جوهانسبورغ، و27 درجة في نيروبي. في المنطقة العربية تسجل الحرارة 26 درجة في دمشق، 40 درجة في بغداد، و38 درجة في كل من دبي ومكة المكرمة. في باقي العالم تسجل 26 درجة في مدريد، 24 درجة في باريس، 21 درجة في لندن، 32 درجة في بكين، 12 درجة في موريال، و18 درجة في نيويورك.
1: منتصف النهار باستوديوهات محطة ميديا إلى نشرة بأهم وآخر الأنباء، كل تفاصيلها يستعرضها الزميل إبراهيم الغربي. مرحبا وسهلا إبراهيم.
2: مرحبا فرحانة، وأهلا بكم في نشرة الظهيرة، وهذه أبرز محطاتها ومحطاتها.

0: مستويات المعاناة مستمرة للمرضى ولا تقتصر على مواجهة المرض، بل تمتد إلى رحلة شاقة للوصول إلى المستشفيات ونقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية. حرب أوكرانيا. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يعلن استئناف الضربات على المصافي الروسية بعد توقف دام عدة أيام. والملياردير الأمريكي إيلون ماسك يجدد دعوته إلى رحيل زيلينسكي بعد تأكيده أن أي تباطؤ في خدمة الأقمار الاصطناعية التي يوفرها في أوكرانيا يعود إلى الجيش الأمريكي وبالتالي إلى الرئيس ترامب. ووسط انتقادات أوروبية وأوكرانية، الولايات المتحدة وروسيا تستعدان لإبرام أول عقود تصدير الديزل الروسي خلال الأيام القليلة المقبلة. العالم يحتفل اليوم 15 أكتوبر باليوم العالمي للمرأة القروية تقديرا لدورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفي الميدان الرياضي، منافسات كأس أفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة. المغرب 2026، المنتخب المغربي حامل اللقب يحقق فوزا كبيرا على زامبيا ويتأهل رسميا للدور نصف النهائي. قبل التفاصيل، استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس بالقصر الملكي بالرباط فاطمة زهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة التي أطلعته على مختلف المراحل التي قطعها مسار تشكيل الحكومة. وبهذه المناسبة أعرب الملك محمد السادس لرئيسة الحكومة المكلفة عن متمنياته لها بالتوفيق والنجاح في مهمتها، مؤكدا على ما تتطلبه المرحلة المقبلة من تعبئة شاملة وأداء حكومي جاد ومسؤول، استحضارا لحجم الرهانات والتحديات والانتظارات وفي مختلف المستويات. ويندرج هذا الاستقبال الملكي في إطار الصلاحيات الدستورية الموكولة للملك وحرصه على ضمان حسن سير المؤسسات الدستورية. العاهل المغربي بعث أمس كذلك ببرقية تهنئة إلى أحمد التويزي بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب، أعرب فيها عن أمله في أن الثقة التي حظي بها لتقلد هذا المنصب الدستوري وما ركمه من تجربة برلمانية طويلة ستكون خير معين له لبذل قصار الجهود بمعية باقي أعضاء مجلس النواب للإسهام بكل نجاعة وفعالية وبروح المواطنة الصادقة في النهوض بأداء هذه المؤسسة الموقرة. أعلن التحالف العسكري المساند للشرعية في اليمن بقيادة السعودية اعتراض صاروخ كروز بمنطقة المدينة المنورة في ظل استهداف المتمردين الحوثيين للمملكة بشكل شبه يومي. الحوثيون نفوا استهداف المدينة المنورة وكانوا أكدوا في وقت سابق مواصلة استهداف المطارات والمنشآت النفطية السعودية، فيما تتواصل عملية فجر اليمن التي أطلقتها القوات الحكومية اليمنية مع احتدام المواجهات بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران. عبد العزيز زار.
1: في عمليات عسكرية هي الأعنف من نوعها تخضع مدينة تعز لضغوط ميدانية مكثفة، فالمدينة تمثل البوابة الجنوبية الغربية الكبرى ومفتاح ربط العاصمة صنعاء بالساحل وموانئ البحر الأحمر. شراسة المواجهات تتركز غربا في محيط جبل هان ونقطة الهنجر، فهذا المرتفع يشكل العصب اللوجستي الأخير لكونه يمثل حلقة الوصل لطريق الضباب عدن المؤدي إلى ساحل الحديدة. وأي اختراق أو سيطرة حوثية هنا تعني جغرافيا قطع الشريان البري الوحيد الذي يربط تعز بالعاصمة المؤقتة عدن والمحافظات الأخرى وعزل المدينة في سجن كبير. هذا التصعيد واكبه غارات جوية استهدفت تجمعات حوثية، وفي توثيق ميداني أظهرت مقاطع فيديو نشرتها قوات الحكومة اليمنية استهداف مدفعيتها لتحصينات الحوثيين.
2: يستهدفون ثكنات ملكي. الله أكبر. الله.
1: فيما أظهرت مشاهد أوردتها وسائل إعلام يمنية تمكن القوات المسلحة في اليمن من أسر عدد من قيادات جماعة الحوثي في الريف الغربي لتعز.
3: وهؤلاء بعض الأسرى الذين بيد الجيش الوطني في مدينة تعز.
1: يتزامن التصعيد الميداني مع اعتراض تحالف دعم الشرعية مسيرة حوثية.

0: استهدفت المنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية، وفي ظل استمرار الحصار الذي أدى إلى نزوح جماعي واتساع مخيمات المدنيين، طالبت الحكومة اليمنية بتحرك أممي عاجل لتجنب كارثة إنسانية وشيكة.
1: الوضع في غزة قتيل، ومصابون اليوم في قصف للجيش الإسرائيلي غرب مدينة غزة، وتتعدد أشكال المعاناة. معاناة مستمرة للمرضى بالقطاع لا تقتصر على مواجهة المرض، بل تمتد إلى رحلة شاقة للوصول إلى المستشفيات في طرق مدمرة ووسائل نقل محدودة ونقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية. من غزة روبورتاج مراسلنا سيف السويدي.
2: تدفع منى والدتها المريضة على كرسيها المتحرك بما تبقى لها من قوة وطاقة، استنفذت في طرق وشوارع مدمرة، تتعثر خطوة وأخرى تحاول الوصول

0: في رحلة البحث عن العلاج.
1: بدور إنه حدا يعني يساعدنا، يعني نعمل حاجة إلا للمريضة هذه يعني، وعلى أي فايدة؟ ما فيش أي فايدة. أنا تعبت والله تعبت، أنا يعني أنا اللي كمان صرت بدي علاج.
0: حال منى ووالدتها كحال أكثر من 350 ألف مريض بأمراض مزمنة ينتظرون في قاعة انتظار خارجية علهم يحظون بفرصة الوصول إلى الطبيب المختص. المريض حسان نصار وجدناه جالسا عند بوابة الانتظار منذ أكثر من 5 ساعات.
2: قاعد بتعالج عشان جلطة، وبستنى في الدكاترة، وبستنى نطلعنا سفر على مصر عشان اتعالج.
0: في حين يشتكي سامي الذي ينتظر برفقة زوجته وطفله من نقص الأطباء المتخصصين والكوادر الطبية.
3: ضغط العمل وحديث الناس ومناشدات الناس، استعجال العمل، لا نأخذ حقنا في العلاج، وخلفنا طوابير من المرضى ينتظرون أن يقفوا مكانا حتى يأخذوا استشار أو العلاج.
0: حجم الخراب والدمار الذي أصاب المنظومة الصحية ونقص الإمدادات الطبية جعل المستشفيات تعاني من عديد الأزمات. من مدينة غزة لإذاعة مدئة، سيف السويطي.
4: رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يال زمير أعلن خلال زيارة للضفة الغربية المحتلة أن الجيش عزز قواته على كل الجبهات، محذرا من تزايد خطر التصعيد مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة للـ27 من الشهر الجاري.

0: أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن بلاده ستستأنف الضربات على مصافي النفط الروسية بعد توقف دام عدة أيام عقب إعلان مفاجئ من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن هدنة في الضربات على منشآت الطاقة. وقد أعلنت روسيا اليوم أن هجوما أوكرانيا بطائرات مسيرة وصواريخ استهدف مصفاة للنفط جنوب شرق موسكو ما أدى إلى اندلاع حريق. وجدد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك دعوته إلى رحيل الرئيس الأوكراني وقال إنه مع بقاء زيلينسكي في منصبه تتواصل المجزرة. جاء ذلك بعد وقت قصير من تأكيده أن أي تباطؤ في خدمة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية التي يوفرها في أوكرانيا يعود إلى الجيش الأمريكي وبالتالي إلى الرئيس دونالد ترامب. وكالة أوكرانيا أعلنت أمس أنها رصدت إبطاء سرعة نظامي الأقمار الاصطناعية التابعين لسبايس إكس وستار شيلد المخصص للاستخدامات العسكرية وستار لينك المحصور بالاستخدامات المدنية ما أعاق قسما كبيرا من عمل مسيراتها ودفاعاتها الجوية. وطلب زيلينسكي من إيلون ماسك إعادة النظامين إلى طبيعتهما. نتابع تعليق أسامة بشير الكاتب والمحلل السياسي من بوركاس ببلغاريا حوره يوسف النعماني.
1: ما قاله يعني هو نفس الكلام الذي قاله ترامب عندما أعلن عن صفقة الديزل ورفض زيلينسكي. كان هناك تصريحات قوية لزيلينسكي ضد صفقة الديزل التي أبرمها ترامب مع بوتين. ونفس الكلام عندما صرح ترامب أن على زيلينسكي الرحيل. أيضا الآن يكررون نفس الكلام على زيلينسكي الرحيل. ستارلينك هي هامة جدا في الحرب، بل من أساسيات الحرب الأوكرانية الروسية والتي تعتمد عليها أوكرانيا بشكل كبير في الإحداثيات وقصف المواقع الروسية. لكن بدأت الحقيقة التصعيد الكبير بصفقة الديزل، فما بين التصريحات وما بين العمل على الأرض نلاحظ أن هناك تصعيد كبير. الصفقة هي كانت جاهزة تقريبا، والإعلان عنها كان مجرد إعلان فقط لإخبار الأوكران والمجتمع الدولي، ولكن الصفقة لم تكن وليدة الاتصال الذي تم. الأمر الآخر نلاحظ أن ترامب قد طلب من زيلينسكي قبل حوالي الشهر عدم قصف المنشآت النفطية. هنا يستخدمون أوراق الضغط. زيلينسكي استهدف منشآت النفط الروسية، فأمريكا ضغطت على زيلينسكي بستارلينك ووقف الاتصالات والتزويد بالمعلومات الاستخباراتية. إذن هناك أوراق ضغط كلهم يستخدموها، ولكن لا أعتقد أن زيلينسكي سيقف عن استهداف منشآت النفط الروسية.
0: موسكو وواشنطن يستعدان خلال الأيام المقبلة لإبرام أول

0: الاجتهاد في خفض أسعار الطاقة العالمية إلى جانب تعزيز إيراداتها الضريبية وفرص الاستثمار. نتابع تعليق أنور القاسم الخبير الاقتصادي المختص في أسواق الطاقة متحدثا من لندن ليوسف النعماني.
1: الصفقة الأمريكية الروسية غيرت قواعد الطاقة على المستوى الدولي. العالم يعاني أزمة الديزل بشكل كبير جدا، وربما هذه الصفقة تنقذ ما تبقى من مشاكل بالنسبة لإمدادات الطاقة. نحن نعلم أن الأسعار ارتفعت بشكل كبير، أسعار الديزل في الولايات المتحدة، وهذا ألب الرأي العام قبل الانتخابات النصفية، وبالتالي تحرك الرئيس الأمريكي كي يحفظ ماء وجهه، وبالتالي أيضا كي لا يخسر تأييد شرائح واسعة من المجتمع الأمريكي. الرئيس الأمريكي حذر أوروبا التي كانت تستورد النفط الأمريكي، حذرها بأنه لا يستطيع أن يفي خاصة باحتياجاتها من الديزل بسبب الأسواق الداخلية، وطالب هذه الدول بالسحب من الاحتياط الاستراتيجي. أنا في اعتقادي أن هذه ليست فقط صفقة اقتصادية، قد تكون ذلك سياسية لتشجيع روسيا على تصدير 3.5 مليون برميل حتى أبريل المقبل، وهو ما كانت تصدره قبل العقوبات الغربية. وبذلك تستطيع الولايات المتحدة أن تقول إنها حققت هدفين: أولا توفير الطاقة المستنفذة للأسواق الدولية، وثانيا تشجيع روسيا للوصول إلى اتفاق سلام يحل الأزمة الأوكرانية الروسية.
0: اليوم 15 من أكتوبر يحتفل العالم بالمرأة القروية تقديرا لدورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفي المغرب يشكل تمكين المرأة في الوسط القروي ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المجالية وتقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية. ورغم الجهود المبذولة ما تزال تحديات الولوج إلى التعليم والخدمات الصحية وفرص الشغل قائمة، كما يظل الاستقلال الاقتصادي وتعزيز مشاركة المرأة القروية في الحياة الانتاجية من أبرز الرهانات المطروحة. حول مدى نجاح المغرب في تحويل تمكين المرأة القروية إلى رافعة للتنمية المستدامة ومتطلبات تجاوز الإكراهات القائمة، نستمع لخبير الاقتصاد الاجتماعي عبد العزيز الروماني متحدثا من الرباط ليوسف النعماني.
2: احنا عندنا في البادية المغربية جاية الفوق 7 مليون ديال النساء. هاد 7 مليون راه جاية 51% ما عندهمش تعليم، او حتى الى عندهم تعليم ما عندهمش المرافق الضرورية في التعليم. ثانيا المرأة تعاني من العزلة في القرى والمناطق الجبلية، وتعاني في مجال الفلاحة اللي كتساهم فيه. نعم المرأة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية عرفت بعض التغييرات مهمة جدا على المستوى التنموي، أيضا القروض الصغرى كانت طفرة مهمة لصالح المرأة، لكن الآن خصنا نكبوا على أولا التعاونيات باش المرأة تولي عندها مؤسسة. المرأة خصها تكون

0: ثاني حاجه هذه جائزه جاتنا نشط عمل للتعليمات ديال المدرب ديال السي شاب كيك للطاقم التقني.
1: النجاعه الهجوميه للعناصر المغربيه استمرت حتى الدقائق الاخيره، اذ اضاف يانيس احمد رداف وسفيان الشعراوي ويوسف جواد باقي الاهداف، وهي حصيله عكست التفوق الواضح للمنتخب المغربي الذي جمع بين الانضباط التكتيكي والسرعه في بناء الهجمات وحسن استغلال الفرص، كما ان الحفاظ على الشباك نظيفه امر خلف ارتياحا كبيرا لدى المدرب هشام دقيقة.
2: الحمد لله كانت واحد القوه دفاعيه، كنحاولوا نخليو الخصم في المناطق ديالو، ما تخليوش يعني ما كنرجعوش ما كنديروش كاع دفاع المنطقه، داكشي علاش الحمد لله مشات الامور، ولكن كتبقى ديما مرشح ان يدخل عليك شي هدف. الحمد لله اليوم دابا تاهلنا يعني اوفيسيالمون للدومي فينال.
1: في ترتيب المجموعه الاولى الصداره للمغرب برصيد 6 نقاط متقدما على زامبيا ب3 نقاط، فيما يملك المنتخب الليبي والجزائري نقطه واحده. المواجهه المقبله امام ليبيا هي المحطه الاخيره للمنتخب المغربي في مرحله المجموعات يوم الجمعه انطلاقا من الساعه 8 مساء، قبل التفكير في مباراه نصف النهائي. واليوم تتواصل البطوله باجراء مباراتين، مصر امام موزمبيق وتنزانيا امام انغولا.
3: والآن نتوقف عند أقوال الصحف وأبرز عناوينها وما حملته مع الزميل خلدون زين الدين. مرحبا خلدون.
4: مرحبا بك إبراهيم.
3: ما أبرز العناوين التي تصدرت الصحف والمواقع الإخبارية في المغرب وليبيا وتونس، وما القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي ركزت عليها الصحافة المغاربية في جولتنا لهذا اليوم؟
4: مجلس النواب ينتخب نواب الرئيس 8 ويحسم رئاسة 9 لجان دائمة، خبر رئيس في الإعلام المغربي. مجلس النواب استكمل تشكيل هياكله. وفرة المحروقات بالمغرب تصطدم بغلاء الأسعار وثقل الضرائب، تخبرنا إسبريس. السوق الطاقية في المغرب تعيش على وقع مفارقة حادة، ففي الوقت الذي تشهد فيه الموانئ الوطنية وفرة مادية وكفاءة لوجستية عالية في استقبال الشحنات، يكتوي المستهلك المغربي بأسعار ملتهبة ترهق قدرته الشرائية وتدفع الاقتصاد نحو تحديات غير مسبوقة، كما تنقل الجريدة. فيضانات ليبيا تبقى في دائرة الرصد والمتابعة الإخبارية، خسائر بشرية ومادية. وفي ليبيا أيضا سؤال مطروح، كيف تهدر ميزانيات المؤتمرات بينما يئن المواطن تحت أزمة الغلاء؟ السؤال في عين ليبيا. الموقع يقول إنه في ظل الجدل المتصاعد بشأن أولويات الإنفاق العام في ليبيا وما يثار حول عجز النقد الأجنبي والضغوط المالية، يطرح الإنفاق على استضافة المؤتمرات والفعاليات الدولية والوفود في طرابلس تساؤلات بشأن جدواها الاقتصادية ومصادر تمويله، خصوصا في ظل المطالب بتوجيه الموارد نحو الخدمات الأساسية والبنية التحتية. في المقابل يبرز النقاش حول ما إذا كانت هذه الفعاليات تتيح فرصا لتعزيز العلاقات الدولية وتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية وتجارية، لاسيما مع الدول الإفريقية. كما يثير هذا الملف تساؤلات بشأن دقة الأرقام المتداولة.

0: إلى مخاوف تتعلق بالتأثيرات الخارجية. في المقابل تركز وسائل الإعلام منتقدة للحكومة على ما تعتبره مساسا بالحقوق والحريات الأساسية، وفي مقدمتها حرية المعتقد والحق في التعليم. هذا ما في جولتنا لهذا اليوم.
1: شكرا خلدون زين الدين. أشهر شركة متخصصة في روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تقدمت بطلب للحماية من الإفلاس في الولايات المتحدة، وذلك تمهيدا لبيع أصولها في صفقة تتصدرها شركة ديزني بعرض افتتاحي قيمته 20 مليون دولار. الموضوع محور ركن لنعبر مع بلا المرمي.
2: أهلا بكم. هو موضوع سيهم فئة قليلة، لكن خلاصاته ستهم فئات واسعة من المتتبعين. منصة روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي الشهيرة كاركتر اي اي تقدمت بطلب للحماية من الإفلاس بموجب الفصل 11 من قانون الإفلاس الأمريكي. هي خطوة تستهدف إتاحة الفرصة لبيع أصول الشركة ورفع قيمتها بالتزامن مع تلقي عرض مبدئي من شركة ديزني العالمية بقيمة

0: 101.4.
1: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، تنظم مؤسسة منتدى أصيلة من 2 إلى 18 من أكتوبر الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي 47. وتعرف هذه الدورة تنظيم عدد من الندوات الفكرية والأدبية والفنية بمشاركة مفكرين وكتاب وشعراء وفنانين من المغرب وخارجه. يتضمن البرنامج ندوات حول الرهانات الطاقية والمائية في إفريقيا والمشاريع الاستراتيجية، وندوات حول التحديات والتحولات والآفاق بالعالم العربي في أفق 2000.

0: إصدارات جديدة وعرض شريط وثائقي، فضلاً عن سهرات موسيقية تتواصل على امتداد أيام الدورة.
1: le grand journal Soukaina Aziz.
2: Vous écoutez Médias, dans quelques minutes nous serons en compagnie du politologue Hicham Mouattadid. Nous reviendrons bien sûr sur l'attente au Maroc de la formation du prochain gouvernement, un gouvernement qui sera donc mené par le parti du PAM. Nous en parlerons avec notre invité, il sera en direct avec nous à partir de 13h04. Surtout ne bougez pas, il est tout juste 13h, tout de suite le flash d'information présenté par Mohamed Roul. Bonjour Mohamed.
3: Bonjour Soukaina, ahlan bikoum moussamine. نستهل هذا الموجز تطورات مرتبطة بقضية الصحراء المغربية، حيث دعت مجموعة دعم دور المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تسوية أوضاع اللاجئين الممتدة اليوم الخميس بجنيف خلال الدورة السنوية 77 للجنة التنفيذية المفوضية، دعت إلى إطلاع سكان مخيمات تندوف على مختلف خيارات الحلول الدائمة المتاحة أمامهم في ضوء قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 27-97

0: حدود دعوة المسؤولين الفرنسيين إلى التحرك سريعا من أجل الإفراج عنه وهو المعتقل في الجزائر منذ نحو 500 يوم. المدير العام لمنظمة مراسلون بلا حدود تيبو بروتان وخلال مؤتمر صحفي مشترك قال إننا في فترة ما قبل الانتخابات الفرنسية ومن مسؤولية الحكومة الحالية إعادة كريستوف إلى دياره، وتابع ينبغي التحرك سريعا الآن وعدم المماطلة من أجل منع السلطة الجزائرية من الاحتفاظ بورقة تستخدمها في المستقبل متسائلا إن لم يكن جيليز أصبح رهينة دولة. وكان كريستوف جيليز أوقف في 28 من مايو 2024 في الجزائر، حيث كان في مهمة لتغطية أخبار نادي شبيبة القبائل قبل أن يصدر في حقه حكم بالسجن 7 سنوات بتهمة الإشادة بالإرهاب. في الشأن الاقتصادي التونسي، توقع صندوق النقد الدولي في تقرير حديث أن ينمو الاقتصاد التونسي بنسبة 2.4% العام الجاري 26/2 و2% فقط العام المقبل 27/2. توقعات صندوق النقد الدولي الصادرة في 13 من أكتوبر الجاري تبقى مرتفعة نسبيا مقارنة بتوقعات سابقة للمؤسسة المالية الدولية بشأن نمو الاقتصاد التونسي، والتي كانت في حدود 2.5% سنة 26/2 و1.6% سنة 27/2، لكنها منخفضة عن نسبة 2.5% المسجل العام 25/2 وفق أرقام المعهد الوطني التونسي للإحصاء. شرق أوسطيا، أعلن التحالف العسكري بقيادة العربية السعودية اليوم اعتراض صاروخ كروز بمنطقة المدينة المنورة، فيما نفى الحوثيون استهدافها في ظل شنهم ضربات بشكل يومي على المملكة. ميدانيا في اليمن، تخوض القوات الحكومية اليمنية معارك مع الحوثيين في تعز، ثالث كبرى مدن البلاد، حيث شدد المقاتلون المدعومون من طرف إيران حصارهم خلال الأيام الماضية. بينما أعلن الاتحاد الأوروبي في بيان له اليوم تأجيل القمة بين الدول الأعضاء فيه وبلدان الخليج، والتي كانت مقررة في الرياض في 24 من أكتوبر الجاري، في ظل استمرار التصعيد بين العربية السعودية والحوثيين في اليمن. في المنطقة دائما، وفي خطاب متلفز، أقر الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان ثلاثاء أن بلاده تواجه أشد حصار عليها منذ الثورة عام 1979، قائلا: لم نواجه حصارا وحربا وصعوبات بشدة ما نواجهه اليوم. بازشكيان اتهم واشنطن بالسعي إلى جعل حياة الإيرانيين صعبة من أجل التسبب بغضب شعبي وإشعال الاضطرابات. في الحرب الروسية الأوكرانية، أعلن الرئيس الأوكراني فولدمير زيلينسكي اليوم استئناف الضربات على مصافي النفط الروسية، متحديا بذلك إعلان نظيره الأمريكي دونالد ترامب هدنة لجهة استهداف منشآت الطاقة. الكرملين من جانبه اعتبر اليوم أن أوكرانيا تقود جهود السلام التي يبذلها الرئيس الأمريكي، علما أن موسكو لم تعلن رسميا موافقتها على اقتراح واشنطن المتصل بهدنة على صعيد الطاقة. ختام الموجز مستمعينا، بقي رفقتي متعة لباقي برامج دعاة تمدة، أتمنىها لكم لحظات، وتعود إليكم الزميلة سكينة عزيز. إلى اللقاء.
1: Une journée, c'est une actualité qui ne s'arrête jamais.
2: Palais Royal de Rabat.
1: Au Maroc, dans la région, partout dans le monde. Nos journalistes suivent les événements, vont sur le terrain, interrogent, vérifient et recoupent. Des flashs pour aller à l'essentiel, des journaux, des reportages et des invités pour comprendre ce qui compte vraiment. Parce qu'informer, ce n'est pas seulement annoncer ce qui s'est passé, c'est vous aider à comprendre ce qui se passe. Médias, l'info, toute la journée. 12h30, 13h30, le grand journal Soukaina Aziz.
3: C'est l'actualité du moment au Maroc. Le roi Mohamed VI a reçu hier au Palais Royal de Rabat la chef du gouvernement. Fatem Zahra Al-Mansouri a informé le souverain de l'avancement du processus de formation du gouvernement. Un exécutif, on le rappelle, qui sera composé de 4 partis, PAM, Istiqlal, USFP et PPS, et dont la répartition des ministères n'a toujours pas été dévoilée. À quoi doit-on s'attendre? Que dit la Constitution sur la formation du gouvernement? On en parle aujourd'hui avec notre invité. Nous sommes en direct avec Hicham Mouattadi, politologue, auteur et chercheur en études politiques publiques et internationales. Hicham Mouattadi, bonjour.
4: Bonjour, merci pour l'invitation.
3: Merci d'être avec nous. On attend donc la formation d'un gouvernement ici dans le royaume. Existe-t-il un délai pour sa formation? Que dit la Constitution?

الأسعار ترتفع، الأسواق تتقلب، والأرقام لا تتوقف. نقرأ المؤشرات، نفكك القرارات، ونحول لغة الأرقام إلى لغة نفهمها جميعاً. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:45 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: Barbe. Arabe barbe. Arabe. Chaque cheval porte en lui l'âme du Maroc. La puissance de la tbourida. La grâce du saut d'obstacle. La magie des spectacles équestres. Tradition, histoire, sport. Sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Salon du Cheval d'El Jadida revient pour sa 17e édition. Du 13 au 18 octobre 2026, au parc des expositions Mohamed VI d'El Jadida.
2: أنتم في الاستماع لميدي 1 موجز ثانية.
3: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم.

في الخارجية إيران بتشجيع الحوثيين على التصعيد الأخير ضد الرياض، مؤكدا أن إيران تواصل تسليحهم وتدريبهم ودعمهم، وموضحا أن الحوثيين رفضوا في الأسابيع الأخيرة طلبا من الرياض للاجتماع في سلطنة عمان ميدانيا. كشف اليوم التحالف العسكري الذي تقوده العربية السعودية عن اعتراض صاروخ كروز بمنطقة المدينة المنورة، فيما نفى الحوثيون استهدافها، وأضاف التحالف أن الحوثيين هاجموا مطار الرياض 20 مرة شهر أكتوبر الجاري. في اليمن تخوض القوات الحكومية اليمنية معارك مع الحوثيين في تعز، ثالث كبرى مدن البلاد، حيث شدد المقاتلون المدعومون من طرف إيران حصارهم خلال الأيام الماضية. وفي التداعيات، أعلن الاتحاد الأوروبي في بيان له اليوم تأجيل القمة بين الدول الأعضاء فيه وبلدان الخليج، والتي كانت مقررة في الرياض في 24 من أكتوبر الجاري، في ظل استمرار التصعيد بين العربية السعودية والحوثيين في اليمن. دعت مجموعة دعم دور المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تسوية أوضاع اللاجئين اليوم الخميس بجنيف خلال الدورة السنوية 77 للجنة التنفيذية للمفوضية، دعت إلى اطلاع سكان مخيمات تندوف على مختلف خيارات الحلول الدائمة المتاحة أمامهم في ضوء قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 والتطورات الدبلوماسية التي عقبته السفير الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في جنيف تودا ستيغريدا. وفي إعلان تمت صياغته بشكل مشترك مع فرنسا، قال أن هذه المجموعة من الدول ترى أنه يجب أن تتاح الآن لساكنة مخيمات تندوف إمكانية حقيقية للولوج إلى حلول دائمة لم تكن قائمة من قبل. جدد اليوم والد الصحفي الفرنسي كريستوف جيليز ومنظمة مراسلون بلا حدود دعوة المسؤولين الفرنسيين للتحرك سريعا من أجل الإفراج عنه، وهو المعتقل بالجزائر. المدير العام لمنظمة مراسلون بلا حدود تيبو بروتان، وخلال مؤتمر صحفي مشترك، قال أننا في فترة ما قبل الانتخابات ومن مسؤولية الحكومة الحالية إعادة كريستوف إلى دياره، وتساءل إن لم يكن جيليز أصبح رهينة دولة لدى الجزائر. وكان كريستوف جيليز أوقف في 28 من مايو 2020 في الجزائر، حيث كان في مهمة لتغطية أخبار نادي شبيبة القبائل قبل أن يصدر في حقه حكم بالسجن 7 سنوات بتهمة الإشادة بالإرهاب. في شأن آخر، أعلن الجيش الإيراني عن اندلاع حريق في ناقلة نفط في خليج عمان أثناء محاولتها عبور منطقة محظورة بعدما أطفأت أنظمة التتبع الخاصة بها حسب البيان، دون أن يوضح ما إذا كان الحريق ناتجا عن استهداف عسكري أم حادث عرضي. وفي خطاب متلفز، أقر الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان الثلاثاء أن بلاده تواجه أشد حصار عليها منذ الثورة العام 1979، قائلا لم نواجه حصارا وحربا وصعوبات بشدة ما نواجهه اليوم. بازشكيان اتهم واشنطن بالسعي إلى جعل حياة الإيرانيين صعبة من أجل التسبب بغضب شعبي وإشعال الاضطرابات حسب قوله. يجتمع قادة دول الاتحاد الأوروبي اليوم في بروكسل للبحث في الموازنة المقبلة للتكتل، ويأملون في التوصل إلى قرارها قبل سلسلة استحقاقات انتخابية تشهدها بلدانهم السنة المقبلة. ويفترض أن تعكس الموازنة الأولويات الكبرى للاتحاد الأوروبي حتى سنة 34 و2000 من الزراعة إلى الدفاع ومن التنافسية إلى الهجرة. ونبه المستشار الألماني فريدريك ميرتس لدى وصوله إلى بروكسل إلى أن

0: إلى اللقاء.
1: حديث المجتمع، كل قضية لها أكثر من وجه.
2: هذه الشائعات المرافقة،
1: نسمع، نناقش، نفهم. حديث المجتمع مع فرحان عياش، قبل أن نكون رأيا فلنفهم. من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.

0: عدد جديد من الاقتصاد للجميع، أهلا بكم. وحلقة اليوم تناقش ما الذي يحدث في أحد أكبر اقتصادات أوروبا، غليان في فرنسا على مختلف الجبهات، وأزمة اقتصادية واجتماعية مفتوحة. في مضامين هذا العدد أيضا، الأثرياء في بريطانيا يهاجرون بعد أن تجاوزت أموالهم 160 مليار دولار، لم تعد المملكة المتحدة وجهتهم المفضلة.
1: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
0: فرنسا تواجه اليوم اختبارا اقتصاديا واجتماعيا يتجاوز مجرد تباطؤ النمو. الدين العام يتزايد، وعجز الميزانية يضيق هامش تحرك الحكومة، والاستثمار يتأثر بحالة عدم اليقين السياسي، فيما تتصاعد الضغوط على سوق العمل والقدرة على الحفاظ على مستوى الخدمات الاجتماعية. وتزداد صعوبة المشهد حين يتحول ضعف النمو إلى عامل يغذي هذه الأزمة. في هذه الحلقة من الاقتصاد اقتصاد للجميع نناقش أسباب هذا التراجع الاقتصادي والاجتماعي في فرنسا، وحدود الخيارات المتاحة أمامها للخروج من هذه الحلقة المفرغة. سيكون معنا بعد قليل الأستاذ إدريس العلوي، الرئيس المدير العام لمكتب فينانسيس للاستشارة المالية والاقتصادية. قبل ذلك نتوقف مع رقم في الاقتصاد.
1: رقم في الاقتصاد.
0: الأثرياء في بريطانيا يهاجرون أو يغيرون الوجهة.

0: لندن كمركز مالي عالمي.
1: الاقتصاد للجميع. أسماء بشري.
0: هل تعيش فرنسا أزمة ظرفية فرضتها أزمات أو صدمات الطاقة والاضطرابات السياسية، أم أنها تواجه اختلالات هيكلية تراكمت على مدى سنوات؟ وكيف يمكن لاقتصاد بحجم الاقتصاد الفرنسي أن يستعيد ديناميته من دون أن يدفع المواطنون وحدهم كلفة التصحيح المالي؟ معنا الأستاذ إدريس العلاوي، الرئيس المدير العام لمكتب الاستشارة المالية والاقتصادية فينانسيس. أهلا وسهلا بك أستاذ العلاوي.
2: أهلا وسهلا أستاذ أسماء، أهلا وسهلا بكل المستمعين الكرام.
0: أستاذ العلاوي، تريد أن تعلق أولا على هجرة الأثرياء من بريطانيا؟
2: هو أكيد أستاذ أسماء، الجانب الضريبي ومن طبيعة الحال الأثرياء دائما ما يسعون إلى مراكمة يعني أموالهم والاستثمار في بلدان أخرى، وبالتالي فأعتقد بأن مسألة الضرائب لها دور كبير جدا في استقرار الأثرياء من طبيعة الحال. ولهذا إذا أخذنا النموذج ديال الإمارات العربية المتحدة، نعرف بأن هجرة الأثرياء كانت في اتجاه يعني الإمارات العربية المتحدة، مما جعل من طبيعة الحال يعني الناتج المحلي للإمارات كان ينمو بسرعة كبيرة جدا. وأعتقد بأن الطبيعي يعني عبر العالم هو أن الأثرياء يبحثون على ملاذ لأموالهم التي تراكمت منذ سنوات.
0: والأثرياء لا يوجدون على ما يبدو اليوم في فرنسا. ما الذي يحدث في فرنسا اليوم أستاذ العلاوي؟
2: هو أكيد أستاذ أسماء، إذا تحدثنا على فرنسا فهي نموذج مصغر لما يقع في الاتحاد الأوروبي، لكن بشكل يعني أكثر حدة، لأن فرنسا تنعرفوا أننا خصنا نحط الاقتصاد الفرنسي في مكانه الصحيح. فنحن نتحدث على اقتصاد يعني الاقتصاد السابع عبر العالم، نتحدث على بنية تحتية كبيرة جدا، نتحدث على يعني تكنولوجيا متقدمة، وأيضا يعني مراكز الأبحاث العلمية اللي من طبيعة الحال يعطى لها أهمية قصوى. لكن اليوم لا يوجد هناك اقتصاد يعني في لا سيما في الاتحاد الأوروبي لم يتأثر بهذه التحولات الجيوسياسية وهذه الصراعات الدولية. فالاقتصاد الفرنسي من أكثر الاقتصادات يعني اللي بطبيعة الحال كتحمل الفاتورة ديال هذه الصراعات الدولية، وأيضا الإشكالية يعني ديال التراكم عدم التوافق السياسي في فرنسا، والنموذج أيضا الاقتصادي والنموذج الاجتماعي. يعني لا يوجد هناك توازن ما بين كيفية تطور يعني النموذج الاجتماعي مع التطور الاقتصادي، مما جعل أن من طبيعة الحال حتى يعني رئيسة FMI قالت بأن على فرنسا أن تجد لها حلولا داخلية، لأن الإشكالية اليوم إذا تحدثنا على النمو الاقتصادي يعني اللي متوقع سنة 2026 كان هناك يعني تقدير بأنه فقط سيصل إلى 0.4%، لكن الحكومة الفرنسية كانت يعني توقعت بأن يصل إلى ما يقارب 1%. وباش أننا نحطه يعني المستمع الكريم في الصورة، فالاتحاد الأوروبي هناك يعني توقع لنمو اقتصادي 1.1%،

تتحمل هذه الصدمات الدولية. فاليوم إذا تحدثنا أيضا على يعني الشركات يعني المصنفة في الكاكارونت، يعني نحن نتحدث على يعني ما يقارب 3 تريليون دولار يعني كقيمة سوقية في البورصة ديال فرنسا. ونعرف كيف أن هذه الشركات تتأثر بالمعلومة المالية على الصعيد الدولي، فيكفي أنه يكون هناك مثلا معلومة مالية على أساس سيكون هناك ارتفاع في أسعار الطاقة أو يعني الإشكالية السياسية، فيكفي هذه المعلومات لكي نرى بأن يعني هناك تهاوي في الأسهم ديال الشركات اللي عندها علاقة مع يعني السوق الدولية. نعرف أيضا بأنه الشركات الفرنسية، وهنا فين ممكن أننا نتحدث يعني على الدور ديال الاتحاد الأوروبي، أكثر من 50% من رقم معاملات الشركات الكبرى يعني تحقق خارج فرنسا، وبالتالي

سيكون هناك تنقيط سيء بالنسبة لفرنسا وسيؤثر على الاستثمارات الأجنبية، لأنه الرافعة بالنسبة للاقتصاد الفرنسي دائما كانت يعني هو الاستثمارات الأجنبية والاستثمار الخصوصي. فيكفي الحديث على أساس أنه أكثر من 700 مليار ديال الأورو سنويا في الاستثمار الخاص في فرنسا هو اللي ربما ممكن الاعتبار دياله رافعة ديال الاقتصاد. فحين يكون هناك يعني تراكم للديون وبنسب ديال الاقتراض مرتفعة، تكون هناك يعني بصفة مباشرة تأثير أو يكون هناك بصفة مباشرة تأثير على المستثمرين الأجانب وعلى الاستثمار الخاص وبالنسبة للشركات أيضا بشكل مباشر يؤثر على التطور السنوي. فاليوم من طبيعة الحال فرنسا أعتقد منذ 2022 الإشكالية اللي كاينة يعني سياسيا هو كيفية يعني التوازن وكيفية التوافق على إمكانية حل هذه الإشكالية ديال من طبيعة الحال ديال الدين العام من خلال برامج قادمة.

أي مستثمر هنا تكون هناك يعني فترة لعدم اليقين، يفضل أن يتريث في الاستثمار، يفضل أنه مثلا في هذاك لوغوفيتمو أو خلق مناصب الشغل، لا يمكن أنه يقوم بتغييرات كبيرة في الاستثمار، سواء يعني في اليد العاملة أو استثمار يعني في التكنولوجيا أو في أي ميدان، إلا ما كانش عنده هناك رؤية بالنسبة للاستقرار السياسي، لأنه السياسة تؤثر بشكل مباشر على ما ستقوم به الدولة بالنسبة للشركات، على من طبيعة الحال على الضرائب، وكيفما بديتي في الحلقة ديالك على هجرة يعني الأثرياء من بريطانيا، فكان يعني من بين الأسباب هناك إشكالية الضرائب. فمن بين الأمور اللي جوهرية بالنسبة لأي مستثمر، فتشوف هذيك الحكومة لأي دولة شنو هي السياسة الضريبية اللي غتعطيها بالنسبة للشركات. وما ننساوش بأنه إلى من يعني رجعنا للحملة الانتخابية الرئاسية السابقة، فكان هناك يعني أحد المرشحين اللي كان يقولها بكل يعني بكل حل صراحة ومباشرة لأرباب الشركات بأنه سيقوم برفع يعني الضريبة على الشركات، وبأن الشركات والشركات الكبيرة جدا والأغنياء يجب أن يساهموا في هذا التوازن ما بين النموذج الاقتصادي والنموذج الاجتماعي. وبالتالي من طبيعة الحال الاستقرار السياسي أعتبره بأنه نقطة للبداية إصلاح ما يمكن إصلاحه في الاقتصاد الفرنسي، وأيضا لا يجب أن نستبعد بأن المجتمع الفرنسي مجتمع حي، ومن طبيعة الحال كاين هناك تحركات لكي لا يؤدي هذه

0: فرنسا من خلال ما يحدث، هل تؤدي اليوم فاتورة نموذجها الاقتصادي والاجتماعي وحتى السياسي؟
1: أعتقد بأن
0: أم
1: القول
0: هذا
1: بأن
0: مرتبط
1: فرنسا،
0: بالظروف الدولية؟
1: لا أعتقد أستاذة أسماء بأنه القول بأن فرنسا تؤدي يعني ثمن عدم توازن ما بين النموذج الاقتصادي والنموذج الاجتماعي هو أعتقد وصف يعني قوي بعض الشيء، لأنه أعتقد بأن فرنسا وصلت إلى درجة أنه الاقتصاد الفرنسي لم يعد يعني يقدر على الموازنة ما بين متطلبات الدولة وما تقدر عليه الشركات الفرنسية لخلق قيمة مضافة يعني قادرة على تغطية كل حاجيات الدولة، لأنه اليوم إذا تحدثنا على فقط الكلفة ديال الحماية الاجتماعية في فرنسا نحن نتحدث على ما يقارب 42% يعني من الميزانية العامة، إذا زدنا عليها الصحة في فرنسا نحن نتحدث على أكثر من 57% من يعني نفقات الدولة يعني الفرنسية ككل، وبالتالي فاليوم أعتقد بأن المفتاح هو التوازن والتوافقات ما بين الفرقاء السياسيين في فرنسا لخلق يعني نموذج اقتصادي واجتماعي قادر على يعني مسايرة ما وصلت إليه فرنسا يعني في الحماية الاجتماعية وفي الصحة والتعليم وباقي القطاعات.
0: واضح، أشكرك جزيلا أستاذ إدريس العلاوي المدير أو الرئيس المدير العام لمكتب فينانسيس للاستشارة المالية والاقتصادية، شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات.
1: شكرا شكرا سيدتي الكريمة، شكرا.
0: الشكر لكم أيضا مستمعينا، وصلنا إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.

0: ميديان مراكش 105.3 فاس 101.4.
1: أنتم في الاستماع لميديان موجز الثالثة.
2: أهلا بكم مستمعينا، معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول. ونستهل من المغرب، حيث قامت اليوم الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء بالمركز الوطني للترويض والعلوم العصبية بالرباط بزيارة شباب مغاربة وأطفال بنميين استفادوا مؤخرا من عملية زرعة قوقعة الأذن، 5 من المملكة المغربية و5 من بنما. وبفضل مؤسسة للا أسماء استفاد أزيد من 1100 مغربي من هذه العمليات بالمجان. الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء أشرفت اليوم الخميس بالرباط كذلك على تدشين جامعة للا أسماء، أول جامعة دامجة في العالم. بلاغ لمؤسسة للا أسماء أوضح أن هذه الجامعة التي تحظى بشركاء مرموقين من قبيل معهد باستور وشيكاغو ولوفان ومونبولي توفر مسارا دراسيا مجانيا في علوم السمع بفضل 4 مدارس و16 دبلوما تمتد من شهادة التكوين إلى الماستر، مفتوحة أمام كافة الشباب سواء من الصم أو من ذوي السمع العادي معا وعلى مقاعد الدراسة نفسها. سيصبحون معالجي ومترجمي ومهندسي ورواد أعمال المستقبل، مضيفا البلاغ أن المجتمع برمته بإمكانه تعلم الولوجية في أفق سنة 2030.

داخل هذه الجامعة. في المغرب دائما وفي نشرة إنذارية من مستوى قضاء برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية من 25 إلى 35 ملم مع احتمال تسقط البرد وهبات رياح اليوم الخميس بكل من عمالات وأقاليم ميدلت الراشدية في جيك زاغورات غير بولمان، وذلك من الساعة الواحدة زوالا لغاية 11 ليلا. شرق أوسطيا، وفي تصريحات صحفية نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، اتهم مسؤول سعودي في الخارجية إيران بتشجيع الحوثيين على التصعيد الأخير ضد الرياض، مؤكدا أن إيران تواصل تسليحهم وتدريبهم ودعمهم، موضحا أن الحوثيين رفضوا في الأسابيع الأخيرة طلبا من الرياض للاجتماع في سلطنة عمان. وميدانيا، كشف اليوم التحالف العسكري بقيادة سعودية عن اعتراض صاروخ كروز بمنطقة المدينة المنورة، فيما نفذ حوثيون استهدافها. أضاف التحالف أن الحوثيين هاجموا مطار الرياض 20 مرة شهر أكتوبر الجاري. في اليمن، تخوض القوة الحكومية اليمنية معارك مع الحوثيين في تعز، ثالث كبرى مدن البلاد، حيث شدد المقاتلون المدعومون من طرف إيران حصارهم خلال الأيام الماضية، كما قاموا اليوم باستهداف مقر الحكومة اليمنية في عدن بعدد من الصواريخ. وارتباطا، أعلن الاتحاد الأوروبي في بيان تأجيل القمة بين الدول الأعضاء فيه وبلدان الخليج والتي كانت مقررة في الرياض في 24 من أكتوبر الجاري، في ظل استمرار التصعيد بين السعودية والحوثيين في اليمن. نبقى في المنطقة، حيث أعلن الجيش الإيراني عن اندلاع حريق في ناقلة نفط في خليج عمان أثناء محاولتها عبور منطقة محظورة بعدما أطفأت أنظمة التتبع الخاصة بها حسب البيان، دون أن يوضح ما إذا كان الحريق ناتجا عن استهداف عسكري أم حادث عرضي. وارتباطا دائما، في خطاب متلفز أقر الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان الثلاثاء أن بلاده تواجه أشد حصار عليها منذ

صعبة من أجل تسبب غضب شعبي وإشعال الاضطرابات. أعلن الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي اليوم استئناف الضربات على مصافي النفط الروسية، متحديا بذلك إعلان نظيره الأمريكي دونالد ترامب هدنة لجهة استهداف منشآت الطاقة، كما حث واشنطن على عدم الوقوف إلى جانب المعتدي. تأتي هذه التصريحات مع تصاعد التوتر ما بين واشنطن وكييف، إذ أعربت الأخير عن قلقها من إمكان توقف الدعم الأمريكي لها، حتى أنها اتهمت واشنطن بمساعدة روسيا. الكرملين من جانبه اعتبر

0: تصنف السلطات الروسية نوفا غازيتا التي طالما كانت رمزا للصحافة الروسية المستقلة على أنها عامل أجنبي. ختام الموجز مستمعينا، بقية رفقتي ممتعة لباقي برامج إذاعة ميديا، تمنها لكم لحظات، وتكون معكم الزميلة حنان سوري في حياة أونلاين. إلى اللقاء.
1: Des talents émergents ou des stars confirmées, Multisound vous fait vibrer au meilleur son du moment. Multisound avec Jawed, du lundi au vendredi à partir de 17h30 sur Média.
2: من تأثير السوشيال ميديا على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعاً، حياة أونلاين منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعياً وإلا سيقررون عنك.
3: ميديا حياة أونلاين، حنان سوري.
4: اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا في حلقه جديده من حياه اونلاين، البرنامج اللي كنواصلوا فيه معكم على مدى ساعه من الزمن الغوص في اعماق العالم الرقمي لنكتشف اسراره ولنكتشف كيف اصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليوميه. قبل سنوات قليله كانت الهضره والحديث على واحد

المغربي أحدث 193 ألف فرصة عمل صافية خلال العام 2025، ومع ذلك بلغ معدل البطالة عند الشباب ما بين 15 و 24 سنة أكثر من 37% مقابل 19% لدى حاملي الشهادات. هذه الأرقام كتبين أن سوق الشغل عنده تحديات قائمة أصلاً قبل ما نحاولوا نقيسوا التأثير الخاص ديال الذكاء الاصطناعي على سوق الشغل بالمغرب. وعلى المستوى الدولي، منظمة العمل الدولية كانت نشرات في ماي 2025 دراسة اللي كتقول فيها بأنه واحد من كل 4 أشخاص كيشتغلوا في العالم كيمارس مهنة فيها درجة من التعرض لتأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي. لكن الدراسة كتوضح أن التحول في طبيعة الوظائف هو الاحتمال الأرجح، ماشي الاختفاء الكامل ديال هاد الوظائف. وهنا خاصنا نفرقوا ما بين جوج حاجات اللي هي مهمة: مهنة كتختفي نهائيا، ومهنة

0: ميديا حياة أونلاين حنان سوري.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكل الاصدقاء والصديقات اللي عاد التحقوا بنا. مرحبا بكم انتم تستمعون وتتابعون حياه اونلاين مباشره على ميدي ان. وصلنا الاخبار من المغرب ومن العالم، اخبار اللي كتهمنا كمستخدمين، كاباء وامهات، كصحفيين، كصناع محتوى، وكناس عايشين جزء كبير من حياتنا أونلاين. فرادار أونلاين اليوم، المرصد المغربي لحماية المستهلك، يدعو إلى تشديد الرقابة على إعلانات المنتجات الصحية على منصات التواصل الاجتماعي. الذكاء الاصطناعي يسرق الأضواء من نجوم الكرة الذهبية، وفيديو يتجاوز 11 مليون مشاهدة. فيسبوك يسمح لك بتوجيه الخوارزميات بلغتك أنت، وجست كولين خاصية جديدة يتيحها لك واتساب لفتح مكالماتك حتى لمن لا يملك حسابا على التطبيق.
0: رادار أونلاين.
1: إعلان على إنستغرام، فيديو على تيك توك، ومؤثر أو مؤثرة اللي كيهضر بثقة على منتج كيقول أنه أو كتقول أنها جرباته وجابت معاه نتيجة. ولكن ماشي كل ما كنشوفوه في الإعلانات الرقمية كنقدروا نثقوا فيه، خصوصا ملي كيكون الأمر متعلق بالصحة ديالنا. هذا السؤال رجع للنقاش بقوة في المغرب من بعد ما دعا المرصد المغربي لحماية المستهلك إلى تشديد الرقابة على الترويج للمنتج

منتجات صحية عبر منصات التواصل الاجتماعي، خصوصا المنتجات اللي تسوق بادعاءات علاجية ما عندهاش أدلة علمية كافية. المرصد طالب كذلك بالتفاعل مع الشكايات الجدية وفتح الأبحاث اللازمة في حالة وجود شبهات تتعلق بالغش، بالتضليل، بتسويق المنتجات اللي ممكن تعرض صحة المستهلكين أي صحتنا احنا للخطر. من بين النقاط اللي أثرها المرصد المغربي لحماية المستهلك، المسؤولية ديال كل طرف هاد العملية، المؤثر أو المؤثرة اللي كروجوا المنتج عبر منصات التواصل الاجتماعي، للعلامة التجارية، للمورد وكذلك

الشخصية أو الحديث على منتج مقابل المال أو الهدايا ما كيعنيش أن المسؤولية كتسقط. المشكل أن المستخدم اللي هما حنا ملي كيتفرج فيديو قصير كيقدر يخلط ما بين تجربة شخصية ودليل طبي أو يقتنع بمستخدم.

للسلامة ديالو. لهذا الله يخليكم، قبل ما نشريو أي منتج صحي شفناه في السوشيال ميديا أو على منصات التواصل الاجتماعي، خاصنا نتأكدوا من المصدر ديالو، من المكونات ديالو، وما نعودوش استشارة الطبيب بإعلان على لي ريزو سوسيو مهما كان صاحبه معروفا أو مقنعا. في العالم الرقمي التأثير ممكن يبيع منتج في ثواني معدودة، لكن ملي كتكون الصحة على المحك خاص المعلومة تكون موثوقة والمسؤولية واضحة.

0: after an extraordinary season, we're finally here.
1: Wait, who are you?
2: I'm Vinny Jr.
1: You're not Vinny.
3: Ladies and gentlemen, after an extraordinary year of football, the moment has arrived. The winner of the 2026 Ballon d'Or is...
4: المشهد كيبان بحال شي فيلم سينمائي، لكن المفاجأة أن هاد المطاردة ما وقعاتش في الحقيقة. هاد السيناريو ما حدثش على أرض الواقع. اللي وقع فعلا هو أن فيديو مصنوع بالذكاء الاصطناعي بعنوان The Ballon d'Or Heist، أي سرقة الكرة الذهبية، وتقريبا المدة ديالو حوالي 3 ديال الدقائق، قلب مواقع التواصل الاجتماعي وحقق أكثر من 11 مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة على إكس وإنستغرام. الفيديو مالي بالمواقف الساخرة والمطاردات غير المتوقعة، فالسارق اللي لم ينكشف وجهه في النهاية صدق هو كيليان مبابي، بينما يدخل يامال على حصان لينتزع الكأس من هالاند، ويجد هاري كين نفسه أمام حافلة كيسوقها ميسي. أما النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور فيمنع من دخول القاعة أصلا في بداية الفيديو، في إشارة ساخرة إلى شائعات متداولة على الأنترنت حول تغير المظهر دياله. لكن وراء الضحك والمشاهدة اللي كتبدو كأنها مقتطعة من شي فيلم سينمائي، هناك سؤال اللي كيستحق التوقف عنده وبقوة: هل يمكن استخدام وجوه المشاهير وصورهم لصناعة محتوى واقعي بالذكاء الاصطناعي من دون الموافقة ديالهم؟ بحسب تقارير دولية وسورتو الفرنسية اللي انقلات الفيديو، ما كيبانش بزاف أنه اللاعبين المشاركين في هذه القصة الخيالية أعطوا الموافقة ديالهم على الظهور فيها، وهذا كيعد نقاش حول الحق في الصورة وحدود السخرية الرقمية والمسؤولية عن المحتوى اللي يمكن أنه ينتشر بسرعة هائلة على منصات التواصل الاجتماعي. وبالنسبة لمستخدم الأنترنت، المسألة ما كتتعلقش فقط بنجوم الكرة بوحدهم. في اليوم يمكن للذكاء الاصطناعي أن يضع أي شخص تقريبا في مشهد موقعش، ولكن بدرجة واقعية اللي تقدر تخلي المشاهد يصدق ما تراه عيناه قبل أن يتحقق من المصدر. الفيديو ساخر فعلا والأحداث التي يعرضها خيالية، لكن الدرس المهم هو أنه في الزمن ديال الذكاء الاصطناعي ما بقاش سؤال شنو نقدروا نديروا بالذكاء الاصطناعي، بل أيضا ما الذي يحق لنا أن نصنعه بصور الآخرين، وكيف نميز بين مشهد مصنوع وقصة وقعت على أرض الواقع.
5: رادار أونلاين.
4: إذا كنت كتلقى راسك باستمرار أمام نوع معين من الفيديوهات والمنشورات على فيسبوك، فقد تحصل قريبا على وسيلة أكثر مباشرة لتغيير ما يظهر لك. ميتا أعلنت على أداة جديدة باسم Your Algorithm، تسمح للمستخدم بالتعبير بكلماته عن المواضيع اللي بغى يشوفها من محتوى أكثر أو أقل، سواء في صفحة المنشورات أو فيديوهات ريلز. الفكرة هي الانتقال من الاكتفاء بالإعجاب بمنشور أو إخفائه إلى تقديم توجيهات مباشرة للخوارزميات، ويمكن للمستخدم مثلا أن يطلب رؤية مزيد من المحتوى العلمي أو الرياضي، أو تقليل ظهور موضوع معين أو محتوى

بالإمكان دعوت أو دعوت مجموعة من المشاركين إلى المكالمة عبر رابط من دون أن يحتاجوا إلى إنشاء حساب على واتساب. خاصية guest calling تتيح لصاحب المكالمة إنشاء رابط وإرساله إلى المدعوين، ويمكن للضيف فتح الرابط من متصفح الحاسوب وكتابة اسمه ثم الانتظار إلى أن يسمح له أو يسمح له المضيف بالدخول. تدعم المكالمات ما يصل إلى 32 مشترك مع التشفير من طرف إلى طرف ومن دون حد زمني معلن للمكالمات، ويحتفظ المضيف بالتحكم في قبول الضيف وإخراجه، بينما لا يستطيع الضيوف رؤية أرقام هواتف المشاركين الآخرين أو إضافة أشخاص جدد مباشرة. علاش هذا الخبر كيهمنا؟ لأنه هاد الميزة تقدر تسهل الاجتماعات المهنية والدروس عن بعد والمكالمات العائلية، خصوصا عندما لا يستخدم الجميع التطبيق نفسه. لكنها تطرح أيضا سؤالا عمليا حول الخصوصية، شكون اللي يقدر الانضمام إلى مكالمة كنشاركوا الرابط ديالها؟ ولذلك يبقى من الأفضل إرسال الرابط للأشخاص المقصودين فقط وعدم نشره علنا في مجموعات مفتوحة. هذا كان رادار أونلاين اليوم، ما تمشوا فين، حياة أونلاين متواصلة إلى غاية الرابعة. يونس، هي هي هي هي.

0: ميديا حياة أونلاين حنان سوري.
1: واش يقدر يجي شي نهار تولي الوظيفة ديالك من الماضي لأن الذكاء الاصطناعي أصبح قادرا على القيام بها. اليوم الذكاء الاصطناعي كيكتب كيحلل كيصمم كينجز في دقائق مهام اللي كانت كتستغرق ساعات. شركات كتغير طريقة اشتغالها ومهن كتبدل الملامح ديالها ووظائف كتواجه مستقبلا ضبابيا وغير واضح. في المغرب حيث آلاف الشباب اللي مازال كيبحثوا على فرص عمل أصبح السؤال اللي هو ملح، هل نحن أمام وظائف ستختفي أم أمام سوق الشغل بقواعد جديدة؟ شكون اللي غادي يخسر الوظيفة ديالو؟ من سيحافظ على الوظيفة ديالو؟

0: شكرا صراحة على الاستضافة في الحلقة المميزة التي تخص الذكاء الصناعي اللي هو ماشي حاجة اللي هي طوندونس كل شيء مهتم بها إلى
1: كل شيء مهتم بها وحديث يعني حديث الكبار والصغار اللي خدامين اللي مازال ما خداميش اللي مازال كيقراو ربما غير سنوات قليلة ما نقولوش بزاف سنوات قليلة كنا ملي كنهضروا على أنه كاين شي آلة اللي غتقدر تخدم بلاصتك تكتب بلاصتك تدير بعض المهام كان البعض منا كيعتبرها ضرب من الخيال الان رحنا فيها
0: طبعا كما قلتي سنوات اللي قبل كنا كنهضروا على الاله انا الاله ستغير زعما ستعود الانسان في الشغل وداك الشيء اللي شفنا قديما ونفس الشيء دابا كانوا اصلا كانوا افلام يعني كنت كنشاهدوا حتى انا كانوا دي سيري كنا كنتفرجوا كيتنبؤوا المستقبل شنو غادي يكونوا كانوا دائما كيوصفوا زعما ان غيكونوا روبوتات وغيرتي قبل ما يظهر الذكاء الصناعي كانوا يكون طوندونس قبل ما يمكن حتى الانترنت تكون متطوره بزاف كانوا بعد لي فيلم بعد لي سيري اليوم ديال ساينس فيكسيون اللي كيتنبؤوا ان غيكونوا دي روبو غيكونوا ميج الالات اللي غادي تتحكم غادي تقدر تعوض الانسان ويرجع الانسان ما عنده حتى شي دور فداك الشيء اللي كنعيشوا دابا حنا حاليا
1: وكان كيقول لك داك العمل اللي انت ولا المهمه اللي كديرها نتايا كتطلب منك ساعات كتجي 8 ساعات في الخدمه باش ديرها راه هذاك الاله ولا داك الروبو ولا داك الاداه غتقدر ديرها في دقائق او ربما ثواني معدوده والان حنا وصلنا لهذا النتيجه
0: طبعا داك الشيء اللي كاين غير هو ودك التعود الكامل هو اللي غادي نفصلوا
1: فيه بلاتي ما تحركليش نمشيو شويه بشويه نقطه بنقطه قال لك كيعمر مر الواد شوية لكن قبل كلنا خايفين من الذكاء الاصطناعي خايفين على الخدمة ديالنا خايفين على المهمة ديالنا خايفين للمشغل ما يبقاش يعني يستغنى علينا ويجيب آلات وحتى الشباب اللي هما باقين كيبحثوا على فرص جديدة فرص العمل خايفين كيقول لك دابا شكون هذا اللي غادي يخدمني واش هاد والطالب كذلك يقول لك التخصص اللي كنديرو واش هو ملي غنتخرج انا غيولي باقي مطلوب ولا صافي اكل عليه الدهر لانه دخل الذكاء الاصطناعي بقوه وملي كنهضروا على ادوات الذكاء الاصطناعي حنا ما كنهضروش على سنوات كنهضروا على داك الشيء راه في ساعه بسرعه هاد المخاوف هي مشروعه ولا مبالغ فيها
0: بين وبين صراحه باش نوضحوا اكثر لان دابا هو كاين واحد الفجوه بعدا اونتخ زعما شنو كي بين داكشي اللي كيطلب السوق وبين شنو كيتقرى حتى في المدارس صراحه وداكشي لان حنا كنلقاو كاين واحد التاخر في المواد ولا في داكشي اللي كنقراوه صراحه في لي زيكول سوبيريور ولا في لي زيكول نورمال يعني كنلقاو بلي الذكاء الصناعي باقي ما بقاش ما بداش كيتقرى بصفه زعما
1: كتخصص
0: مثلا يعني حنا الماركتينغ ديجيتال اللي هو ظهر شحال هذه يعني كان يعني بدينا كنشوفوا انه بدا كيتقرر دابا في المؤسسات في المدارس الى اخره نعم فبدينا كنلاحظوا ان يعني الا الماركتينغ ديجيتال بدا كيظهر فالذكاء الصناعي باقي ما لقيناش كنشوفوا خصها كان واحد المجال اللي دابا كلشي كيستعملوا كلشي كيخدم به الى اخره فيعني ضروري ما غيكون داك التخوف الانسان هو كيقرا في المدرسه كيقول لك انا ما الذكاء الصناعي كاين وانا ما كنلقاش فين نقرا ما كنلقاش كيفاش نتعلموا الى اخره فغدا ولا بعدو اصلا المهن اللي غتكون مطلوبه هي التي الناس المختصين في الذكاء الاصطناعي الى اخره فبدينا كنشوفوا ان بعض المهن حقيقه بصح كانوا بعض المهام اللي كتاخذ وقت طويل رجع الذكاء الاصطناعي كيعملها في مده اللي هي وجيزه جدا من زعما المهن الاداريه والادخال البيانات مثلا التصميم الجرافيكي بدينا كنشوفوا انه بدا كينقرض الى اخره فكاين واحد ثلاثه ديال المراحل نقدروا ديك الساعه نذكرهم
1: ولكن قبل انت عجبني كيفاش كتهضر كتقول المخاوف من انه المهن تختفي وكذلك مير هضرتي على الذكاء الاصطناعي دخل وعوض بعض المهام ماشي المهن لان هنا كاين فرق كبير غنجيو لهاد المراحل وكيفاش يمكن لنا نوظفوا شنو اهم المجالات اللي ربما او المهام اللي خداها الذكاء الاصطناعي واللي هي في صالح الانسان صراحه انا نقدر يوظفها لكن قبل من داك الشيء كنشوفوا بعض دي بوست وبعض الخبراء اللي كيطلعوا سورتو في لي ريزو سوسيو كنشوفوا بعض لي بوست اللي كيقول لك هاد المهن مهددة بالانقراض بسبب الذكاء الاصطناعي المهن الأولى الثانية الطب المحاماة الإعلام كذا هل هذا صحيح؟
0: لا ليس صحيح صراحة لأن كاين بعض المهن هادو اللي كورتينيس في الأمثلة ديالك صعب جدا أن زعما كيجيني صراحة في هذه المرحلة اللي كنشوف أن الذكاء الاصطناعي عوضها بصفة نهائية نعطيو مثال مثلا الطبيب يعني يقدر مثلا يستعمل الذكاء الاصطناعي حاليا أنا كاين أصدقاء ديالي اللي كيقراو في كلية الطب وكاين أطباء اللي كنعرفهم كيستعملوا الذكاء الاصطناعي وعاونهم بزاف كيقولوها يعني في تحليل مثلا لي زاناليز ديال الطب بصفة عامة مثلا كيقدر يستعملوا مثلا كاين أطباء اللي في بلدان اخرى اللي مثلا فاش كيجي يهضر هو مع الباسيون في وسط الكابيني يعني يقدر يكون واحد كيسجل يعني كيكون تسجيل صوتي وداك اسنان كياناليزي داكشي وكيحلل الى اخره في الاخر كيخرج له واحد لا سانتيز ديال التشخيص ديال الحاله الى اخره فهو الطبيب كيقدر يعتمد على السانتيز ولكن التدخل ديالو غادي يبقى دائما كاين وغادي يبقى دائما كيحتاج الطبيب انه يتدخل كذلك المحامين

0: المصادر
1: في نعم.
0: ممكن أنه هذه ربما نخليها في حلقة منفردة نعم. لاحقة اللي نهضروا على أبرز المهارات اللي نعم. كل واحد سواء يتعلم. الطالب سواء الموظفين الناس نعم. اللي عندهم ديجا خدمة وخدامين شنو اللي خصهم ياخذوا كمهارات باش يعرفوا يوظفوا الذكاء الاصطناعي نعم. بشكل مفيد لهم يضيف لهم في المهنة ديالهم في الخدمة ديالهم ماشي أنه يعوضهم يعني ملي كنسمعوا بأنه وظيفة معينة أو لا مهنة معينة مهددة بدخول الذكاء الاصطناعي بقوة ما كيعنيش أننا حيت في الغالب اصحاب هذوك المهن كيخافوا
1: نعم انا بالنسبه لي خصو يستغلوها زعما هاد اصحاب المهن هادو يستغلوها في انهم يعني يزيدوا الانتاجيه يعني مثلا فاش دابا تينا فاش غادي يدخل الذكاء الاصطناعي مثلا احنا في المجال ديالنا في السوق الرقمي في يعني هاد الوكالات ديال السوق الرقمي الاخر لي زاجونس دو كومونيكاسيون لا ماركتينغ ديجيتال فاش دخل الذكاء الاصطناعي عاوننا بزاف يعني كنا مثلا فاش كنتلاقاو مع واحد الكليان واحد الكليون باش نعدلو له استراتيجيه صناعه المحتوى باش يلونسي الزوال الدعايه ديالو في السوق الاخر كنا كناخذوا وقت طويل نقدر ناخذ اسبوع كامل حنا كاناليزي ونعملوا لي زاناليز ونكتبوا لا استراتيجي شفتوا في التحرير انا نكتبوا دابا الذكاء الاصطناعي سهل علينا كنعطيو غير الافكار الى اخره وكيقدر زعما يكتب لك اون استراتيجي اللي تقدر تعلم الكليون في ساعه واحده جوج ساعات فحنا سهل علينا الوقت يعني بدينا كنقصوا الوقت ديال الخدمه ولكن كنزيدوا الانتاجيه يعني
0: لانه هذاك الوقت نعم. انت كتستعمل كنتي كتستعملوا باش تاناليزي وباش تصاوب انت داك البروغرام هذا
1: في حاجه اخرى
0: يمكن في حاجه اخرى نعم. هذه اللي غيجرنا الى انه فاش ابرز ما نقولكش ابرز المهن اللي دخل فيها الذكاء الاصطناعي بقوة ولكن ملي كتسمع دابا الناس كنسمعوا الأتمتة بزاف الناس كيسمعوا الأتمتة كيقول لك صافي هذيك الأتمتة هي اللي خرجت على البشر
1: نعم هذيك الأتمتة ولا الاوتوماتيزاسيون زعما فرونسي هي ان بالعكس انا بالعكس هي سهلت الطريق لان مثلا حنا كتلقى بعض دي زاجونس اللي عطينا اكزوم قبيله بهم انهم اوتوماتيزاو البيزنس ديالهم كامل دو ا زد يعني فاش حاجه واحده اللي ما يقدرش اوتوماتيزي هذاك اللقاء مع الكليان الاولاني فهمت يعني هي بقى تدخل ديال الانسان ولكن اون فوا كتلقى مع الكليان يقدر يدوز واحد اللوسي ديال الاي اي مثلا فحال شات جي بي تي مثلا يقدر يعمل كتابه ديال لا استراتيجي والاقتراح ولي سود دو مارشي ديال الكليان مثلا ابخي يقدر لا كرياسيون دو كونتوني دابا كنشوفوا بلي الديزاين غرافيك الاخير بدا كينقص زعما التدخل ديال الانسان فيه لان ممكن ان الذكاء الاصطناعي يصنع زعما دي زافيش ودي بوسترز الى اخره اللي ممكن يستعملوا مثلا الكليان ف ولكن داك الحس الابداعي دائما كيبقى تدخل يعني اذا ما كانش انك غتسير واحد البرومبت يعني مزيان اللي مش انك تكري واحد لو كونتوني ما غيقدرش يكون مزيان فيعني انت كتوتوماتيز غير البروسيس ديال الانتاج
0: ولكن التدخل نعم باش نشرحوا اكثر لانه هاد المساله ديال الاتمته كاين بعض المهام اللي باش نشرحوا للناس سورتو الشباب اللي هما مازال ما خدام ينتوجينش في سوق الشغل اللي كيسمعوا الاتمته خرجت على الناس الاتمته هي انه كاين بعض المهام اللي كتكون في الغالب اداريه ولا مهام اللي انت خصك ديرها بشكل يومي ونفس المهام كتعاودها
1: نعم هذيك كتكون مهام روتينيه
0: بحال
1: المحاسبه بحال
0: غادي تدخل بيانات غادي

0: مفروض عليك وخصك ديرها بشكل يومي ودوري. نعم. وروتيني ما فيها الابداع لا والو، وكتاخذ لك من الوقت ديالك.
1: نعم.
0: هنا فين تدخل داك
1: النفس دخل ديكاسنا وكان ايجابي بطبيعه الحال، لان فاش سهل علينا ان التدخل الانساني ينقص فهاد الجانب هذا وخلانا الوقت او لا اعطانا الفرصه اننا زعما نزيدوا الانتاجيه في جانب اخر، هنا هيدا خصو يستعمل. فهذا هو المشكل اللي كيوقعوا فيه الناس ولا شركات ولا مقاولات صغرى الى اخره، كيقول لك انا خصني نقص غير يد العامله، الهدف ديالو خصني نقص يد العامله داك لا شارج الاخره، خصو اوتوماتيزي كل شيء، وهنا كيفقد داك الحس الابداعي. كنلقاو مثلا بزاف ديال لي كونط انستغرام
0: من غير الابداعي، وشكون غيراقب هذاك؟
1: طبيعة الحال المراقبه ما غتكونش اللي هو الكونترول مثلا، وداك
0: التدخل الحس البشري يدخل.
1: طبعا خصو ضروري يكون داك لو كونتاكت هيومان، خصوصا مع الناس اللي كيشوفوا اللي كمتلقي اللي غيتلقاك، سواء خدمه ولا منتج الى اخره، خصو يلقى انسان اللي كيتواصل معه. حنا كنشوفوا دابا دي ماركه ولا شركه كبرى فاش كتجي مثلا تاخذ من عندهم منتجات الى اخره في السيت ويب مثلا في لي بلاتفورم، كتلقى داك لي شات بوت يعني داك الروبو اللي كيتواصل معك، ولكن كيقول لك باللي الا كان شي سؤال صعب غادي ندوزك لواحد لاجون كوميرسيال اللي هو حقيقي انسان.
0: أو لك يقول لك واش بغيتي تكمل مع روبوت آلي أو دردشة آلية ولا بغيتي شخص بيز. وفي الغالب يكون عندك شي مشكل،
1: مشكل طبعا
0: مثلا سورتو في التسويق، دابا حنهضروا على التسويق الرقمي أو لا في التجارة الإلكترونية. لا. شريتي واحد المنتج ما جاش قدك، ما بغيتي تبدل هذا، كتواصل في الواتساب، كاين داك مثلا الواتساب حنا نقولوا كاين داك الشات اللي كيكون هو اوتوماتيك، كتحس براسك لا كتقول بغيت

0: القديمة أن ذك الأسئلة كتكون غير قليلة، غير الأسئلة الشائعة اللي كيكون الجواب ديالها سهل، نعم لا مثلا أو لا، اقتراحات بسيطة إلى آخره، هي اللي كنقدروا ندخلوا فيها الذكاء الصناعي. ولكن ضروري كاين شي أمور اللي خاص الإنسان زعما حقيقي اللي يتواصل فيها.
1: مثلا نهضروا على التسويق الرقمي لأنه هو التخصص ديالك، كتضيفوا نتوما الذكاء الصناعي كيف ما قلتي أنه في إنتاج الإعلان أو الكونسيبت أو لا، فين كيبقى عنده دور مهم الذكاء الاصطناعي لكن بقيادة ديال الإنسان ديال المتخصص؟
0: كما عطينا المثال قبيلة هي بدك المهام الروتينيه اللي كتاخذ لك الوقت كبير. لا احنا مثلا في اون اجونس دو ماركتين مثلا ديجيتال كان كيمشينا الوقت الكبير في الانتاج ديال الكتابه والديزاين ومثلا بعد المهام حتى في المونتاج، يعني مثلا الكتابه ديال الترجمه مثلا غترجم شي فيديو، مثلا خدمتي شي فيديو بغيتي تاخذ ثمن وترجمه بالانجليزيه كنا كنكتبوها يدويه، دابا الذكاء الاصطناعي كيقدر انتغري واحد لوتي اللي غيترجم لك داكشي هذا كامل غتنزلو سينا في الفيديو مثلا. فالمونتاج كذلك حاليا كيقدر، كاينين دي زوتي اللي كيديروا المونتاج غير تقطع، ولكن داك انك تنسق مثلا لقطات، انك تختار شنو اللقطه الاولى الى اخره، داك ستوري تيلينغ
1: خصك حتى تقول له شنو بغيت في
0: طبعا. لا ممكن
1: ولا هو يقدر يدخل
0: طبعا في اي حاله غادي تقول له شنو غادي يدير، ولكن تقطع كيكون اصلا سهل، يعني ممكن يعتمد على الصوت فوقاش غادي ممكن يسكوت الى اخره، ولكن باش تنسق اللقطات تعمل واحد الحكايه واحد ستوري تيلينغ داك الفيديو باش يكون عنده واحد الاخراج الاخر خص ضروري تدخل ديال الانسان. فاحنا بدينا كنكسليو في هاد الجوانب هذه، رجعنا كنقدروا نخرجوا فيديوهات اكثر، رجعنا كنقدروا نصنعوا محتوى بشكل كبير، كنقدروا مثلا مثلا في صناعه الصوت، يعني في الفوا اوف اللي كنسميوه الفوا اوف، شحال هادي كنا كنعتمدوا على الناس اللي ممكن يعطيو الفوا اوف، دابا رجع كيتقدر الفوا اوف بطريقه سهله، ولكن هادو هما اللي ممكن نبداو نسميوهم علاه قلت لك كاينين دي تيب ديال المهن
1: اللي بدينا كنقصوا.
0: نعم
1: لا لا طبعا كتحس بهم بانهم ديال الذكاء الاصطناعي، مازال فيه هذاك اللمسه انه كيبين لك انه ديال الذكاء الاصطناعي.
0: طبعا دائما غادي يكون
1: ولا شي اصوات اللي هي قريبه فايت لك سمعتيها.
0: نعم في الصوت وفي الصوره دائما غتلقى داك كاين واحد المشكل، يعني ماشي بحال الانسان حقيقي اللي كيقدم الخدمه.
1: واش الوظائف ولا المهن انتم مثلا في التسويق الرقمي عرفتوا كيفاش توظفوا الذكاء الاصطناعي وخدمكم، واش التاثير ديال الذكاء الاصطناعي في الوظائف على حسب الوظيفه والمهام اللي فيها؟
0: بطبيعه الحال واش كتقصد تاثير ايجابي ولا سلبي زعما؟
1: لا الايجابي كان
0: الايجابي طبعا على حسب الوظائف، لان هذه الوظائف الرقميه اثر الذكاء الاصطناعي فيها بشكل كبير، فهمتي، بشكل ايجابي وكبير لان تماشى معها. ولكن كاين بعض الوظائف الاخرى اللي يمكن نقولوا تخلي شويه بحال الاستاذ مثلا، الاستاذ مثلا سهلت عليه مثلا الصناعه ديال لي بريزونطاسيون اللي ممكن يقدم بهم الدرس، يعني شي حاجه الامر، لكن داك الالقاء الدرس ضروري خصو يكون الانسان الاستاذ يبقى دائما متدخل الشرحه والمواكبه
1: يعني كاين بعض المهن اللي غيصعب عليها انه يدخل الذكاء الاصطناعي
0: بشكل
1: بشكل قوي
0: كامل او بشكل قوي، غادي يكون صعب جدا لان سينو ما غادي تبقاش داك ما غيبقاش داك الروح ديال الانسان، الانسان كاينه متدخله. فاحنا كما قلنا يعني خص الانسان يحاول يعني المهن، علي انا قلت في الاول ما كنسميهاش انقرضت، كنحسبها انها كتواكب هذا التقدم ديال التكنولوجيا، يعني انها تحاول تخلق مسارات اخرى. يعني مثلا انتنا في اجونس دو كومونيكاسيون مثلا، احنا ماشي غادي نقصوا الناس اللي خدامين عندنا مثلا، ولكن غادي نعلموهم ونكونوا في هذه المجالات ديال الذكاء الاصطناعي، لان في كل حالات الكليان اللي غادي يجي ما غايقدرش هو يصنع داك المحتوى واخا بالذكاء الاصطناعي، غادي يحتاج دائما مثلا
1: ما نعرف يقدر يجرب ثاني ويستغنى
0: طبعا، ولكن داك البروسيس كامل وداك لا كرياتيفيتي وداك النتيجه الكامله في الاخر.
1: هذا اللي احنا دائما كنهضروا عليه في حياه اونلاين، انه الذكاء الاصطناعي ما يمكنلكش تقول انا ما يمكنليش نستعمل الذكاء الاصطناعي لانه هو فرض نفسه،
0: طبعا مفروض تخلصه.
1: الاهم هو انك كيفاش توظفه بطريقه سليمه وصحيه وصحيحه في جميع المجالات، وفي الغالب ما كنت انت متخصص في مجالك فكتكون نتيجه رائعه.
0: نعم
1: او ربما اروع. بالنسبه للمقاولات، هناك احنا نهضروا على المغرب، هناك مقاولات شابه اللي دخل فيها الذكاء الاصطناعي وكتقدر انها تستعمل الذكاء الاصطناعي، وكنسمعوا بزاف انك يقول لك دابا انا مع الذكاء الاصطناعي ما احتاجش نخدم الناس بزاف، مع العلم انه انت شرحتي بانه لا راه دائما خاص الوجود ديال ديال ديال الانسان باش انه يكونترولي وباش انه يتبع السلسله وباش انه لكن السرعه ديال الولوج الذكاء الاصطناعي في مقاولات سورتو الصغرى والمتوسطه، حنا كنهضروش على المقاولات الكبيره عندهم دي بيجي كبار خدامين، واش كيبقى على حسب النشاط ديال كل مقاوله؟
0: طبعا على حسب النشاط ديال كل مقاوله، على حسب الميزانيه ديال كل مقاوله، لانك هاد لي زوتي ديال الاي اي طبعا ما غيعطيوكش لي فونكسيوناليتي ديالهم كاملين الا ما خلصتي

0: انه غلطوا
1: طبعا
0: لانه استثمروا في الذكاء الاصطناعي ومن بعد ولا دائما خصهم يرجعوا انهم يوظفوا ناس اللي غيقابلوا الذكاء الاصطناعي.
1: نعم الاستغناء الكامل على الانسان ما خصوش يكون كما قلنا خصو يكون متوازن. يعني الحاجات المهام انا قلتها حددتها حاليا في سنه 2029 كنهضروا على المهام المتكرره اللي كتاخذ لك الوقت اللي دوريه اللي اصلا كتعدى على الانسان اللي خدام عندك انه كيقوم بها
0: ما كتستغلوش بشكل ايجابي.
1: ما كتستغلوش بشكل ايجابي تقدر تكونوا في مجالات اخرى في اللي غتزيد لك الانتاجيه في الشركه ديالك ولا تكونوا في داك الاي اي. يعني هذاك الاي اي كيف ما كالحار خصو حتى هو تستعملوا طريقة مزيانة وتستغلوا كما يجب.
0: يعني بالنسبة للمقاولات الشابة اللي كيقول لك أنا عاد غادي نبدأ غادي نقول بسم الله ما عنديش بيجي كبير بلاص ما نخدم الناس نخدم 5 أو 10 ديال الناس أرا نخدم غير 4 ونستثمر في الذكاء الاصطناعي.
1: ماشي على حسب خصنا يكون يعني الوسط كما قلنا ممكن ولكن زعما طبعا لأن الذكاء الاصطناعي طبعا بيدخل كما قلنا ضروري نقصوا بعد المهام. يعني كان واحد الشخص كيقدر يدخل ويخدم عندك مثلا في شركة من المهام اللي هي دورية غادي الشخص هذا ينقص ولكن خصنا نخلقوا فرص أخرى ديال العمل اللي ممكن نستعملوا فيها الذكاء الاصطناعي. هادشي اللي زعما كان
0: بالنسبة للطلبة اللي كيقراو واللي كيتابعونا واللي حيرين شنو غيديروا واش نكمل في هذا التخصص ولا نبدل ولا خصني ندير شي شهادة شي سيرتيفيكا اون باراليل ديال شنو نصيحة لهم شنو فين يتخصصوا فاش يتخصصوا.
1: انا ديما فاش كنصح الشباب زعما اللي كيسولوا هاد لا كيسيون هادي كنقول له كاين جوج حاجه خصك تشوفهم بعدا تشوف لا باسيون ديالك الشغف ديالك وتشوف طوندونس شنو كاين في الترند. لان مثلا حنا في لونسيجي فاش قرنا في مجال الوطنية التجاره والتسيير كان بزاف كيقول لك انا غنعمل لوجيستيك فهمت علاش لانه طوندونس دابا كاين طونجي مادي الى اخره فكيتبع غير لا طوندونس واش انا باسيوني واش تكون شغوف بداك المهنه هذيك اللي هي صعيبه شويه الى اخره. فخصو الانسان يجمع بين جوج الحاجات واش انا شنو لا باسيون ديالك انت كتحلم تعمل الطب ماشي دابا حيت كاين الذكاء انا ما غاس ماشي الطب. الطب دائما غادي يبقى كاين كما قلنا التدخل ديال الانسان غادي يبقى دائما الهندسه الى اخره ولكن ما تنساش لا توندونس اللي هي الذكاء الاصطناعي اللي هي الرقمنه بصفه عامه زعما التسويق الرقمي اللي كيتحسوا في مجالات كامله وتحاول تلقى داك التوازن بيناتهم. تعلم هاد لي زوتي هادي اللي انا حاليا مع الاسف ما تلقاش تلقاهم في لي زيكول في المدارس داكشي قليل. تعلم راسك ديك لوتو فورماسيون تقرا على المجال اكثر
0: لان موجود جوجل كدير دورات مجانيه. نعم. كنسمعوا بعض الجامعات الامريكيه كذلك كيديروا دورات هناك مؤدى عنها هناك مجانية.

0: صعوبة واللي خص تعلمها كل واحد فينا. ماشي دابا حنا ماشي زعما فات علينا الفترة مازال مازال نتعلموا مهارات رقمية لأنه في الغالب ما كيقول لك هو باش تكون نتايا تفهم في الذكاء الاصطناعي من غير شات جي بي تي. شات جي بي تي ما كيعتبروش الناس زعما ذكاء اصطناعي,
1: هذا
0: زعما متداول, في حين أنه كاين أدوات أخرى اللي هي ربما أفضل من من من شات جي بي تي. لأنه هاد النقطة اللي مهمة هو استعمال أدوات الذكاء الاصطناعي هو اللي بغيتي تهضر عليها. كل مجال عنده واحد
1: الأداة
0: معينة
1: اللي كتستعمل. كاين بزاف ديال الأدوات, يعني كل أداة وشنو كتهضر. كاين اللي كتجينيري الكونتوني فحال شات جي بي تي, كاين اللي كتجينيري الصور فحال جيميناي وفحال هيكسفيلد كي جينيري لي فيديو, فهمتي؟ يعني حاليا اللي كنشوفو بزاف دابا الطوندونس ديال لي فيديو اللي كيجينيري في انستغرام. فهادشي هذا كل مجال والأداة ديالو. كاين كلود اللي هو دابا قفزة نوعية صراحة في الذكاء الاصطناعي, لأن رجع كيخلق شي حاجات اللي كان يعني كانت كيدخلوا بها الناس فلوس كبيرة, اللي هي صناعة ديال المواقع الإلكترونية لي سيت ويب ولي زابليكاسيون موبيل. لابليكاسيون كانت كتاخذ لنا شهور, يعني 3 شهور 5 شهور. نعم
0: البروغراماسيون
1: نعم يعني المجال ديال هذاك ديال الكودين. فدابا التطبيقات عاد كتقدر تصنع بهذا الوسي ديال كلود لي سيت ويب الى اخره, وكيكونوا فعالين زعما فحال انك صنعتيهم فروم سكراش.
0: يعني هاد المساله ديال الكودين ما بقاش انك تكون مبرمج او مهندس معلومات او متخصص باش انك دير البرمجه, وانما ممكن اي حد غير هو باش نقول لك نكونوا شويه حقانيين, غير هو ملي كتكون نتايا ماشي متخصص في المجال وكتمشي لهاد المساله هذه, رد بالك من التغارات الامنيه ورد

0: طوندونس اللي هي شي حاجه تريند، يبقى دائما الانسان بين في الوسط، شي حاجه اللي كتعجبو في نفس الوقت يساير الوقت ماشي يقدر يكون مزيان ان شاء الله في
1: واخا.
0: السوق.
1: كنشكرك بزاف. باقي شي نقطه ما هضرناش عليها؟ كنظن هضرنا على على المخاوف.
0: نعم المخاوف.
1: ولكن ما هضرناش على الفرص،
0: الفرص
1: اللي اللي منحها سورتو الشباب. لان ما بقاش ان كاين بعض الشباب اللي ما حلفهمش الحظ انهم يمشوا واحد التخصص معين. جد الذكاء الاصطناعي انصفهم.
0: نعم طبيعه الحال قبل ما هضرت على المهن اللي واش منقرضه بصفه نهائيه، لكن ثلاث انواع قلنا
1: احنا ما بغيناش نخلعوا الناس.
0: لا ما كاينش اصلا، انا ما كنامنش بالمنقرضه نهائي، ولكن كاين مهن اللي ممكن ماشي مهن اللي هي مهنه كما قلنا مهام مهام اللي ما بقاتش ممكن تستعمل. كاين مهن اللي في طور نتايا انا ديتار وكاين يعني مهام اللي عمر اولا مهن اللي عمر غتخلى كما قلنا الطب مثلا الهندسه.
1: لا المهام اللي هي لو كنت انت في واحد المؤسسه كدير غير هذه المهام هذه غير قلب على شي مهمه اخرى
0: تمشي مثلا ديالك كصحفيه مثلا. هذا
1: خلعتني دابا الشراش انا ما بغيتش نعطيك لان عرفت كتصل
0: لي فهذا مثلا يعني كان استاذ مثلا المهنه ديالو صعب جدا. حنا كاجونس التصوير كمصور صعيب جدا انك الذكاء الاصطناعي يكون روبو هو اللي كيصور، يمكن في واحد الوقت ما عرفت، ولكن هذه واحد كنهضروا على سنوات صعيب
1: يعني
0: جدا.
1: هادو مهن يعني انا ما غنبقى بلاصتي
0: ان شاء الله. لا غادي تبقى
1: على ضمان، على ضمانتك دبر راسك
0: المسؤوليه دابا
1: الأسبوع الجاي إن شاء الله أو الحلقة القادمة. نعم. جيبنا سيدي واحد بحال دورة كوينية للمستمعين والمستمعات ديالنا والمتابعين ديالنا ديال شنو أبرز المهارات اللي خاصنا تكون عندنا صراحة باش أننا نحافظوا على على على المكان ديالنا في زمن الذكاء الاصطناعي. مروان راضي دكتور باحث تسويق رقمي، شكرا بزاف أنك أنت معي اليوم.
0: شكرا صدح أنا بارك الله.
1: شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا الكرام، في أمان الله.
2: البربري العربي البربري العربي، كل فرس هنا يتحرك بروح المغرب، قوة تبوريدا، رشاقة القفز على الحواجز وسحر أمسيات عروض الفروسية، تقاليد تاريخ ورياضة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

0: أكتوبر 2026 في مركز المعارض محمد السادس بالجديدة.
1: أنتم في الاستماع لميدي أن موجز الرابعة.
2: معكم بتقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. ونستهله من المغرب، حيث قامت اليوم الأميرة لالا أسماء رئيسة مؤسسة لالا أسماء بالمركز الوطني للترويض والعلوم العصبية بالرباط بزيارة شباب مغاربة وأطفال برامين استفادوا مؤخرا من عملية زراعة قوقعة الأذن، 5 من المملكة المغربية و5 من بنما. وبالمناسبة أعربت سفيرة بنما بالمغرب إزابيث كويل مورسي عن شكر السيدة الأولى لبنما مارسيل كوهين دي مولينو وامتنانها العميق للأميرة لالا أسماء ولمؤسسة لالا أسماء. وأبرزت كويل مورسي مستوى التعاون القائم بين المملكة المغربية وجمهورية بنما والذي يتجسد بشكل ملموس من خلال الدعم والمواكبة المقدمين لهؤلاء أطفال البنميين. وبفضل مؤسسة لالا أسماء استفاد أزيد من 1100 مغربي من هذه العمليات بالمجان. الأميرة لالا أسماء رئيسة مؤسسة لالا أسماء أشرفت اليوم الخميس بالرباط كذلك على تدشين جامعة لالا أسماء، أول جامعة دامجة في العالم. بلاغ لمؤسسة لالا أسماء أوضح أن هذه الجامعة التي تحظى بشركاء مرموقين من قبيل معهد باستور وشيكاغو ولوفان ومونبولي توفر مسارا دراسيا مجانيا في علوم السمع بفضل 4 مدارس و16 دبلوما تمتد من شهادة التكوين إلى الماستر، مفتوحة أمام كافة الشباب سواء من الصم أو من ذوي السمع العادي. معا وعلى مقاعد الدراسة ذاتها سيصبحون معالجي ومترجمي ومهندسي ورواد أعمال المستقبل. مضيفا البلاغ أن المجتمع برمته بإمكانه تعلم الولوجية في أفق سنة 30 و2000. جدد اليوم والد الصحفي الفرنسي كريستوف جيليز ومنظمة مراسلون بلا حدود دعوة المسؤولين الفرنسيين إلى التحرك سريعا من أجل الإفراج عنه وهو المعتقل في الجزائر. المدير العام لمنظمة مراسلون بلا حدود تيبو بروتان وخلال مؤتمر صحفي مشترك قال إننا في فترة ما قبل الانتخابات من مسؤولية الحكومة الحالية إعادة كريستوف إلى دياره، وتساءل إن لم يكن جيليز

0: 2000 في الجزائر، حيث كان في مهمة لتغطية أخبار نادي شبيبة القبائل لكرة القدم قبل أن يصدر في حقه حكم بالسجن 7 سنوات بتهمة الإشادة بالإرهاب. شرق أوسطية، لأول مرة كشف اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه تحدث مع الرئيس السوري أحمد الشرع العام الماضي في أول اعتراف من نوعه بتواصل مباشر بين الرجلين. اعتراف نتنياهو جاء خلال كلمة ألقاها في تجمع انتخابي أمام أبناء الطائفة الدرزية في إسرائيل، حيث أشار خلالها إلى أن الاتصال كان خلال الهجمات الدامية التي تعرض لها الدروز في سوريا يوليو 25 2000، حيث قال نتنياهو: لقد اتصلت بالشرع، كان اتصالا مقتضبا وحاسمة للغاية وتوقفت المذبحة، حسب قوله. في المنطقة دائما، وفي تصريحات صحفية نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، اتهم مسؤول سعودي إيران بتشجيع الحوثيين على التصعيد الأخير ضد الرياض، مؤكدا أن إيران تواصل تسليحهم وتدريبهم ودعمهم، كما أضاف أن الحوثيين رفضوا في الأسابيع الأخيرة طلبا من الرياض للاجتماع في سلطنة عمان. ميدانيا، كشف اليوم التحالف العسكري بقيادة السعودية عن اعتراض صاروخ كروز بمنطقة المدينة المنورة، فيما نفى الحوثيون استهدافها، وأضاف التحالف في السياق أن القوات الحكومة اليمنية تخوض معارك مع الحوثيين في تعز، ثالث كبرى مدن البلاد، حيث شدد الحوثيون حصارهم خلال الأيام الماضية، كما قاموا اليوم باستهداف مقر الحكومة اليمنية في عدن بعدد من الصواريخ، ما خلف مقتل 4 أشخاص على الأقل. القوات الحكومية اليمنية أعلنت اليوم أن الحوثيين استهدفوا كذلك بصواريخ باليستية مدينة مأرب وسط البلاد. ختام الموجز مستمعينا، بقية رفقتي ممتع لباقي برامج إذاعة ميديا لحظات، وتلتقون زميل علي صلاح الدين في برنامج لطخ ماتش. إلى اللقاء.
1: كل مباراة تروي ما حدث، أما بوديوم فيكشف لماذا حدث.
2: المنتخب ستنطلق.
1: بوديوم مع فؤاد الحناوي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديا.
3: Média, 16h-17h, l'autre match.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز الخامسة.
1: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. قامت اليوم الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء بالمركز الوطني للترويض والعلوم العصبية بالرباط بزيارة شباب المغاربة وأطفال براميين استفادوا مؤخرا من عملية زراعة قوقعة الأذن، 5 من المملكة المغربية و5 من بنما. وبالمناسبة أعربت سفيرة بنما بالمغرب إيزابيث كويل مورسي عن شكر السيدة الأولى لبنما ماريسيل كوهين دي مولينو وامتنانها العميق للأميرة للا أسماء ولمؤسسة للا أسماء، وأبرزت كويل مورسي مستوى التعاون القائم بين المملكة المغربية وجمهورية بنما والذي يتجسد بشكل ملموس من خلال الدعم والمواكبة المقدمين لهؤلاء الأطفال البنميين. وبفضل مؤسسة للا أسماء استفاد أزيد من 1100 مغربي من هذه العمليات بالمجان. الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء أشرفت اليوم الخميس بالرباط كذلك على تدشين جامعة للا أسماء، أول جامعة دامجة في العالم. بلاغ للمؤسسة أوضح أن هذه الجامعة التي تحظى بشركاء مرموقين من قبيل معهد باستور، شيكاغو، لوفان ومونبولي توفر مسارا دراسيا مجانيا في علوم السمع بفضل 4 مدارس و16 دبلوما تمتد من شهادة التكوين إلى الماستر، مفتوحة أمام كافة الشباب سواء من الصم أو من ذوي السمع عادي. وعلى مقاعد الدراسة ذاتها سيصبحون معالجي ومترجمي ومهندسي ورواد أعمال المستقبل، مضيفا البلاغ أن المجتمع برمته بإمكانه تعلم الولوجية في أفق سنة 30 و2000 داخل هذه الجامعة. جدد اليوم والد الصحفي الفرنسي كريستوف جيليزو منظمة مراسلون بلا حدود دعوة المسؤولين الفرنسيين إلى التحرك سريعا من أجل الإفراج عنه وهو المعتقل بالجزائر. المدير العام لمنظمة مراسلون بلا حدود تيبو بروتان وخلال مؤتمر صحفي مشترك قال إننا في فترة ما قبل الانتخابات الرئاسية الفرنسية ومن مسؤولية الحكومة الحالية إعادة كريستوف إلى دياره، وتساءل إن لم يكن جيليز أصبح رهينة دولة لدى الجزائر. وكان كريستوف جيليز أوقف في 28 مايو 2024 بالجزائر حيث كان في مهمة لتغطية أخبار نادي شبيبة القبائل لكرة القدم قبل أن يصدر في حقه حكم بالسجن 7 سنوات بتهمة الإشادة بالإرهاب. لأول مرة كشف اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه تحدث مع الرئيس السوري أحمد الشرع العام الماضي في أول اعتراف من نوعه بتواصل مباشر بين الرجلين. اعتراف نتنياهو جاء خلال كلمة ألقاها في تجمع انتخابي مع أبناء الطائفة الدرزية في إسرائيل، حيث أشار خلالها إلى أن الاتصال كان خلال الهجمات الدامية التي تعرض لها الدروز في سوريا يوليو 25 2000، حيث قال لقد اتصلت بالشرع، كان اتصالا مقتضبا وحاسما للغاية وتوقف المذبحة، قال نتنياهو. نبقى في المنطقة. في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية اتهم مسؤول سعودي إيران بتشجيع الحوثيين على التصعيد الأخير ضد الرياض، مؤكدا أن إيران تواصل تسليحهم وتدريبهم ودعمهم، كما أضاف أن الحوثيين رفضوا في الأسابيع الأخيرة طلبا من الرياض للاجتماع في سلطنة عمان. ميدانيا كشف اليوم التحالف العسكري بقيادة السعودية عن اعتراض صاروخ كروز بمنطقة المدينة المنورة، فيما نفى الحوثيون استهدافها. في اليمن تخوض القوات الحكومية اليمنية معارك مع الحوثيين في تعز، ثالث كبرى مدن البلاد، حيث شدد الحوثيون حصارهم خلال الأيام الماضية، كما قاموا اليوم باستهداف مقر الحكومة.

اليمنية في عدن بعدد من الصواريخ ما خلف مقتل 4 أشخاص على الأقل. الحكومة أو القوات الحكومية اليمنية أعلنت أن الحوثيين استهدفوا اليوم كذلك بصواريخ باليستية مدينة مأرب وسط البلاد. وبالتوازي أعلن الاتحاد الأوروبي في بيان

في الرابع والعشرين من أكتوبر في ظل استمرار التصعيد بين السعودية والحوثيين. أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي اليوم استئناف الضربات على مصافي النفط الروسية، متحديا بذلك أعلن نظيره الأمريكي دونالد ترامب هدنة لجهة استهداف منشآت الطاقة.

0: ترامب توترا من جديد. ختام الموجز مستمعينا، بقية رفقتي متعلي باقي برامج إذاعة ميدا، أتمنها لكم إلى اللقاء.
1: هذا ماشي إشعار، هذا إنذار. الناس اللي عندهم أوبل، سيتخوين، داس ولا جيب، سيارتكم ممكن تكون مجهزة بأرباك تاكتا في خلل، واللي يقدر يهدد سلامتكم وسلامت اللي معكم. باش تعرفوا سيارتكم معنية بهذه الحملة وتبدلوا الأرباك بسرعة في الحين وفابور، عيد دابا للرقم المجاني 8

0: Tanger et le 19 au Théâtre Royal de Rabat. Renseignements au 06 78 71 90 44 en partenariat avec Medi1.
1: سالي ليك السولد في اكثر وقت محتاجه مع الرصيد فليكس الجديد ديال اتصالات المغرب. السولد ديالك كيبقى 6 شهور، تقدر تحولو لمكالمات انترنت او لا محدود مواقع التواصل الاجتماعي فين ما كنتي وفوق ما بغيتي. ونزيدك، يمكن لك تشارجي اللي عزيز عليك غير من تليفونك بكل سهوله وفابور، وهادشي كله عبر واتساب او دياز 111 دياز. ايوا شارجي الرصيد فليكس بالرمز التعبي انجم 11. مع الرصيد فليكس عمرك ما تحصل.
2: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.

0: ميديا حصاد اليوم وفاء التوزري.
1: وسعدتم مساء مستمعينا الأوفياء وأهلا بكم في حصاد اليوم، لقاء يجمعنا بكم من السادسة إلى الثامنة، وفي الموعد فقرات إخبارية، ريبورتاجات وتقارير من غرفة التحرير ومن مراسلين عبر العالم. ضيف حصاد اليوم نخصصه للحديث عن اعتماد اللجنة الرابعة قراراً يكرس القرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن الدولي بشأن قضية الصحراء المغربية. قصة اليوم عن الأمير الإفريقي عبد الله إبراهيم السوري الذي انتقل من عروش الملك في إفريقيا إلى سراديب العبودية القاتمة في أمريكا. ميديا روبورتاج نهتم فيه اليوم بملف الهجرة الذي وظفوا كورقة سياسية ضاغطة مع اقتراب موعد الانتخابات الإسبانية. في حصاد اليوم لكم موعد أيضا مع إيكولوجيا، وفيها نطرح إشكالية الإجهاد المائي في ظل التقلبات المناخية وكيف تعاد صياغة المعادلة المائية في المملكة المغربية. أولى محطات الحصاد النشر المغاربية، لكن قبلها نتوقف مع طقس الفلاح وملي الهاشم العلوي.
2: نعم الله مساكم أخواتي إخواني، في الطقس ديال الغدا بحول الله الحال غادي يكون مغيم ولا ما بين غيم وصفا في عامة النواحي في الأحياء ديالنا، وغادي يعطي اشتوات الخير في ناحية الريف ويمكن مع شي رعدات في الأطلس المتوسط والأطلس الكبير. الريح غادي صوت غربي وبقوة معتادلة عامة، ما عدا في الريف درعا وناحية التافيلات وكذلك في السواحل الصحراوية. فاش غادي صوت شرقي؟ الرطوبة في الجو هابطة لقل من 45% في غالب المناطق، ما عدا في بعض النواحي الساحلية القليلة فاش غادي تفوت شوية 50%. الحرارة وسط النهار معتادلة عامة، ما بين 20 و 26 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 22 و 26 درجة في تافيلات.

0: 30 درجة ناحية الدكالة، ما بين 26 و 31 درجة في اللوكوس، ما بين 27 و 31 درجة في تادلة، 28 درجة في ناحية سايس، 28-29 درجة في المنطقة الشرقية، 30 درجة في الشاوية، ما بين 30-32 درجة في ناحية الغرب، ما بين 31-36 درجة في واد الذهب، و 34 درجة في الساقية الحمراء. وفي هذا الطقس والظروف اللي غادي تتبعوا بحال مثلا في النواحي الجبلية والمناطق القراب لهم واللي طاحوا فيهم خير الله شتيوات هاد الايام كلها اللي فاتوا، غادي ينوض الربيع الجديد في جل الاراضي ديال الرعايا اللي فيهم. وهذا الربيع الجديد يمكن يركب شي امراض في الكسيبة اللي تتبدل عليها الماكلة في خطرة واحدة، وهذا علاش خاصهم مراقبة وعناية خاصة في هذه الفترة، ويمكن خاصهم ياخذوا بعض الأدوية الخاصة اللي يمكن يعطيها لهم الطبيب البيطري، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: الساعة تشير إلى تمام السادسة، موعد النشرة المغاربية. في إعدادي وتقديم النشر المغاربية الزميل اعتماد سلام. مساء النور اعتماد.
2: أهلا وفاء وأهلا بكم مستمعينا ومسهل النشر من الرباط، حيث أشرفت الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء اليوم على تدشين جامعة للا أسماء، أول جامعة دامجة في العالم.
1: تدشين هذه الجامعة اعتماد يعكس الالتزام القوي والراسخ للعاهل المغربي الملك محمد السادس بتطوير التميز العلمي والنهوض بالابتكار في خدمة الصحة وتحسين ظروف العيش والإدماج السوسيومهني للصم وضعاف السمع.
2: بلاغ لمؤسسة للا أسماء وفاء أوضح أن هذه الجامعة التي تحظى بشركاء مرموقين توفر مسارا دراسيا مجانيا في علوم السمع ومفتوحا أمام كافة الشباب سواء من الصم أو من ذوي السمع العادي. والتفاصيل في تقرير الزميل محمد الغولة.
3: الجامعة غير المسبوقة توفر مسارا دراسيا مجانيا في علوم السمع بفضل 4 مدارس و16 دبلوما من شهادة التكوين حتى الماستر، ستكون مفتوحة أمام كافة الشباب سواء من الصم أو من ذوي السمع العادي. تميز يبرزه البروفيسور عبد العزيز الراجي المدير الطبي لبرنامج زراعة القوقعة بمؤسسة للا أسماء.
4: جامعة متميزة وفريدة في العالم لأنها كتجمع في نفس الوقت تكوين ديال الأطفال والشباب الأصمين وضعاف السمع، وفي نفس الوقت تكوين ديال الأطر الصحية اللي غادا تعمل العناية شبه الطبية ديال هاد المرضى ديال الصمم وضعاف السمع، تكوين في السمعيات، تدريب النطق، وتكوين في البسيكولوجيا.
3: المشروع الجامعي الفريد من نوعه والذي يحظى بشركاء مرموقين من قبيل معهد باستور وشيكاغو ولوفان ومونبولي يضع كهدف تحقيق الإدماج عن طريق الحياة الجامعية بدءا من التكوين الأكاديمي حتى البحث العلمي. مشروع جذب طلبة من اهتمامات متنوعة يتجاوز عددهم 3500 طالب. نستمع إلى شهادة بعضهم.
5: الدراسة هذه أول سنة ديالها بس تفسحات فيها des branches, des filières, je crois pas qu'il y ait une école أخرى. C'est aussi une force أنا لازال في اكتشاف des filières جديدة، يعني غادي تكتشف آفاق جديدة.
6: اخترت بعدا تخصص أديولوجي لأن كنشوف راسي أنني قادر نعطي فيه بزاف، وفندس ديال الأسماء خلتنا أننا نتعرفوا على تخصصات قلال في المغرب.
3: الجامعة الدامجة توفر فضاءات تعلم فريدة على مستوى المنطقة أو في أوروبا، إذ تجمع لأول مرة بين علاجات السمع ولغات الإشارة والتكنولوجيا والمهن لفائدة الطلبة الصم وضعاف السمع وذوي السمع الطبيعي.
2: شكرا لك محمد. الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء قامت اليوم بالمركز الوطني للترويض والعلوم العصبية بالرباط بزيارة شباب مغاربة وأطفال بنميين استفادوا مؤخرا من عمليات زراعة قوقعة الأذن، وبفضل مؤسسة للا أسماء استفاد أزيد من 1100 مغربي من هذه العمليات بالمجان. وفاء
1: سفيرة بنما بالمغرب إزبيث كويل مورسيا أعربت عن شكر السيدة الأولى لبنما ماريسيل كوهين دي مولينو وامتنانها العميق للأميرة للا أسماء ولمؤسسة للا أسماء إثر عمليات زراعة القوقعة التي استفاد منها 5 أطفال بنميين في إطار البرنامج ذي البعد الدولي متحدون نسمع بشكل أفضل.
2: في موضوع آخر، اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم قرارها السنوي بشأن قضية الصحراء المغربية ب 152 صوتا لصالح القرار، من بينها صوت المغرب مقابل 2 ضد و7 امتناعات عن التصويت. ويتم عادة اعتماد مشروع هذا القرار دون تصويت وفقا لممارسة توافق

0: القرارات 23 المعروضة على أنظار اللجنة الرابعة دون استثناء بما فيها تلك التي تعتمد عادة أو تعتمد عادة بالتوافق أو دون تصويت.
1: بالرباط، تم اليوم تقديم التقرير الوطني حول جهود المملكة المغربية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، مسار وطني متجدد والذي يجرد حصيلة 5 سنوات. مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل ورئيس اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه هشام ملاطي أفاد بأنه تم تفكيك 1597 شبكة إجرامية تنشط في مجال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر خلال الفترة بين 2021 إلى 2025 وفاء.
0: المتحدث اعتماد أشار إلى أن الفترة المذكورة شهدت تحولات هيكلية عميقة ومتواصلة في المنظومة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، مبرزا أن هذا المسار انطلق بمرحلة ترسيخ البنيات المؤسساتية وتكثيف التعاون الدولي التقني قبل أن يبلغ محطة مفصلية تمثلت في اعتماد الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه ومخططها الاستراتيجي للتنزيل.
1: قراءة في أهمية هذا التقرير ومضامينه مع صبر الحوى المحامي والخبير في شؤون الهجرة من مكناس.
2: هذا العمل الذي امتد لخمس سنوات حتى الآن وهو موضوع هذا التقرير يأتي من أجل محاولة رصد أوجه القوة وأوجه الضعف الذي قد يكون اعترى عمل هذه اللجنة، إنشاء وخلق المغرب لل

0: الترسانة القانونية التي سنها وشرعها المشرع المغربي من أجل ملائمة قوانينه ومواكبة محاربة هذه الظاهرة، وأيضا من خلال عمل النيابات العامة بالمغرب والذي يرصد الحالات المتابعة وعددها والعقوبات التي طالت ونالت الفاعلين أصليين أو مشاركين وما إلى ذلك، بالإضافة إلى إعطاء المغرب الأولوية للتحسيس والوقاية بخطورة هذه الجريمة التي تدخل من ضمن الجريمة المنظمة.
1: صبري الحو المحامي والخبير في شؤون الهجرة من مكناس، حاوره الزميل يوسف النعمانية. تتواصل عبر مختلف أنحاء المملكة الحملة الوطنية للتحسيس بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم وتعزيز وعي النساء والفتيات بأهمية الوقاية والفحوصات الطبية المنتظمة. الحملة تأتي في إطار أكتوبر الوردي، حيث تتكثف مبادرات التوعية بأهمية التشخيص المبكر من قبل مختلف المتدخلين والفاعلين، ومن بينهم وفاء المجتمع المدني.
2: وفي تونس اعتماد تبرز تجربة جمعية

0: تدي في تونس نحو 4500 امرأة كل سنة، ويتوقع المختصون بلغ 6000 إصابة سنة 2030. وراء بادرة جمعية مرضى السرطان قصة إنسانية، فمؤسستها روضة زروق أصيبت بسرطان الثدي منذ 26 سنة.
1: الهدف متاع جمعية مرضى السرطان هو نقول للمريض ما تبكيش، هني معك. يدخل المريض يبكي يخرج يضحك.
0: وأطلقت تونس الخطط الوطنية الرابعة لمكافحة السرطان والتي تمتد إلى 2030، وتكثفت الحملات التوعوية في أكتوبر الوردي لنشر ثقافة الوقاية والتقصي المبكر. لإذاعة ميديا فتح الفالحي، تونس.
2: ونختم بأحوال الطقس في المملكة، حيث تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أن العملات والأقاليم المعنية هي ميدلت، الراشدية، فيجيج، زاغورا، تنغير وبولمان، وذلك من الساعة الواحدة من زوال اليوم إلى غاية 11 ليلا. بذا نختم نشرة المغاربية. شكرا لكم مستمعين على طيب المتابعة. أعود وألقاكم في نشرة السابعة. أما بعد قليل فيتواصل حصاد اليوم مع زميلة وفاء توسري.
3: لكل رياضي حلم، ولكل حلم بوديوم يليق بوهجه. بين لحظتي الهزيمة والمجد تكتب حكايات لا تنقلها الشاشات بل تحفظها الذاكرة. هنا نرصد الشغف، نصغي إلى نبض الساحات، ونرافق كل من صعد أو يستعد للصعود. بوديوم من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديا، وفي بث مباشر على فيسبوك ميديا.
4: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك أوف أفريكا.
5: مع بنك أوف أفريكا ديما كاين الحل.
6: ميديا حصاد اليوم، وفاء التوزري.
2: نجدد الترحاب بكم مستمعينا. حصاد اليوم يتواصل إلى غاية الساعة 8. محطتنا الآن ضيف الحصاد.

الدولة المضيفة الجزائر لتوظيف هذا الحدث سياسيا أو إعلاميا، والادعاء بأن إخضاع ملف الصحراء المغربي للتصويت كان موجها ضد الموقف المغربي، بينما هو تطبيق لقاعدة عامة ومجردة استوعبت جميع الملفات بما في ذلك قضايا الشرق الأوسط وأقاليم أخرى والعمليات الأممية. هذا يعكس تحول في العقيدة الدبلوماسية الأمريكية تجاه الأمم المتحدة، يعني بمعنى إنهاء عصر التوافق الكسول، ثم كذلك الامتداد الأفقي لكافة لجان ست، بحيث أن هذا الإجراء شمل اللجان ست الرئيسية المتعلقة بالأمن ونزع سلاح، التنمية الاقتصادية وحقوق الإنسان والسياسة، واللجنة الرابعة، ثم الإدارة والميزانية والشؤون القانونية. وهو يؤكد في الحقيقة وجود استراتيجية شاملة لإعادة ضبط الحكامة الأممية، لأن هذه الإجراءات مرتبطة بالسياسة الداخلية الأمريكية، على اعتبار أن الكونغرس الأمريكي له متطلبات من وزارة الخارجية، بحيث يطلب دائما في تقارير دورية ما يسمى بسجل التصويت في الأمم المتحدة.

0: مسبقة، فكيف انتقلت الأمم المتحدة اليوم من منطق تدبير قضية الصحراء المغربية إلى منطق تسويتها؟
1: صحيح أن السيد سفير عمر هلال أكد في أن القرار 2797 يمثل نقطة تحول تاريخية غير قابلة للتراجع، لكن كذلك هذا الانتقال من منطق التدبير السابق إلى منطق التسوية الراهن ينقلنا من تجديد روتيني لولاية بعثة المينورسو إلى تثبيت المعايير السياسية للحل النهائي، ثم كذلك يسافر بنا من محاولات إنعاش خيارات أثبتت استحالتها إلى حصرية مبادرة الحكم الذاتي كوفق وحيد، ثم ينتقل بنا كذلك من التعامل مع الوضع الميداني كأمر واقع إلى تحديد أطراف النزاع الحقيقيين ومسؤوليتهم، وهم الأربعة: المملكة المغربية والجزائر والبوليساريو، ثم كذلك الاكتفاء بتقديم وتدبير الانتقال من الاكتفاء بتقديم وتدبير المساعدات الإغاثية إلى تفكيك البنية المغلقة للمخيمات وإيجاد حلول دائمة تترسل في ثلاثة حلول، وهي الإعادة الطوعية، ثم الإقامة في بلدان ثالثة، أو الاندماج المحلي.
0: طيب، هذه المقترحات هي التي تحدث عنها كما ذكرتم الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر. اليوم أستاذ الكاين، بعد أن بات أفق تنفيذ الحلول المستدامة الثلاثة محددا بوضوح، فالمسؤولية ربما باتت على عاتق المسؤولين عن هذا الوضع الذي طال أمده أكثر مما ينبغي للانخراط بجدية وحسن نية في هذه العملية، خاصة وأن الأوضاع داخل المخيم جد كارثية بحسب الشهادات.
1: صحيح سيدتي، المسؤولية القانونية والسياسية للمتسببين في هذا الوضع الكارثي في مخيمات تندوف أولا تقع على

0: قائم على العدل، هو تجسيد لحق جمع الشمل العائلي، لأنه مبدأ أصيل تحميه المادة 23 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك اتفاقية حقوق الطفل. ولكن المملكة المغربية جعلت منه غاية إنسانية تتجاوز الصراع السياسي، فالمملكة لا ترهن الغايات الإنسانية والاستجابات العاجلة للغايات الإنسانية بالصراع السياسي، بحيث تقوم بالمنادات الإنسانية وبتوجيه النداءات للعودة بغض النظر عن مآلات الحل السياسي. المسألة الثانية أنه قائم على المساواة وعدم التمييز، بحيث أن جلالة الملك شدد على أن جميع المغاربة سواسية، لا فرق بين العائدين المخيمة تندوف وبين إخوانهم داخل الأقاليم الجنوبية أو في أقاليم الشمال. ينسجم كليا هذا النداء مع المادة 2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ثم كذلك مع الدستور المغربي لسنة 2011، حيث يضمن للعائدين كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق بالتنمية دون تمييز أو نظرة انتقامية. المسألة الثالثة هو أن هذا النداء يستند إلى روح العدالة التصالحية والعدالة الانتقالية التي بنى عليها مغرب محمد السادس مساره الانتقالي ومسار المصالحة الوطنية، ثم الاحتكام في الأخير إلى الأسس الرصينة والحكيمة للحل السلمي، بحيث يعتقد أو يعتبر المغرب أن الحل المنتصر هو السلام، ليس غالب ولا مغلوب، لأن العرض المغربي الحكم الذاتي لا يستند إلى منطق الغالب والمغلوب، بل يطرح مبادرة الحكم الذاتي كإطار مؤسساتي ديمقراطي وحديث يمكن الصحراويون أولا وأخيرا من تدبير شؤونهم بأنفسهم ديمقراطيا وتحت السيادة الوطنية.
1: وكل هذه المواقف الداعمة للقرار الأممي بشأن الصحراء المغربية أستاذ الكاين ينسجم مع موقف المغرب الذي يحظى بدعم رسمي من عدد كبير من الدول الأعضاء، وهو ما ترجم اليوم في اللجنة الرابعة، وكذلك كان قد دعا المغرب وقيمة

0: De finale, on commence par la mauvaise nouvelle du jour pour le clan français. L'abandon d'Arthur Géa, le jeune tricolore, a été contraint de jeter l'éponge sur blessure au premier set alors qu'il était mené 4-1 face à l'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina. L'Espagnol décroche donc son billet pour le dernier carré. Il retrouvera la tête de série numéro 1, Alexander Zverev. L'Allemand n'a pas tremblé aujourd'hui. Une victoire solide et maîtrisée en deux manches, 6-4, 6-4 face à l'Australien Alex de Minaur. La suite de ces quarts de finale, c'est demain vendredi avec deux énormes chocs au programme. Le duel très attendu entre Daniil Medvedev et l'Américain Tommy Paul, suivi de l'opposition entre la surprise espagnole Rafael Jodar et le Norvégien Casper Ruud. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Média.
1: القصة. كان فوستر يزرع التبغ ولا يعرف شيئا عن زراعة القطن، بينما كان عبد الرحمن يتقنها تماما من بلاده. وبفضل خبرته تحول فوستر إلى أحد كبار منتجي القطن في المنطقة، وصار عبد الرحمن مشرفا على المزرعة بأكملها. وفي عام 1794 تزوج عبد الرحمن من إيزابيلا وأنجب 9 أبناء.
2: نبض إفريقيا.
3: مع ذلك فإن تحديات كبيرة ستواجه وكالة التصنيف لائتمان الإفريقية، فإقناع الأسواق والمستثمرين الدوليين بجودة المنهجية والاستقلال عن التدخلات السياسية ليس مسألة سهلة، ويحتاج إلى بناء تراكمي صارم بعيداً عن القومية والتعصب دون الكشف عن تفاصيل المساهمين.
2: ميديا ريبورتاج.
1: ومن يتواجد هنا حتى وإن كان قانونياً ويتقاضى المساعدات الاجتماعية التي يحتاجها الإسبان فليتم إرجاعه لهذا الغرض فقط. سنزيد المخصصات من الأموال العامة لكي ندفع للبعض ثمن تذكرة العودة إلى بلدانهم.
4: خطاب يضع المهاجرين في قلب المواجهة الانتخابية، لكنه يطرح أيضا سؤالا عن أثره في مواطنين يحملون الجنسية الإسبانية.
5: برامج الحصاد إلى 8 مساء على ميديا.
6: ميديا حصاد اليوم. وفاء التوزري.
7: نجدد الترحاب بكم مستمعينا. حصاد اليوم يتواصل إلى غاية الساعة 8. موعدنا الآن مع القصة، وفيها نهتم بحكاية الأمير الإفريقي عبد الرحمن إبراهيم السوري، من عروش الملك في إفريقيا إلى غياهب العبودية في أمريكا. حكاية مثيرة لم ينطفئ على امتداد عقودها الأربعة كبرياء الأمير الإفريقي عبد الرحمن إبراهيم السوري، الذي ذاق مرارة العبودية في أمريكا. العالم الجديد مفتاح الخلاص كان رسالة خطها بالعربية لتتحول من مجرد كلمات على ورق إلى صك حرية وانعتاق من الرق. تاريخ نضال ينبض بالإثارة من القرن 18. نصغي إلى فصوله مع الزميل عبد العلي الزهر.
1: نحن الآن في عام 1788 على ضفاف نهر الميسيسيبي. ينزل شاب في 26 من عمره من قارب صغيرة مكبل اليدين. لم يكن هذا الشاب غريبا عاديا، بل كان عبد الرحمن إبراهيم السوري ابن حاكم مملكة فوتا جالون في غرب إفريقيا، وهي المنطقة التي تعرف اليوم بجمهورية غينيا كوناكري، وقائدا سابقا في جيش أبيه كما تحكي وثائق ومصادر تلك الحقبة. قبل هذه اللحظة بأسابيع كان عبد الرحمن عالما في مجتمعه، درس في مساجد تامبوكتو وأتقن اللغة العربية وخمس لغات إفريقية أخرى. لكن في ذلك العام نفسه وقع في كمين محكم نصبه خصوم مملكته لمنعها من التجارة مع الأوروبيين. بعد ذلك بيع عبد الرحمن لتجار الرقيق مقابل بارود وبنادق وتبغ. اشتراه مزارع شاب يدعى توماس فوستر. حاول عبد الرحمن أن يشرح له أنه أمير وأن أباه سيدفع فدية طائلة لإعادته، لكن فوستر سخر منه وسماه بسخرية الأميرة، ثم أقدم على قص شعره الطويل الذي كان يمثل رمز النبل والسيادة في بلاده. حاول عبد الرحمن الهرب لأسابيع، لكنه أدرك في النهاية أن لا مفر من هذا القدر، فعاد وقرر أن يجعل نفسه شخصا لا غنى عنه. كان فوستر يزرع التبغ ولا يعرف شيئا عن زراعة القطن، بينما كان عبد الرحمن يتقنها تماما من بلاده. وبفضل خبرته تحول فوستر إلى أحد كبار منتجي القطن في المنطقة، وصار عبد الرحمن مشرفا على المزرعة بأكملها. وفي عام 1704

1894 تزوج عبد الرحمن من إيزابيلا وأنجب 9 أبناء. مرت السنين حتى اكتشف ناشر في صحيفة في نانشيز يدعى أندرو مارشالك أن عبد الرحمن يقرأ ويكتب العربية، فظنه مغربيا، ولم يصحح عبد الرحمن هذا الظن، علّه يجد فيه مخرجا لأزمته. وفي عام 1826 كتب عبد الرحمن رسالة إلى أهله كانت في حقيقتها مقطعا من القرآن الكريم، لكن مارشالك أرفقها بخطاب يصفه فيه خطأ بأنه أمير من الأسرة المالكة المغربية. شقت الرسالة طريقها عبر سيناتور أمريكي إلى واشنطن، ومنها إلى القنصل الأمريكي في طنجة الذي عرضها على مسؤول في بلاط السلطان عبد الرحمن. وبمجرد الاطلاع عليها أعلن السلطان أنه يجب تحرير هذا الرجل فورا. تحرك الرئيس الأمريكي جون كوينسي آدمز ووزير خارجية هنري كلاي ووافق فوستر على إطلاق سراحه بشرط واحد، أن يعيش عبد الرحمن حرا في إفريقيا وليس في أمريكا. وفي عام 1828 وبعد نحو 40 عاما من العبودية نال عبد الرحمن حريته وهو في 66 من عمره، لكن الفرحة لم تكتمل، فأبناؤه وبناته بقوا في العبودية. طاف عبد الرحمن واشنطن وولاية كونيتيكت يجمع التبرعات لتحريرهم، لكن عندما اتضح لاحقا أن المغرب ليس وجهته الحقيقية بل غرب إفريقيا تراجع الدعم عنه. في عام 1829 أبحر عبد الرحمن مع زوجته إيزابيلا إلى ليبيريا، وهناك وقبل أن يبلغ موطنه الأصلي أصابته حمى شديدة، فتوفي في العام نفسه عن 67 عاما. وهكذا انتهت قصة الأمير الأسير وخلدت اسمه في التاريخ كرمز للصمود والكرامة.

وحول العالم. في المغرب تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة من بينها ميدل، تنغير، بولمان، وذلك إلى غاية 11 ليلا. 23 درجة مرتقبة بالراشدية، 25 بالحسيمة، 26 بالرباط، 27 درجة بالصويرة والدار البيضاء، 28 بطنجة، أكادير، فاس ووجدة، و31 درجة مرتقبة بكل

0: 30 درجة بواغادوغو. في باقي العواصم العالمية 19 درجة مرتقبة بباريس، 27 درجة بالعاصمة مدريد، 25 بروما، 22 بنيويورك، و 26 درجة مرتقبة بطوكيو. الساعة تشير إلى تمام السابعة، موعد النشرة الإخبارية المفصلة أعدتها وتقدمها الزميل اعتماد سلام. اعتماد، مرحبا بك مجددا.
1: مساء الخير وفاء، وأهلا بكم مستمعينا. وفي عناوين نشرة السابعة، اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قراراً بشأن قضية الصحراء المغربية يكرس القرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن الذي كرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي كأساس للحل في إطار السيادة المغربية. الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء تشرف على تدشين جامعة للا أسماء، أول جامعة دامجة في العالم، وتزور بالمركز الوطني للترويض والعلوم العصبية شبابا مغاربة وأطفالا بنميين استفادوا من عمليات زراعة قوقعة الأذن. المتمردون الحوثيون يستهدفون قصر المعاشيق الرئاسي في عدن، الهجوم أسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل، ووزير الإعلام يؤكد أن رئيس مجلس الوزراء وجميع أعضاء الحكومة الشرعية بخير. ووسط انقسام حاد، قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يجتمعون في بروكسل لبحث الميزانية المقبلة للتكتل على أمل التوصل إلى إقرارها قبل حلول العام المقبل. قرار أممي جديد يكرس القرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن. اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت اليوم قرارها السنوي بشأن قضية الصحراء المغربية ب 152 صوتا لصالح القرار، من بينها صوت المغرب مقابل صوتين ضد وسبع امتناعات عن التصويت وفاء.
0: ويتم عادة اعتماد مشروع هذا القرار دون تصويت وفقا ممارسة توافقية معمول بها منذ سنة 2006، لكن النص اعتماد خضع هذه السنة بشكل استثنائي لعملية تصويت بناء على طلب تقدمت به بعثة الولايات المتحدة الأمريكية في آخر لحظة، وشمل كافة مشاريع القرارات 23 المعروضة على أنظار اللجنة الرابعة دون استثناء اعتماد،
1: بما فيها وفاء تلك التي تعتمد عادة بالتوافق أو دون تصويت. التفاصيل في تقرير الزميل رضا كريم.
2: خطوة أمريكية غير مسبوقة فرضت التصويت على مشاريع القرارات 23 المعروضة على اللجنة الرابعة للجمعية العامة الأممية، بما في ذلك النصوص التي جرت العادة على اعتمادها دون تصويت وفق ممارسة توافقية معمول بها منذ سنة 2006. تعكس هذه الخطوة توجه الخارجية الأمريكية نحو فرض التصويت على جميع قرارات اللجان الرئيسة الست للجمعية العامة دون استثناء. في هذا السياق صوت المغرب لصالح القرار المتعلق بقضية الصحراء المغربية إلى جانب 151 دولة عضوا أخرى، لما يحمله النص من مؤكدات للمسار السياسي الرامي إلى التوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي. فالقرار يعزز مرجعية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 المعتمد في 31 من أكتوبر سنة 2025. هذا القرار الذي كرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي أساسا للحل في إطار السيادة المغربية، كما يجدد التأكيد على مسؤولية الأطراف الأربعة ويدعوها إلى الانخراط بحسن نية في العملية السياسية. كما ينسجم النص مع القرار

0: السياسية التي يقودها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل واقعي وبراغماتي ودائم ومقبول من الأطراف وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ويشيد القرار بالتزام الأطراف بمواصلة الحوار والمفاوضات بحسن نية ودون شروط مسبقة مع أخذ التطورات المستجدة منذ سنة 2006 بعين الاعتبار، ومنها اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي الأخير وعقد جولات من المفاوضات في واشنطن ومدريد التي عرض خلالها المغرب تصوره المتقدم لمبادرة الحكم الذاتي.
1: شكرا لك رضا. بالرباط أشرفت الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء اليوم على تدشين جامعة للا أسماء، أول جامعة دامجة في العالم. تدشين هذه الجامعة يعكس الالتزام القوي والراسخ للعاهل المغربي الملك محمد السادس بتطوير التميز العلمي والنهوض بالابتكار في خدمة الصحة وتحسين ظروف العيش والإدماج السوسيو مهني للصم وضعاف السمع والفاء.
2: بلاغ لمؤسسة للا أسماء أوضح أن هذه الجامعة التي تحظى بشركاء مرموقين توفر مسارا دراسيا مجانيا في علوم السمع ومفتوحا أمام كافة الشباب سواء من الصم أو من ذوي السمع العادي اعتمادا.
1: التفاصيل في تقرير زميل محمد الغول.
3: الجامعة غير المسبوقة توفر مسارا دراسيا مجانيا في علوم السمع بفضل 4 مدارس و16 دبلوما من شهادة التكوين حتى الماستر، ستكون مفتوحة أمام كافة الشباب سواء من الصم أو من ذوي السمع العادي. تميز يبرزه البروفيسور عبد العزيز الراجي المدير الطبي لبرنامج زراعة القوقعة بمؤسسة للا أسماء.
4: جامعة متميزة وفريدة في العالم لأنها كتجمع في نفس الوقت تكوين ديال الأطفال والشباب الأصمين وضعاف السمع، وفي نفس الوقت تكوين ديال الأطر الصحية اللي غادا تعمل العناية شبه الطبية ديال هاد المرضى ديال الصمم وضعاف السمع، تكوين في السمعيات، تدريب النطق، وتكوين في البسيكولوجيا.
3: المشروع الجامعي الفريد من نوعه والذي يحظى بشركاء مرموقين من قبيل معهد باستور وشيكاغو ولوفان ومونبولي يضع كهدف تحقيق الإدماج عن طريق الحياة الجامعية بدءا من التكوين الأكاديمي حتى البحث العلمي. مشروع جذب طلبة من اهتمامات متنوعة يتجاوز عددهم 3500 طالب. نستمع إلى شهادة بعضهم.
5: الدراسة هذه أول سنة ديالها بس تفسحات فيها des filières اللي يعني جو با ان كاين في اكول اخر سي اوسي يعني فرصه انا لازال في اكتشاف دي فيليير جديده، يعني غادي تكتشف افاق جديده.
6: اخترت بعدا تخصص ايديولوجي لان كنشوف راسي انني قادر نعطي فيه

0: رئيسة مؤسسة لالا أسماء قامت اليوم بالمركز الوطني للترويض والعلوم العصبية بالرباط بزيارة شباب مغاربة وأطفال بنميين استفادوا مؤخرا من عمليات زراعة قوقعة الأذن. وبفضل مؤسسة لالا أسماء استفاد أزيد من 1100 مغربي من هذه العمليات بالمجان وفاء.
1: سفيرة بنما بالمغرب أعربت عن شكر السيدة الأولى لبنما وامتنانها العميق للأميرة لالا أسماء ولمؤسسة لالا أسماء إثر عمليات زراعة القوقعة التي استفاد منها 5 أطفال بنميين في إطار البرنامج ذي البعد الدولي متحدون نسمع بشكل أفضل.
0: إلى الشرق الأوسط، حيث استهدف المتمردون الحوثيون اليوم قصر المعاشق الرئاسي في عدن، وهو أيضا مقر الحكومة الشرعية في المدينة الواقعة جنوب اليمن، في هجوم أفادت مصادر عسكرية بأنه أسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل.
1: هذا الهجوم هو الأول على القصر الرئاسي في عدن منذ استئناف التصعيد في اليمن في يوليوز الماضي. وقالت الحكومة إن الحوثيين استهدفوا القصر بالصواريخ والطائرات المسيرة، فيما أكد وزير الإعلام عمر الإرياني أن رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة جميعهم بخير.
0: باستهدافهم قصر المعاشق في عدن لم يعد هناك أي مجال لأي تفاهم مع المتمردين الحوثيين، وفق العميد الركن محمد عبد الله الكميم مستشار وزير الدفاع اليمني من عدن.
2: اليمن في معركة مصيرية مع هذه الميليشيات. اليمن يعاني منها منذ 22 عام، فجرت المساجد وفجرت البيوت وهجرت 10 مليون يمني، وحاصرت تعز 10 سنوات، وحاصرت منطقة الدماج مرتين متتاليتين، زرعت 4 مليون لغم، ارتكبت كل محرم في الشعب اليمني. هذه الميليشيات لا تتورع في ارتكاب أي محرم. سبق واستهدفت الحكومة في 2022، واستهدفت الرئيس في قصر معاشيك في 2015. هي لها باع طويل في العمليات الإرهابية، وهي معركة مصيرة مع هذه الميليشيات. باستهدافها اليوم قصر المعاشيق لم تعد هناك مجال لأي تفاهمات مع هذه الميليشيات ومن أي نوع، فمعركتنا معها مستمرة، وبالتالي عندما تتعامل مع ميليشيات إرهابية لا تستبعد أي شيء. القوات المسلحة اليمنية اليوم هي في معركة مصيرية معها ومعركة فاصلة. اليوم نتعامل مع مشروع إيراني واضح يقوم بإيذاء اليمن وإذا اليمنيين وإذا الجوار العربي وإذا خط الملاحة البحري، أي أن المشروع الحوثي هو مشروع إيراني مكتمل أركان، مشروع إرهابي لا يقل عن قاعدة وداعش. ويكفي ما ترونه اليوم من صور لهذا الاستهداف سواء في الحرمين الشريفين أو للأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، وهو ما يعمله طوال 22 سنة مع الشعب اليمني.
0: العميد الركن محمد عبد الله الكميم مستشار وزير الدفاع اليمني من عدن، حاوره الزميل يوسف النعماني. يجتمع قادة الدول 27 الأعضاء في

0: اتفاق قبل نهاية العام وسط تباين المواقف بشأن حجم الميزانية، وهو ما عبر عنه المستشار الألماني فريدريش شميرتس.
1: علينا خفض الميزانية المشتركة بشكل ملموس مقارنة بمقترحات المفوضية الأوروبية، إذ لا تستطيع أي دولة عضو تحمل مساهمات بهذا الحجم. وللتذكير، فإن المقترح الحالي يفوق بنسبة 50% ما نساهم به في إطار الميزانية متوسطة الأجل المعمول بها حاليا. لذلك ستكون المفاوضات صعبة للغاية، ولا أتوقع التوصل إلى اتفاق خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع أو في الأيام القليلة المقبلة. ولهذا من المهم أن نعيد النقاش بشأن الأولويات التي نريد تحديدها.
0: وتضع هذه التجاذبات التكتل أمام مفترقات حاسمة، إذ يتجاوز الخلاف حول الميزانية بعده الرقمي والمالي ليعكس أزمة ترتبط بصياغة أولويات التكتل في مرحلة شديدة الحساسية. سامح رمضان، لإذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية، بروكسل.
2: توقع صندوق النقد الدولي اليوم حلول الهند العام المقبل في المرتبة الرابعة بين أكبر اقتصادات العالم، مكان اليابان التي رجحت تراجعها إلى المركز السادس.

0: اعتقادي ان ما حدث ليس جديدا. الهند توسعت في العديد من المجالات، واغلبها المجالات ذات الطابع عالي التكنولوجيا، والذي يولد قيمة مضافة كبيرة. انا في اعتقادي ان هذا كان السبب الاساسي في النهضة التي حدثت للاقتصاد الهندي. ايضا يعني لا ننسى ان العديد من الاصلاحات السياسية وحل المشاكل الداخلية كان لها أثر كبير جدا في استدامة التنمية واستدامة النمو. يعني كان هناك حركة تصنيعية كبيرة، جذب كبير لرؤوس الأموال الأجنبية من مختلف دول العالم، حل مشاكل الزراعة التقليدية وإدخال التكنولوجيا في مجال الزراعة، مما أدى إلى زيادة الناتج الزراعي وأن تكون الهند أحد الدول المصدرة للقمح بعدما كانت من أهم الدول المستوردة للغذاء بشكل عام.
1: عبد النبي عبد المطلب المحلل الاقتصادي والمالي من القاهرة، حاوره الزميل يوسف النعماني. بذا نختم نشرة السابعة، وأعود بكم الآن إلى الزميلة وفاء توزري لمواصلة حصاد اليوم، وفيه وفاء المزيد من الفقرات طبعا.
2: شكرا لك اعتماد. مستمعينا، نواصل فقرات حصاد اليوم بتوقيع نبض إفريقيا. بعد عقود من التقييمات المجحفة وتكلفة الديون الباهظة في أسواق المال، تتطلع القارة السمراء إلى امتلاك بوصلتها الاقتصادية الخاصة مع ميلاد أول وكالة تصنيف ائتماني إفريقية تحت مظلة الاتحاد الإفريقي. معركة لإثبات الذات ورحلة للبحث عن سيادة مالية غائبة يفك شفرتها المحفوظ ولد سالك في عدد هذا الأسبوع من توقيعه نبض إفريقيا.
3: أقرها قادة الاتحاد الإفريقي خلال أشغال قمتهم العادية 32 بأديس أبابا عام 2018، ووجدت النور رسمياً الأسبوع الماضي في موريشيوس. ليس حدثاً عادياً بالنسبة لإفريقيا إطلاق أول وكالة تصنيف ائتمانية. لدى إقرار المشروع طرح القادة الأفارقة هدفاً استراتيجياً يتمثل في كسر احتكار وكالات التصنيف العالمية الكبرى، والتي طالما اتهمتها إفريقيا بالتحيز والمبالغة أحياناً في تقدير المخاطر على الدول الإفريقية والمسارعة في خفض تصنيفاتها خلال الأزمات والأوبئة، ما يرفع كلفة الاقتراض بشكل غير مبرر، لكن الوكالات تنفي ذلك. إضافة إلى التحرر من هيمنة وكالات التصنيف العالمية، تسعى وكالة التصنيف لإئتمان الإفريقية إلى تقديم فهم واقعي للخصوصيات الاقتصادية والمالية والسياسية لدول القارة، والإسهام في تخفيف أعباء الديون وتكاليف الاقتراض التي أرهقت إفريقيا طويلاً، إذ تشير الأرقام إلى ارتفاع خدمة الدين الخارجي السنوية لإفريقيا من 61 مليار دولار عام 2010 إلى 63.1 مليار دولار في 24

0: القدم ومنافسات بطولة إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة المتواصلة بالعاصمة الرباط.
1: ومنافسات كان الفوتسال تتواصل مباريات جولتها الثانية بالمجموعة الثانية. المنتخب المصري ضمن تأهله إلى نصف النهائي في عقب تحقيقه للفوز الثاني تواليا، جاء ذلك قبل لحظات على حساب منتخب موزمبيق بأربعة أهداف نظيفة. المنتخب المصري تصدر بذلك المجموعة الثانية بست نقاط بعدما كان فاز في لقائه الافتتاحي على منتخب تنزانيا ثمانية أهداف كاملة ليضمن عبوره للمربع الذهبي قبل الجولة الختامية أمام منتخب أنغولا. وفي وقت لاحق من هذا المساء يلعب المنتخب الأنغولي في المباراة الأخرى بالمجموعة عن هذه الجولة أمام منتخب تنزانيا. أمس كان المنتخب الوطني المغربي أول الواصلين إلى نصف النهائي مبكرا في عقب تجاوزه لمنتخب زامبيا بسبعة أهداف لصفر، مواصلا صدارته بالعلامة الكاملة للمجموعة الأولى ومؤكدا نواياه في الحفاظ على لقبه للمرة الرابعة تواليا. عن عروض المنتخب المغربي للفوتسال حتى الآن وفوزه أمس على منتخب زامبيا ومن ثم تأهله إلى دور نصف النهائي، نتابع رأي محلل البرامج الرياضية لميديا محمد مديحي متحدثا في عدد اليوم من برنامج بوديوم.
2: دابا الكل تينتظر بكم سيفوز صراحه، لان الاداء يعني مستقر تقريبا سواء في كاس افريقيا حتى في الدورات ديال مثلا الوديه دائما تيشتغل بجد، دائما تشوفوا دقيق صارم في التعليمات ديالو. تنظن انا ملي كانت مقابله صعبه لان الزامبي عنده 3 نقاط، منتخب مغربي 3 نقاط، من يتصدر المنتخب المغربي اكيد بالطول والعرض، كذلك استغلال الهدف ما اللي كان تخوف البارحه سي فؤاد هو دوك التدخلات، لان لا قدر الله كانت تخسر لاعب ولا لاعبين كانت غتكون خساره. الحمد لله ما كانوا حتى اصابات، ولكن خرجنا ب3 نقاط وكذلك الصداره. الحمد لله.
1: المنتخب المغربي سيكون غدا على موعد مع مباراته الثالثه والاخيره في الدور الاول ليواجه منتخب ليبيا. تشكيله الناخب المغربي هشام دقيق ستبحث عن انتصار ثالث تواليا يجعلها تنهي الدور الاول بالعلامه كاملة قبل دور نصف النهائي. مع كرة القدم دائما النسوية هذه المرة وأخبار المنتخبات المغربية، الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أعلنت اليوم أن المنتخب المغربي النسوي سيخوض لقاءين وديين يوم فاتح وخامس دجنبر المقبل أمام منتخبي فنزويلا وفرنسا تواليا ضمن الاستعدادات لنهائية كأس العالم للسيدات المزمع إقامتها بالبرازيل في العام القادم. أما المنتخب المغربي النسوي لأقل من 17 سنة فيواصل تحضيراته بمدينة سلا ترقبا للمشاركة في نهائية كأس العالم لأقل من 17 سنة التي ستحتضنها المملكة بين 17 من أكتوبر إلى 8 من نوفمبر القادم بمشاركة 24 منتخبا في نسخة تاريخية تشهد للمرة الأولى مشاركة هذا العدد من المنتخبات. المنتخب المغربي سيستهل مشاركته في النهائيات بمواجهة منتخب نيوزيلندا السبت القادم. مونديال الفتيات أقل من 17 سنة للإشارة، وعلى مستوى التحكيم سيسجل حضور الصفرة المغربية بحكمتين اثنتين من خلال الحكمة الدولية زوليخة حرماس التي تحمل الصفة الدولية منذ العام 24 و2000 والحكمة المساعدة إحسان النواحية الدولية منذ العام 19 و2000.
0: كرة القدم دائما أوروبيا اللحظة وحديث عن منافسات الدوري الأوروبي اليوروبا ليغا الحسنة.
1: وفي منافسات الدوري الأوروبي وصل فريق باير ليفركوزن الألماني انطلاقته الموفقة فحقق انتصاره الثاني تواليا، جاء خارج القواعد أمام ليخ بوزنان البولندي برباعية نظيفة ذات النتيجة حققها ميلان الإيطالي بملعب سالسبورغ النمساوي. أما ليون الفرنسي فأكد أيضا بدايته الجيدة، تغلب في المواجهة الإنجليزية أمام كريستال بالاس الإنجليزي بثلاثة أهداف لهدفين ليواصل مساره بالعلامة الكاملة، هو نفس ما حققه ممثل إنجلترا الآخر ساندرلاند الفائز على ترونيسي البرتغالي ب2-1. وفي الأثناء تتواصل عدد من المباريات، فريق سيلتا فيغو أمام جماهيره يتفوق على يوفنتوس الإيطالي ب0-1 بعد مرور 23 دقيقة من اللعب ذات التوقيت في لقاء فريق فرينك فاروش وفيتوريا بيلزن، والتعادل 0 لمثله هو نفس نتيجة فريق مارسيليا الفرنسي على ملعب فيلودروم أمام أولمبيك أولمبياكوس اليوناني، فيما بينفيكا البرتغالي متقدم على سيلتيك الأسكتلندي ب2-1. لصفر.
0: بعيدا عن كرة القدم، نتوقف اللحظة عند باقي الرياضات، بداية بتنس الطاولة. الموعد بداية من الأحد القادم مع بطولة إفريقيا للعبة التي تحتضنها مدينة طنجة الحسنة،
1: والجامعة الملكية المغربية للكرة أولي

0: في تنس الطاولة تواصل وضع آخر اللمسات والاستعدادات على هذه البطولة، سواء على المستوى اللوجستي أو تحضيرات المنتخب المغربي. مدينة طنجة التي تتأهب لاستقبال إذن كرة التنس الطاولة الإفريقية في هذا الموعد الذي سيستمر إلى غاية 25 من الشهر الجاري. عن الاستعدادات وحضور المنتخب المغربي نستمع لرئيس الجامعة الملكية المغربية لتنس الطاولة السيد أنس الزياتي.
1: هذه البطولة الإفريقية الأمم عرفت واحد الإقبال، وصلت الآن 30 دولة إفريقية بطبيعة الحال حضور اللاعبين واللاعبات، لأن هذه بطولة إفريقية للكبار، الحكام مسؤولين ديال الاتحادات الوطنية، إضافة إلى تنظيم يعني الجمعية العمومية اللي غادي تعرفها الاتحاد الإفريقي لكرة الطاولة. فكل ما هو لوجيستيكي فبالنسبة للإقامة ولا الضيافة، يعني مدينة طنجة يعني تتوفر على كل مستلزمات، يعني الفنادق بمستوى عالي دولي، الحمد لله الاحتياجات كلها ديال كل وفد تم يعني الضمان ديالها في أفضل الظروف ديال الراحة والتركيز ديال المشاركين. بالنسبة للقاعة أرينا فهي قاعة يعني مستوى عالي، تجهيزات عالمية، فإن شاء الله نتمنى بأن هذه البطولة الإفريقية تعرف واحد النجاح تنظيمي وكذلك نجاح تقني، يعني باش يزيد المنتخب الوطني أولا نحسنوا من ترتيب ديالنا يعني في الإفريقية وكذلك على الصعيد الدولي، كذلك يكون واحد الاحتكاك اللي باش يمكن اللاعبين يرفعوا من المستوى ديالهم التقني، واللي كيميز هذه البطولة الإفريقية هي اللي غادي تكون مؤهلة لبطولة العالم 2027 في كازاخستان.
0: البداية إذن بداية هذا الموعد كرة تنس الطاولة وبطولة إفريقيا بداية من الأحد القادم وإلى غاية 25 من أكتوبر هنا بطنجة. بذلك مستمعينا نضع نقطة نهاية مساء الرياضة، أشكركم على طيب الإصغاء والمتابعة. بقي فقرة الحصاد تتواصل بعد فاصل. رفقة وفاء توزري
2: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، من 17 إلى 24 أكتوبر 26 و2000 تدعوكم مدينة فاس إلى موعد جديد مع الدورة 18 من مهرجان فاس للثقافة الصوفية وحكم العالم تحت شعار الشعر الصوفي إكسير الشفاء. يقدم المهرجان برنامجا غنيا ومتنوعا

0: أناشيد السماع وموسيقى روحية من المغرب والهند والباكستان وساحل العاج وألبانيا وغيرها، موائد مستديرة بمشاركة محاضرين من خلفيات ثقافية متعددة، معارض وورشات وماستر كلاس. للاطلاع على البرنامج والتسجيل www.festivalculturesoufi.com.
1: ميديا حصاد اليوم، وفاء التوزري.
0: حصاد اليوم يتواصل إلى غاية الساعة 8.

0: عندما تصبح الهجرة الحصان الرابح في سباق الاستقطاب السياسي بإسبانيا وتشتد التجاذبات بين اليمين المتطرف والقوى المنافسة، يجد المهاجرون المغاربة والمغاربيون الحاملون للجنسية الإسبانية أنفسهم في مرمى الاستهداف. ففي ظل حملات رقمية وسياسية تكرس التمييز والصور النمطية ضد المسلمين والمهاجرين، تتباين التقديرات حول سلوك هذه الكتلة الانتخابية. فهل تدفعهم هذه الضغوط للتوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع دفاعاً عن الوجود والحقوق، أم تعمق لديهم شعوراً بالتهميش يدفعهم نحو العزوف والانكفاء؟ أسئلة يتقفى إجاباتها مراسلنا محمد المدن في ميديا روبورتاج من مدريد.
1: مع اقتراب موعد الانتخابات العامة في إسبانيا تتقدم الهجرة إلى واجهة السجال السياسي، وبين خطاب يستهدف المهاجرين وأصوات تدعو إلى حماية حقوقهم يبرز سؤال: هل يتحول الشعور بالاستهداف إلى مشاركة أقوى في صناديق الاقتراع، خصوصا لدى الإسبان من أصول مغربية أو مغاربية؟ سانتياغو باسكال في خطاب عن المهاجرين:
2: فكرتنا واضحة جداً،

مياه أقل جزءاً أساسياً من النقاش حول مستقبل الزراعة. الفكرة لا تعني التخلي عن الزراعة، وإنما استخدام الماء بطريقة أكثر دقة. الري بالتنقيط مثلاً يسمح بتوصيل المياه مباشرة إلى منطقة جذور النبات، بدل إهدار جزء منها في مساحات لا تحتاج إليها. لكن التكنولوجيا وحدها ليست كافية. هناك سؤال آخر، ماذا نزرع؟ وأين نزرعه؟ لأن اختيار المحاصيل يجب أن يأخذ بعين الاعتبار كمية المياه التي تحتاجها والظروف المناخية للمنطقة وقيمة الإنتاج بالنسبة إلى الموارد المستخدمة. وهنا تتحول قضية الماء من مجرد قضية بيئية إلى قضية اقتصادية واجتماعية أيضاً. فكل قطرة ماء تستخدم في الزراعة لها علاقة بالغذاء، وكل قرار زراعي له علاقة بالدخل، وكل انخفاض في الموارد المائية يمكن أن تكون له انعكاسات على الأسعار والأمن الغذائي. وفي شمال إفريقيا عموماً، حيث تتقاطع ندرة المياه مع ارتفاع درجات الحرارة، يصبح التحدي أكبر. المطلوب ليس فقط البحث عن مصادر جديدة للمياه مثل تحلية مياه البحر وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة، بل أيضاً إدارة الطلب على الماء نفسه. والسؤال الذي سيصبح أكثر حضوراً في السنوات المقبلة ليس كم لدينا من الماء، بل كيف نستخدم الماء الذي لدينا بأكبر قدر ممكن من الذكاء. وهنا ربما تكمن إحدى أهم معارك التكيف مع المناخ في المغرب وفي شمال إفريقيا عموماً. We were

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:45 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: مستمعين، بضع دقائق تفصلنا عن الموجز الإخباري. قبله إليكم توقعات أحوال الطقس في منطقتنا الإفريقية وحول العالم. في المغرب، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة، من بينها أقاليم ميدل، تنغير وبولمان، وذلك إلى غاية 11 ليلاً. 23 درجة مرتقبة بالراشدية، 25 بالحسيمة، 26 بالرباط، 27 بالصويرة والدار البيضاء، 28 بطنجة، أجدير، فاس ووجدة، و 31 درجة مرتقبة بمراكش والدخلة. في منطقة شمال إفريقيا، 25 درجة مرتقبة بالجزائر العاصمة وطرابلس، 28 في تونس، 27 بالقاهرة، و 36 بنواكشوط. وفي غرب القارة، 30 درجة مرتقبة بأبيدجان، 32 بدكر، و 36 درجة مرتقبة بواغادوغو. في باقي العواصم العالمية، 19 درجة بباريس، 27 بمدريد، 25 بروما، 22 ب

0: العامة للأمم المتحدة اليوم قرارها السنوي بشأن قضية الصحراء المغربية ب 152 صوتا لصالح القرار، من بينها صوت المغرب مقابل صوتين ضد والسبع امتناعات عن التصويت. ويتم عادة اعتماد مشروع هذا القرار دون تصويت وفقا لممارسة توافقية معمول بها منذ سنة 2006، لكن النص خضع هذه السنة بشكل استثنائي لعملية تصويت بناء على طلب تقدمت به بعثة الولايات المتحدة الأمريكية في آخر لحظة، وشمل كافة المشاريع القرارات 23 المعروضة على أنظار اللجنة الرابعة دون استثناء، بما فيها تلك التي تعتمد عادة بالتوافق أو دون تصويت. بالرباط، أشرفت الأميرة لالا أسماء رئيسة مؤسسة لالا أسماء اليوم على تدشين جامعة لالا أسماء، أول جامعة دامجة في العالم. تدشين هذه الجامعة يعكس الالتزام القوي والراسخ للعاهل المغربي الملك محمد السادس بتطوير التميز العلمي والنهوض بالابتكار في خدمة الصحة وتحسين ظروف العيش والإدماج السوسيومهني للصم واضعة في السمع. بلاغ لمؤسسة لالا أسماء أوضح أن هذه الجامعة التي تحظى بشركاء مرموقين توفر مسارا دراسيا مجانيا في علوم السمع ومفتوحا أمام كافة الشباب سواء من الصم أو من ذوي السمع العادي. الأميرة لالا أسماء رئيسة مؤسسة لالا أسماء قامت كذلك اليوم بالمركز الوطني للترويض والعلوم العصبية بالرباط بزيارة شباب مغاربة وأطفال بنميين استفادوا مؤخرا من عمليات زراعة قوقعة الأذن، وبفضل مؤسسة لالا أسماء استفاد أزيد من 1100 مغربي من هذه العمليات بالمجان. نبقى بالرباط، حيث تم اليوم تقديم التقرير الوطني حول جهود المملكة المغربية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، مسار وطني متجدد والذي يجرد حصيلة 5 سنوات. مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل ورئيس اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر هشام الملاطي أفاد بأنه تم تفكيك 1597 شبكة إجرامية تنشط في مجال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر خلال الفترة الممتدة من 21 و2000 إلى 25 و2000. دوليا، استهدف المتمرد الحوثيون اليوم قصر المعاشق الرئاسي في عدن، وهو أيضا مقر الحكومة الشرعية في المدينة الواقعة جنوب البلاد في هجوم أفادت مصادر عسكرية بأنه أسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل. هذا الهجوم هو الأول من نوعه على القصر الرئاسي في عدن منذ استئناف التصعيد في اليمن في يوليوز الماضي. إلى لبنان، حيث أقر حزب الله اليوم بأن شحنة مواد متفجرة صادرتها السلطات الأسبوع الماضي تعود إليه، مؤكدا أن استخدامها كان موجها ضد إسرائيل، وذلك بعدما كان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أكد أن السلطات ستتعامل بحزم مع أي سلاح غير شرعي. ختاما، يجتمع قادة الدول 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم في بروكسل لبحث الميزانية المقبلة للتكتل على أمل التوصل إلى إقرارها قبل سلسلة استحقاقات انتخابية تشهدها بلدانهما العام المقبل. ويفترض أن تعكس الميزانية المقبلة الأولويات الكبرى للاتحاد الأوروبي حتى سنة 2034، من الزراعة إلى الدفاع ومن التنافسية إلى الهجرة. الساعة تشير إلى 8:00.
1: ميديا حصاد اليوم، وفاء التوزري.
0: مستمعينا، حصاد يومه الخميس بلغ نهايته، شكرا لكم على طيب المتابعة، شكرا لعصام الحراتي في الإخراج، ونضرب لكم موعدا جديدا غدا بإذن الله.
2: Depuis Fès, la 18e édition du Festival de la culture soufie et des sagesses du monde célèbre la poésie mystique élixir de guérison. Au programme, soirées poétiques et musicales, rencontres intellectuelles, expériences artistiques et spirituelles. Du 17 au 24 octobre, Médien vous donne rendez-vous à travers ses journaux, ses émissions spéciales, ses plateformes numériques et réseaux sociaux pour découvrir les temps forts et les rencontres qui marquent cette édition.
1: Midi 1, nouvelle piste.
3: Le Maroc poursuit sa transformation numérique et affiche des ambitions importantes dans le domaine de l'intelligence artificielle. Investissement dans les infrastructures, développement de la recherche, formation de nouveaux talents autant d'initiatives qui participent à l'émergence d'un écosystème technologique national.

مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو القطب الجامع لشمس كواكب الحضارات، والفرد الواحد المشار إلى جوهر روحه بجميع الإشارات، وهو الروح الجاري في سائر الحقائق والدقائق والرقائق والأرواح، والسر الساري في سائر الكثائف والعقول والنفوس والأشباح، صلى الله عليه وآله وسلم.

علوم كل العلماء ومعارف كل العارفين وحكم الحكماء كلها من استفادة علومه صلى الله عليه وآله وسلم ومعارف حكمه، وكل ما علمه العالمون واستفاده العارفون وفهمه الحكماء من علوم ومعارف وحكم نقطة من بحره صلى الله عليه وآله وسلم، فهو بحر العلوم ومنبعها، وقلبه معدنها، وباطنه مهبطها ومرساها.

آخر لحظة، وشمل كافة مشاريع القرارات 23 المعروضة على أنظار اللجنة الرابعة دون استثناء، بما فيها تلك التي تعتمد عادة بالتوافق أو دون تصويت. وصوت المغرب لصالح هذا النص إلى جانب 151 دولة عضو أخرى في الأمم المتحدة، وذلك لعدة أسباب، منها أن هذا القرار الصادر عن اللجنة الرابعة يؤكد القرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن الدولي، والذي كرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي كأساس للحل في إطار السيادة المغربية. قامت الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء اليوم بالمركز الوطني للترويض والعلوم العصبية بالرباط بزيارة شباب مغاربة وأطفال بنميين استفادوا مؤخرا من عملية زراعة قوقعة الأذن. وبفضل مؤسسة للا أسماء استفاد أزيد من 1100 مغربي من هذه العملية بالمجان. كما أشرفت الأميرة للا أسماء اليوم بالرباط على تدشين جامعة للا أسماء، أول جامعة دامجة في العالم، ويعكس تدشين هذه الجامعة الالتزام القوي والراسخ للعائد المغربي بتطوير التميز العلمي والنهوض بالابتكار في خدمة الصحة وتحسين ظروف العيش والإدماج السوسيو مهني للصم وضعاف السمع. استهدف الحوثيون اليوم قصر المعاشيق الرئاسي في عدن، وهو أيضا مقر الحكومة المعترف بها دوليا في هذه المدينة الواقعة جنوب اليمن، في هجوم أفادت مصادر عسكرية بأنه أسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل. اتفقت فرنسا وألمانيا بعد مفاوضات طويلة بشأن قطاع صناعة السيارات على مزيد من تخفيف قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بانبعاثات السيارات، كما اتفق الجانبان على إدراج بريطانيا ضمن الدول التي يمكن اعتبار السيارات المصنعة فيها صنعت في أوروبا. وكانت باريس وبرلين على خلاف منذ فترة طويلة

0: في الرياضة، فاز المنتخب المصري لكرة القدم داخل القاعة على نظيره الموزمبيقي برباعية نظيفة هذا المساء بقاعة الأمير مولاي عبد الله بالرباط عن المجموعة الثانية من منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة المغرب 2026. وتجمع المباراة الثانية عن الجولة الثانية أيضا هذا المساء المنتخبين الأنغولي والتنزاني، فيما تختتم منافسة المجموعة الثانية يوم السبت بمواجهتي مصر أنغولا وموزمبيق تنزانيا. نهاية هذا الموجز، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
1: Le football ne se résume jamais au score. Il y a les choix, les tactiques, les moments qui changent un match et les débats qui les prolongent. Nos spécialistes décryptent et analysent. L'autre match du lundi au vendredi à partir de 16h sur Média.
2: Al Barbari, Al Arabi, Al Barbari, Al Arabi. كل فرس هنا يتحرك بروح المغرب، قوة تبوريدا، رشاقة القفز على الحواجز، وسحر أمسيات عروض الفروسية، تقالين، تاريخ ورياضة. تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يتجدد معرض الفرس للجديد في دورته 17 من 13 إلى 18 أكتوبر 2026 في مركز المعارض محمد السادس بالجديدة.
3: Respirez, vous êtes sûr.
4: Média.

جامعات دامجة في العالم تحظى بشركاء مرموقين وتوفر مساراً دراسياً مجانياً. الحوثيون يستهدفون مقر الحكومة في عدن جنوب اليمن في هجوم أسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل. قادة الاتحاد الأوروبي يبحثون في بروكسل على مدى 2 موازنة التكتل للفترة 2028-2034 وسط انقسام بين دول تدعو إلى انفاق طموح وأخرى تطالب بخفض النفقات.

0: اعتمدت اليوم قرارها السنوي بشأن قضية الصحراء المغربية ب 152 صوتا لصالح القرار، من بينها صوت المغرب مقابل صوتين ضد وسبع امتناعات عن التصويت. ويتم عادة اعتماد مشروع هذا القرار الذي قدمه الرئيس السنغالي للجنة الرابعة دون تصويت وفقا لممارسة توافقية معمول بها منذ 2006، إلا أن النص خضع هذه السنة بشكل استثنائي لعملية تصويت بناء على طلب تقدم به بعثة الولايات المتحدة الأمريكية في آخر لحظة، وشمل كافة مشاريع القرارات 23 المعروضة على أنظار اللجنة الرابعة دون استثناء، بما فيها تلك التي تعتمد عادة بالتوافق أو دون تصويت. في المتابعة رضا كريسي.
1: خطوة أمريكية غير مسبوقة فرضت التصويت على مشاريع القرارات 23 المعروضة على اللجنة الرابعة للجمعية العامة الأممية، بما في ذلك النصوص التي جرت العادة على اعتمادها دون تصويت وفق ممارسة توافقية معمول بها منذ سنة

التصويت على جميع قرارات اللجان الرئيسة الست للجمعية العامة دون استثناء. في هذا السياق صوت المغرب لصالح القرار المتعلق بقضية الصحراء المغربية إلى جانب 151 دولة عضوا أخرى، لما يحمله النص من مؤكدات للمسار السياسي الرامي إلى التوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي. فالقرار يعزز مرجعية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 المعتمد في 31 من أكتوبر سنة 2025. هذا القرار الذي كرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي أساسا للحل في إطار السيادة المغربية، كما يجدد التأكيد على مسؤولية الأطراف الأربعة ويدعوها إلى الانخراط بحسن نية في العملية السياسية. كما ينسجم النص مع القرارات المعتمدة خلال 20 سنة الماضية دون إدخال عناصر جديدة، باستثناء الإشارة إلى قرار مجلس الأمن الأخير، ويدعم في الوقت نفسه العملية السياسية التي يقودها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل واقعي وبراغماتي ودائم ومقبول من الأطراف وفقا لقرارات مجلس الأمن.

0: الإقليمية ودون شروط مسبقة مع أخذ التطورات المستجدة منذ سنة 2006 بعين الاعتبار، ومنها اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي الأخير وعقد جولات من المفاوضات في واشنطن ومدريد التي عرض خلالها المغرب تصوره المتقدم لمبادرة الحكم الذاتي.
1: للتعليق على القرار الذي اعتمدته اللجنة الرابعة بشأن قضية الصحراء المغربية بأغلبية ساحقة، مكرسا القرار التاريخي رقم

0: ما بين النظر إلى الحجم الفارق الكبير للدول التي اصطفت مع المملكة وصوت اتصال القرار. طبعا هذا المكسب السياسي يؤكد اتساع رقعة التأييد الدولي، كما يحيل على تكريس حصرية اختصاص مجلس الأمن، سيما بالنظر إلى تأييد اللجنة الرابعة لقرار مجلس الأمن الأخير 2797 صادر في أكتوبر الماضي، الذي أكد على مرجعية المبادرة المغربية للحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية. طبعا هذا القرار يكرس أيضا المقاربة الأممية التي تدعو إلى الحل السياسي العملي البراغماتي المتوافق حوله، وبالتالي تكرس أيضا تجاوز المقاربات الراديكالية التي لطالما عزف عليها خصوم المملكة. طبعا هذا القرار يؤكد أيضا دعوة كافة الأطراف إلى الانخراط جدي في المفاوضات التي ترعاها الهيئة الأممية، وهذا تحول هام جدا في تعاطي الجمعية العامة التي لطالما كانت معقد للدعاية الانفصالية، ولطالما تم استغلالها من طرف خصوم المملكة. اليوم التحول الكبير هو انسجام الهيئات الأممية، وبالتالي انسجام العمل المؤسساتي الأممي الذي بات يؤيد المقاربة البراغماتية العملية ويتقاطع طبعا مع المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
1: قامت الأميرة لالا أسماء رئيسة مؤسسة لالا أسماء اليوم بالمركز الوطني للترويض والعلوم العصبية بالرباط بزيارة شباب مغاربة وأطفال بنميين استفادوا مؤخرا من عملية زراعة قوقعة الأذن، وبفضل مؤسسة لالا أسماء استفاد أزيد من 1100 مغربي من هذه العملية بالمجان. كما أشرفت الأميرة لالا أسماء اليوم بالرباط على تدشين جامعة لالا أسماء، أول جامعة دامجة في العالم، ويعكس تدشين هذه الجامعة الالتزام القوي والراسخ للعائلة المغربي بتطوير التميز العلمي والنهوض بالابتكار في خدمة الصحة وتحسين ظروف العيش والإدماج السوسيو-مهني للصم وضعاف السمع. في المتابعة محمد الغول.
2: الجامعة غير المسبوقة توفر مسارا دراسيا مجانيا في علوم السمع بفضل 4 مدارس و16 دبلوما من شهادة التكوين حتى الماستر، ستكون مفتوحة أمام كافة الشباب سواء من الصم أو من ذوي السمع العادي. تميز يبرزه البروفيسور عبد العزيز الراجي المدير الطبي لبرنامج زراعة القوقعة بمؤسسة لالا أسماء.
3: جامعة متميزة وفريدة في العالم لأنها كتجمع في نفس الوقت تكوين ديال الأطفال والشباب الأصمين وضعاف السمع، وفي نفس الوقت تكوين ديال الأطر الصحية اللي غادا تعمل العناية شبه طبية ديال هاد المرضى ديال الصمم وضعاف السمع، تكوين في السمعيات، تدريب النطق، وتكوين في البسيكولوجيا.
2: الجامعة الدامجة توفر فضاءات تعلم فريدة على مستوى المنطقة أو في أوروبا، إذ تجمع لأول مرة بين علاجات السمع ولغات الإشارة والتكنولوجيا.

0: بعد تقديم التقرير الوطني حول جهود المملكة المغربية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، مسار وطني متجدد الذي يجرد حصيلة 5 سنوات من الجهود المبذولة في هذا المجال، أن المملكة المغربية سجلت خلال هذه الفترة 536 قضية تتعلق بالاتجار بالبشر، مع متابعة 816 شخصا وإدانة 774 منهم، فيما بلغ إجمالي عدد ضحايا 988 ضحية. استهدف الحوثيون اليوم قصر المعاشيق الرئاسي في عدن، وهو أيضا مقر الحكومة المعترف بها دوليا في المدينة الواقعة جنوب اليمن، في هجوم أفادت مصادر عسكرية بأنه أسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل. هذه توضيحات العميد الركن محمد عبد الله الكميم، مستشار وزير الدفاع اليمني وخبير عسكري واستراتيجي من عدن، تحدث إلى يوسف نعماني.
1: اليمن في معركة مصيرية مع هذه الميليشيات. اليمن يعاني منها منذ 22 عام، فجرت المساجد وفجرت البيوت وهجرت 10 مليون يمني، وحاصرت تعز 10 سنوات، وحاصرت منطقة الدماج مرتين متتاليتين، زرعت 4 مليون لغم، ارتكبت كل محرم في الشعب اليمني. هذه الميليشيات لا تتورع في ارتكاب أي محرم. سبق واستهدفت الحكومة في 2022، واستهدفت الرئيس في قصر معاشيق في 2015. هي لها باع طويل في العملية الإرهابية، وهي معركة مصيرة مع هذه الميليشيات. باستهدافها اليوم قصر المعاشيق لم تعد هناك مجال لأي تفاهمات مع هذه الميليشيات ومن أي نوع. فمعركتنا معها مستمرة، وبالتالي عندما تتعامل مع ميليشيات إرهابية لا تستبعد أي شيء. القوات المسلحة اليمنية اليوم هي في معركة مصيرية معها ومعركة فاصلة. اليوم نتعامل مع مشروع إيراني واضح يقوم بإيذاء اليمن وإيذاء اليمنيين وإيذاء الجوار العربي وإيذاء خط الملاحة البحري، أي أن المشروع الحوثي هو مشروع إيراني مكتمل أركان، مشروع إرهابي لا يقل عن قاعدة وداعش. ويكفي ما ترونه اليوم من صور لهذا الاستهداف سواء في الحرمين الشريفين أو للأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، وهو ما يعمله طوال 22 سنة مع الشعب اليمني.
0: يبحث قادة الاتحاد الأوروبي يوم الخميس والجمعة في بروكسل موازنة التكتل للفترة 2028-2034 وسط انقسام بين دول أعضاء تدعو إلى إنفاق طموح وأخرى تتقدمها ألمانيا تطالب بخفض

0: التوتر بين كييف وواشنطن بعدما اتهم مسؤولون أوكرانيون الولايات المتحدة بفرض قيود على خدمات الأقمار الاصطناعية وحرمان بلادهم من إنذارات مسبقة بهجمات روسيا، فيما نفى مسؤول أمريكي تغيير سياسة تبادل المعلومات الاستخباراتية. وكان زيلينسكي قد أقر في مقابلة إعلامية أمس بأنه شعر بالخيانة إزاء مواقف أمريكية أخيرة، ولا سيما بشأن شراء الديزل الروسي. رياضة: كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة المقامة بالمغرب. بعد المنتخب المغربي عن المجموعة الأولى، منتخب مصر ثاني المتأهلين إلى المربع الذهبي بعد تفوقه على منتخب موزمبيق عن المجموعة الثانية. التفاصيل في هذا التقرير الحسن جابري.
1: بعد المنتخب الوطني المغربي الذي كان أول المتأهلين إلى المربع الذهبي من أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة بالمجموعة الأولى منذ أول جولتين، المنتخب المصري وكما كان متوقعا حجز بطاقة تأهل تأهله إلى ذات الدور هو الآخر بالمجموعة الثانية. منتخب مصر وبرسم الجولة الثانية فرض إيقاعه على منتخب موزمبيق، فخرج منتصرا بأربعة أهداف لصفر في مباراة فرض خلالها إيقاعه وسجل رباعية الانتصار مناصفة بين شوطي المباراة. فوز كان الثاني للمنتخب المصري بعدما كان انتصر في لقائه الافتتاحي على منتخب تنزانيا بثمانية أهداف كاملة، ليتصدر بذلك المجموعة الثانية بست نقاط ويضمن عبوره للمربع الذهبي قبل الجولة الختامية أمام منتخب أنغولا. هذا وكان المنتخب الوطني المغربي أول المتأهلين بعدما كان فاز مساء الأربعاء على منتخب زامبيا بسبعة أهداف لصفر، أكد بها نواياه في سعيه للحفاظ على لقبه للمرة الرابعة تواليا. أسود الفوتسال بقيادة النخب المغربي هشام دقيق سيكونون مساء الجمعة على موعد مع مباراة

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز منتصف الليل.
1: أهلا بكم. اعتمدت اللجنة الرابعة لجمعيات العمل الأمم المتحدة يوم الخميس قرارها السنوي بشأن قضية الصحراء المغربية ب 152 صوتا لصالح القرار، من بينها صوت المغرب مقابل صوتين ضد وسبع امتناعات عن التصويت. ويتم عادة اعتماد مشروع هذا القرار الذي قدمه الرئيس السنغالي للجنة الرابعة دون تصويت وفقا لممارسة توافقية معمول بها منذ سنة 2006، إلا أن النص خضع هذه السنة بشكل استثنائي لعملية تصويت بناء على طلب تقدمت به بعثة الولايات المتحدة الأمريكية في آخر لحظة، وشمل كافة مشاريع القرارات 23 المعروضة على أنظار اللجنة الرابعة دون استثناء، بما فيها تلك التي تعتمد عادة بالتوافق أو دون تصويت. وصوت المغرب لصالح هذا النص إلى جانب 151 دولة عضو أخرى في الأمم المتحدة، وذلك لعدة أسباب، منها أن هذا القرار الصادر عن اللجنة الرابعة يؤكد القرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن الدولي، والذي كرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي كأساس للحل في إطار السيادة المغربية. قامت الأميرة لالا أسماء رئيسة مؤسسة لالا أسماء يوم الخميس بالمركز الوطني للترويض والعلوم العصبية بالرباط بزيارة شباب مغاربة وأطفال بنميين استفادوا مؤخرا من عملية زراعة قوقعة الأذن. وبفضل لمؤسسة للأسماء استفاد أزيد من 1100 مغربي من هذه العمليات بالمجان. كما أشرفت الأميرة للأسماء يوم الخميس بالرباط على تدشين جامعة للأسماء أو الجامعة الدامجة في العالم، ويعكس تدشين هذه الجامعة الالتزام القوي والراسخ للعاهل المغربي بتطوير التميز العلمي والنهوض بالابتكار في خدمة الصحة وتحسين الظروف العيش والإدماج السوسيومهني للصم وضعاف السمع. أدان مجلس الأمن الدولي مساء الخميس بأشد العبارات استمرار وتطوير